0: وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

كلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: وكفى بالله شهيدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب.
1: وإلى ربك فارغب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد.

إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع بطول. بط بط بط بط بط يا عبد الله وانصر رسوله. احكم نول نول خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش.

الأرض. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

هذا فضوه. واحد واحد، حزه حزه حزه، تنظيم.

0: رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم اوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: تعال تعال قول قول قول لي مالي مد الذراع الأمام أحسن فك شد قول قول قول قول لي نار نار نار بطل امريكان على هذا الهم معنويات
1: نار نار نار تسعر في الميدان بطل امريكان
0: معنويات
1: نار نار نار تسعر في الميدان.

0: قدس
1: يا قدس
0: صار الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغتبك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: خطوة سريعا.
1: يسار يسار عليك، يسار يسار عليك.

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح أحسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمه دل تاريح كويس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كثر الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل، نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله
4: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام وقفة إعلان.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام
2: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القارئ.

0: سام اف ام وقفة إعلام.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احلى.
2: صيني قشك بنكهه سام اف ام.
3: صيني قشر، انا وانتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع استاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى، وكل من وفقكم الله لأداء فريضة الحج رغم الصعوبات. من إذاعة الحكمة اليمانية سامي فهم، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، لكم التحية سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر. فيها نتكلم عن موسم الحج لعامنا 1447 هجرية. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع موسم الحج لعامنا 1447 هجرية. وقبل أن نأتي إلى معاناة الحجاج اليمنيين والتعنت السعودي، نورد قول الله سبحانه وتعالى: إن أولياءه إلا المتقون. وهي بتختصر ما سنورده بعد ذكر الآية الكريمة، وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، صدق الله العظيم. من خلال هذه الآية الكريمة يتبادر لأذهان الجميع أن كلامنا يكون عن العراقيل والصعاب اللي بيفتعلها النظام السعودي سنويا أمام الحجاج اليمنيين، التي سنذكرها بعد أن نتحدث عن فضل أداء مناسك الحج لمن يتوفقون لأداء هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الدين الخمسة، لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الشعيرة السنوية المتمثلة بقصد المسلم مكة المكرمة في وقت محدد ليطوف حول الكعبة المشرفة والوقوف في ميدان عرفة، ويؤدي باقي شعائر الحج لقوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم الآية فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، صدق الله العظيم. فالحج يا أخوة الإيمان تحدد فيه عناصر شتى، كالخضوع والتضرع والزهد والتقوى وذكر الله والتضحية في سبيله وإنفاق المال والانقطاع عن الشهوات وملذات الدنيا لأظهار العبودية لله عز وجل في أنقى وأعمق حالاتها، وهو سفر إلى الله وإفادة إليه وسير وسلوك معنوي وهجرة إلهية ليتجلى التوحيد في قلب كل حاج. فقد رفع نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام نداء التوحيد من الكعبة المشرفة في أول الزمان، وسيرفعه فيها في آخرة إن شاء الله المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. صدق الله العظيم.
5: وللأسف الشديد فالمسلمون يعانون بشكل كبير فيما يتعلق بالتمكن من أداء فريضة الحج والفوز بما فيها من العطاء الكبير الذي يمن الله به على عباده المسلمين. يعانون في مسألة التمكن من أداء هذه الفريضة معاناة كبيرة بسبب القيود والإجراءات والتعقيدات التي يمارسها النظام السعودي تجاه المسلمين. وتنوعت هذه القيود، قيود وإجراءات وتكاليف مادية باهظة في المقدمة، أعاقت الكثير من المسلمين عن التمكن أصلا من أداء تلك الفريضة العظيمة والمباركة، لأن إجراءات السفر لها من أصعب الإجراءات، حتى لا تكاد أن تكون أكبر تعقيدات في أي سفر يريد الإنسان أن يسافره إلى أي بلد أو إلى أي مناسبة. سيد التعقيدات الأكبر والإجراءات المعقدة بشدة تتعلق بأداء فريضة الحج على مستوى قيود، كذلك تحرم الكثير من أبناء الأمة من أداء هذه الفريضة على مستوى التكاليف المالية. وهناك متاجرة من جانب النظام السعودي، متاجرة ليس له فيها أي حق أبدا تجاه فريضة الحج، فهو يبتز الحجاج ويأخذ مقدما الكثير من الأموال في هذا الموسم نفسه. موسم هذه السنة كان هناك في الالتزامات المالية، في الجباية المالية، في القيود المالية، كذلك زيادة مكلفة وباهظة ومؤثرة على الكثير من أبناء الإسلام، لا سيما مع الظروف الصعبة التي يعاني منها المسلمون. والشيء المؤسف أنه مجرد ابتزاز واستغلال وكسب محرم.
4: أخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان، وإذا كانت الشروط المجحفة التي بتضعها السعودية أمام حجاج بيت الله الحرام هذا السنة وكل سنة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي الغادر وغير المبرر على وطن الحكمة والإيمان قبل 11 عاما الذي وفقه الله وأيد شعبه وجيشه ونصره على المعتدين، فإن موسم الحج لهذا العام كما الأعوام السابقة له ما له من العراقيل، منها أخذ مبالغ كبيرة من الحجاج مقابل خدمة بسيطة وإغلاق المنافذ البرية والجوية ما عدا منفذ بري واحد اللي هو منفذ الوديعة، واستمرار الحصار على مطار صنعاء والمطارات الأخرى في المحافظات الحرة أمام شركات الطيران، وتقييد حركة طيران اليمنية وإجراء التعسفية توكل إلى المرتزقة بتوريد قيمة التذاكر إلى جدة وبنك غير رسمي في عدن، ومنع التوريدات لحساب طيران اليمنية في البنوك الرسمية في المحافظات، وعدم التعامل مع حكومة صنعاء اللي بيحج من مناطقها قرابة 85% من حجاج اليمن، ولعل أو بالأصح يبدو أن هذه الإجراءات بمثابة عقاب للشعب اليمني على موقفه من غزة ومظلومية الشعب الفلسطيني والعدوان على جمهورية إيران الإسلامية إرضاء للأمريكي والصهيوني، إضافة إلى عدم التصريح للرحلات من قبل السعودية ومنح التأشيرات للحجاج المسجلين جوا. ويعلم الله إذا كانت هناك مستجدات إيجابية هتظهر لاحقا. وهنا نسأل جميعنا، لماذا هذه التعقيدات والكل بانتظار استئناف خارطة الطريق للسلام في اليمن حسب دعوة الرئيس المجاهد المشير مهدي المشاط وقبله النصائح المتكررة من قبل السيد القائد يحفظه الله للنظام السعودي الذي تصب إجراءاتها التعسفية وعلى كل شروطه في مجال تعميق الحقد الشعبي عليه ونتائجه السلبية على حسن الجوار بين الشعبين اليمني والسعودي. فشعب الإيمان والحكمة وأحفاد الأنصار لم ولن تمحي من ذاكرتهم الوطنية التاريخية مجازر مذبحة تنومة التي اقترفها آل سعود بحق الحجاج اليمنيين قبل 105 أعوام، واستشهد وجرح الآلاف من الحجاج اللي معظمهم مسنين وكلهم عزل من السلاح وسلاحهم الإحرام والتقوى. يا سبحان الله الجبار المنتقم، وما نقول إلا ما تموت العرب إلا متوافية، ولن يفيدكم تواصل العناد والكبر والصرف والحق. الناس استبشروا هذه الأيام بأنه في مجال الملفات الإنسانية تم الاتفاق على تبادل الأسرى، والأمل أنه يتم النظر أيضا في باقي الملفات الأخرى، والعاقبة لمن يتق الله.
6: الله دار لنبيه إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعندما يقول وأذن في الناس هو يعلم أن تلك المشاعر ومن يقف على تلك المشاعر سيكون فيها لهم سعة اتساع. جاء تنظيم الحج اليمن 14,000 إلى 20,000، مصر 7,000، كان ضيق المشاعر ضيقة وزحمة شديدة، إيران 7,000، السعودية 7، وكل بلد يحدد له عدد معين كذلك ما هو حاصل الآن. هذه أول خطوة من خطوات احتلال اليهود للحج، لأنهم في الأخير لم يمنعوا الناس من أول يوم عن الحج، عودونا على زبون نسبة محدودة. فإذا ما نزل النسبة من 20,000 اليمن إلى 10,000 ستكون مقبولة، كذلك ثم في عام معين تنزل من 10,000 إلى 2,000 مقبولة. ثم إذا كان الشعب كبير كمصر تأتي بالقرعة، الآن الحج عند المصريين سهل بالقرعة، فإن حجاج بالقرعة نسمع معتقدة المشاعر بالسهل متجدد الكثير من يجد الحج ويأخذ بالسهم، إذا ضلع سهمك تحج تحج. هذه هي بدايات الترويج، الترويج اللي يتجدد كل شيء يريد أن يعملوه في الأخير.
4: إخوة الإيمان والجهاد في سبيل الله، كما أشرنا أن موسم الحج لعامنا 1447 هجرية لا يختلف عما قبله من التعسف السعودي والتعنت تجاه الحجاج اليمنيين من صنعاء والمحافظات الحرة. فعند تفويج الحجاج الذين سيسافرون عبر المنفذ البري الوحيد والوديعة يكون في ازدحام شديد وفي أجواء شديدة الحرارة لا يتحمل الكبار في السن بالذات، والذين يعانون كثير منهم من أمراض مزمنة بحيث لا يتحملوا مشاق السفر، وقد يتوفى البعض، وهذا ما أكد عليه وأشار إليه نائب رئيس هيئة الأوقاف المجاهد الدكتور فؤاد ناجي ومختصو الحج والعمرة بالوزارة أو بالأصح بالهيئة، الذين بيأكدوا خطورة سفر الحجاج برا وبالذات كبار السن، وبينددوا باستمرار حصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي حتى في موسم الحج والتواصل التعنت دون مبرر منطقي وعقلاني. هم حجاج بيت الله الحرام، فلو كانوا حيسيروا في مواسم الرياضة الترفيهية للخلاعة والفجور والفسوق كنتوا أذنوا لهم. يا فجرة يا مصهينين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بقي يا رفاق السلامة أن نتكلم عن الأبعاد لحج بيت الله الحرام التي يمتزج فيها البعد الروحي مع الأبعاد التربوية والسياسية والعبادية والاقتصادية والثقافية والفقهية والأخلاقية لتكتمل في بعد واحد وهو الحج الإسلامي، وبتنعكس آثارها الطيبة على مجتمعات الأمة في تجسيد توحيد الله ومعرفته والتقرب إليه سبحانه، وتجذر الجانب الروحي معنويا ونفسيا، ووجوب الالتزام بآداب الحج في كل مناسكه وشعائره منذ الميقات وإحرام وحتى آخرها. وقد بينا رسولنا الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله فوائد وفضائل الحج المبرور الذي لخصه في عودة الحاج الذي أدى المناسك والشعائر بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يرجع لوطنه كما ولدته أمه، يعني نقاوة من الذنوب والمعاصي والأوزار والخطايا. وسيدنا الإمام علي عليه السلام يقول في وصف الكعبة أن الإنسان حين يطوف بها يصل إلى حالة يكف فيها النظر إلى هذه الحجارة كشيء في زيائي. لقد دخلت هذه الحجارة بالوعي الإنساني وجعلت المرء يملك إزاها حسابا لآيات العظمة والجلال. وحين يبصر الكعبة تتألق في روحه حيوية من طراز خاص، هي انعكاس حي لمضمون الكعبة العظيم. وفقنا الله وإياكم سامعين الكرام لأداء هذه الفريضة بسهولة ويسر ودون تعسفات وتعقيدات النظام السعودي اللي للأسف بتتجدد سنويا إزاء الحجاج اليمنيين دون مبرر. قول لمن وفقهم الله بالحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وتقبل الله صالح أعمالكم. وننصح النظام السعودي بتقدير حق حسن الجوار بما يلزم ذلك من تعويضات باقي بنود خارطة طريق السلام اللي وافقتم عليها وبدأت لجانها بالعمل، وإلا فالوجه من الوجه أبيض وقد نفذ الصبر، وأنتم جربتم بأس اليمانيين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم الذي ندعوه بالرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى باليمن وفلسطين ولبنان وإيران وكل محور الجهاد والمقاومة، وتأييد الله وتمكينه للمجاهدين في سبيله، وأن ينصرنا بنصره في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المجاهدين والمنفقين في سبيل الله. ونهنئ الجميع ببركة وفضائل العشر الأولى من ذي الحجة بقية هذا الشهر العظيم، والله يعيننا على طاعته. جدد لقاءنا مع الصين الكشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قش بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين، حيا بكم إلى برنامج الحكيم اليماني. أرحبتوا فوق العين فوق الرأس.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية، وما شاء أقول لكم كم أوصف لكم كم سعادتي لو ما بين التقي بكم في هذا البرنامج، وبين نقول لكم عبر إذاعتكم إذاعة سا هذا الكلام التاريخي الموثق لمعالمنا الزراعية ومواعيد زراعة محاصيلنا من تراثنا الزراعي ومن التقويم الزراعي الحميري، بنوثقه صوتا لكم الآن وللأجيال القادمة. فما بنقول لكم هذا هو عبارة عن تاريخ وموروث شعبي له آلاف السنين، وإحنا اليمنيين أول من وضع التواريخ وأول من وضع التقاويم وأول من عمل في الزراعة وربطها بعلم الفلك وربطها بعلم الفيزياء وبعلم الكيمياء والأحياء. أجدادنا سلام الله عليهم ربطوا أعمالهم واستخلصوها نتيجة لتجارب لعشرات السنين بهذا العلوم كلها. ولو ما جت الفيزياء وجت الكيمياء وجت الأحياء وجدوا أن اليمنيين بيديروا الدورة المناخية والبيئية فلكيا وكيميائيا وأحيائيا وفيزيائيا بطرق دقيقة جدا جدا جدا، وهذا ما أثبتته التجارب العملية اليوم والبحوث والدراسات التي عملتها الجهات المعنية سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. قالوا أن أجدادكم هم أعظم عظماء التاريخ من أمن الغذاء، وهم أول من زرع الأرض، وهم أول من أدار المياه، وهم أول من أدار البذرة وهي أساس الزراعة وأساس الغذاء. وإحنا بنذكر بتاريخنا وموروثنا الكبير والعظيم. كنا بالأمس بنتحاكى عن مناطق الزراعة ووصلنا إلى موسم الستيني والسبعيني الذي هن في محافظة البيضاء والعواذل ومكيرس ويافع ووادي مرخة، وقلنا أن موسمان تسمى الستيني والسبعيني وذكرناها. واليوم هنتكلم عن فترة موسم تريم الستيني، كم عدد أيام؟ 12 يوم بداية الذرة للذرة البيضاء، ويبدأ من 14 مايو، يعني الناس كتسبقوا من 14 مايو 12 يعني إلى 26 مايو مستمرين في المذرة. وفترة موسم تريم السبعيني 12 يوم أيضا، تبدأ الذرة عوبلي وشريحي ويبدأ وتبدأ يعني هذا بسروا اسمعوا قصتي حاليا وما أقول لكم بسروا سعب من دبت بسروني اسمعوا يعني تبدأ الذرة عوبلي وشريحي وتبدأ أيحي من أيحين من يوم 30 مايو يعني من بعد أيام عدته. وفي منطقة الرحاب موسم تريم خضيرة الصنف اللي عندهم، وهو أول المواسم في محافظة صنعاء. الناس بيبدأوا به لأنه هناك بيقع برد قارس وبيجون بكرين شوية على البقية اللي بيلحقوا بعدهم بأيام. وتبدأ من 30 مايو في منطقة الرحاب اللي قلنا أول خضيرة وهو بداية الموسم. ثم تبدأ الذرة الجاملي من يوم 14 مايو، احنا بنقول لهم عايب من 14 مايو إلى 25-26. والموسم الثاني يسمى غبش، تبذر الذرها الشاحذي من يوم 27 مايو. والموسم الثالث يسمى الصف، تبذر فيه الذرة الجاملي في الأموال الدافئة، لأنه الأولين اللي بيجوا مبكرين قلنا لي في المناطق اللي فيها برد شوية، وفي المناطق الدافئة يسمى الموسم الثالث بيضربه في الصف، تبذر فيه الذرة الجاملي في الأموال الدافئة في معلم الصف أو الصف أو الثور الموافق يوم 9 يونيو، وقد احنا قريبين من هذا المعلم. أعانكم الله وطرح البركة في كل ما بتطرحه في الأرض. أتمنى على كل المزارعين والمزارعات، لأنه المذرة هم بيقوموا بكلهم، البتوا بمسك الحل والقحطاط بعد الشريع بتقوم به النسوة. لذلك بنقول الله يطرح البركة في كل حبة بتطرحوها، وعن تجمل منكم كثير، وعن تقربوا إلى الله كثير إذا كنت سبحتوا واستغفرتوا مع كل قحطة تطرحوها في الأرض وتقربوا بها إلى الله، فهو عمل عبادة. ومن أفضل العبادات والتقرب إلى الله والتقرب والتمسك بهدي الله هو أن احنا نتوجه إلى الأرض، وحاجتنا للغذاء أكثر من حاجتنا للسلاح، هذا مقول مشهور جدا. أي أم ما تمتلكش غذائها تحت الأحذية مدعسة، اسمحوا لي في هذا الحكاية، لكن الناس عليه بيت مستو ومخزان ملان حاب والصبل حق ملان علف، أكيد هذا رعوي كبير ولا يجي له شيء ولا يضر مضر، وإحنا نشتي نقع كلنا ما يجي حولنا شيء ولا يضرنا مضر إذا تمسكنا بمحاصيلنا وبمواعيد زراعة الحبوب. طبعا كنا بنتكلم عن الذره الذي في شبوه، وحجك قد حكينا عنها، وذر اب اب اب تحكينا ايضا عنها، وانتم قد سمعتوهن. اليوم عن انتقل لين الله محافظة تعزب تسمعوا قلاب الورق بين قلبهن، لان هذول الورق انا حصلت عليهن من الإدارة العامة للإعلام والإرشاد الزراعي، وهذا حقهم أن نذكر بأنهم وافونا بهذا المعلومة، بارك الله فيهم. طبعا في محافظة تعز عدتوا كمصنع بتزرع في محافظة تعز، عندو بتعدتوا معي، قلوا يا مصلين على محمد وآله، بيذروا ذر الصفراء يسموها قدسي، وصعيدي، وذر البيضة، وغرب أبيض وأحمر، وأيضا بيذروا المنتجات حق البحوث اللي هي تعز 20 اللي ركمتها البحوث S311، وتعز 20 أيضا وركمتها البحوث S169، وبيذروا تجارب. يعني كل ما بيزرعوا، معظم ما بيزرعوا في تعز هي أصناف محلية تم تطويرها من قبل الهيئة العامة للبحوث الزراعية والإرشاد. بيذروا أيضا تعز 21 وأصناف الغرب بكل أنواعها، وأصناف المنزلة بكل أنواعها. يعني لما بيقولوا أصناف يعني أصناف المنزلة، وبعدها بيجي حتى الطرس. بسرتوا كم يصناف؟ نعمة الله، ما عاد علينا إلا أن نتقرب إلى الله بذري الذرة هذا وكل الأصناف هذا. وأكيد إن الحبوب عدم لي المخازن، وإن العلف حقنا ما عاد عن القاء أن نخزنه، وإن الثروة الحيوانية عاد قوم قومه لا أقوى منها، يقع حليب خيرات ولحم خيرات، ونعم الله إذا معنا حب خيرات وعلف خيرات. إذن هذه كانت الفقرة الأولى من برنامجكم أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات في برنامج الحكيم اليماني، وعن ننتقل إلى الفاصل القصير ونصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات الله. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: مع الحكيم اليماني.
1: التقويم المزرعي الحميري في اليمن بيبدأ بالأشهر الحميري. اليوم 12 ذو المبكر. 12 ايش؟ ذو المبكر، يعني بكار من بجر الله، مذرة مذرة مذرة، ما بش فيها أصفاد وذرة. يصادفها اليوم أيضا 12 ايش في الشهر الأشهر الرومية؟ 12 أيار. 12 ايش؟ أيار. أما الشهر الميلادي فلا نزال في شهر ما، في شهر مايو، واليوم 25. اليوم 25 مايو. يوافق في منزلة الشمس، اليوم منزلة الشمس كم؟ ثلاثة ايش؟ الدبران، ذاكرين ما شاء الله عليكم، ثلاثة الدبران. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر، وهم كل المزارعين والمزارعات، اليوم ثلاثة الثريا. أما المعلم الزراعي الذي كلكم تعرفوه، وإحنا بنذكر فقط تذكير، فلا نزال في غروب الثور، واليوم 12 غروب الثور. 12 كم؟ غروب الثور. والمتوسط وقت العشاء الذي عن بصرفه وقروسنا بعد صلاة العشاء، اليوم 12 الزبرة. 12 كم؟ الزبرة. والزبرة عبارة عن أيش؟ ثلاثة كواكب، منها كوكبان زاهران يعني مسرجة قوي، رقم واحد وفي الشمال، وخلف الثاني، والمسافة بينهما أكثر من مترين بقليل، ورقم ثلاثة خفي يقع غرب رقم واحد بأقل من متر. ارفع راسك، قول ارفعي راسك بعد صلاة العشاء إذا السماء صافي، وعد شاهدوا النجوم، هذا مرأى العين. هذا ما جاتت به القريحة في صباح الصبح الجميل والرائع والندي، ندى قلوبكم وعملكم، وكتب الله أجركم وعانكم، درح لكم البركة. سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

ومحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة.

احلى بلادي تهامى، ارض خصبه لمزراعه هيا نهاموا يا جماعه نقول

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 8 ذو الحجة 1447 الموافق 25 من مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونات في رئيسيتها: دعا لمقاطعة القنوات الإعلامية التي تخدم اليهود وتروج للضلال. قائد الثورة: الأعداء أنشأوا فرقا جديدة وتوجهات تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام. التقى رئيسي اللجنتين العسكرية والوطنية لشؤون الأسرى رئيس مجلس النواب يشدد على استكمال كافة الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات وفتح المطارات. تدشين فعاليات ذكرى يوم الولاية للعام 1447 بأمانة العاصمة، مفتي الديار التولي للإمام علي حصانة للأمة من مشاريع الهيمنة والارتهان للمستكبرين. الغموض يكتنف العملية التفاوضية بسبب التردد الأمريكي، طهران تكشف تفاصيل إضافية لبنود مذكرة التفاهم مع واشنطن. قائد الحرس الثوري: أي اعتداء جديد سيقابل برد مدمر على المستويين الإقليمي وأكثر. تسعة عشر دولة إسلامية تندد بعزم أرض الصومال افتتاح سفارة في القدس المحتلة. وزارة الخارجية تحذر هرجيسا من الارتماء في أحضان كيان العدو الإسرائيلي. المقاومة اللبنانية تكثف استهدافها لتجمعات وآليات العدو. الشيخ نعيم قاسم: تجريم المقاومة تنازل خطير لخدمة المشروع الصهيوني. أيضا على صحيفة الثورة: الإمارات تعاود التصعيد جنوبا، تحركات سعودية لإعادة رسم النفوذ في البحر الأحمر. الكونغرس لم يعد مكانا للتسوية وأصبح ساحة لاستعراض القوة، أمريكا تتآكل من الداخل. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة: أعددنا خطة متكاملة استعدادا لموسم عيد الأضحى. شبكة ابتزاز واستغلال للأطفال تطيح بمسؤولين أمنيين وتشعل غضبا شعبيا داخل عدن المحتلة. أيضا على المسيرة نت: السيد القائد الكلمة ضابط إيماني في مواجهة إعلام الأعداء والطيب منها ينضح بصلاح النفوس. السيد القائد يدعو لمقاطعة قنوات الضلال والتمييع ويؤكد مواجهة بؤر التزييف مسؤولية تتطلب التحصين والقول السديد. السيد القائد: جبهة الإعلام ميدان جهادي محوري لمواجهة الإفساد والتضليل الصهيوني. رئيس مجلس النواب يشيد بجهود لجنة الأسرى وما حققته من نتائج توقيع الاتفاق. مؤسسة الشهداء تدشن مشروع الأضاحي لثمانية عشر ألف أسرة بمبلغ 190 مليون ريال. أيضا على المسيرة: قبائل دهم بالجوف تؤكد التفافها حول خيارات السيد القائد نصرة لشعوب الأمة وتدعو لتحصين الجبهة الداخلية. المسيرة تستقصي فاتورة استيراد البسكويت: المبالغ المهدورة في العام الواحد تكفي لإنشاء 20 مصنعا. أوراق ضغط استراتيجية بيد إيران واليمن: خيارات تخضع واشنطن وتعيد صياغة الهيمنة في المنطقة. العدو الصهيوني يواصل خرق الهدنة ويدمر مبان سكنية جنوب لبنان. الحج رحلة الروح إلى الله ودليل المناسك من الإحرام إلى الوداع. بوتيرة متصاعدة 218 مغتصبا يهوديا يدنسون باحات الأقصى الشريف. أمين عام حزب الله: العقوبات الأمريكية لن تضعفنا وسنواجه إسرائيل وكل من يواجهنا معها.
نجاح محمد علي الباحث بالشؤون الإقليمية للمسيرة، دعوات نزع سلاح حزب الله تمهد لتمدد المشروع الصهيوني وتفكيك قدرة لبنان على الرادع. أبابيل الانقضاض في مطاردة مفتوحة ومتصاعدة لجنود العدو وآلياته على الحدود اللبنانية الفلسطينية. عكوش للمسيرة، العدوان على غزة والمقاطعة العالمية تدفعان الاقتصاد الصهيوني نحو الانكماش والعزلة. بزشكيان، خرم شهر إيران اليوم تتمثل في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. قائد حرس الثورة، الشعب الإيراني الواعي سيفشل مخططات العدو، أي عدوان سيقابل برد مدمر. محادثات اللحظات الأخيرة بين أمريكا وإيران، لا ثقة بواشنطن وأيدي طهران على الزناد. ناشطون خلف القضبان، بريطانيا تشدد العقوبات ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. من موقع المسيرانت إلى موقع الميادين، غزة شهداء في اعتداء إسرائيلي في النصيرات وعمليات نسف لمنازل. مستشار قائد حرس الثورة الإيراني، دمرنا 282 نقطة عسكرية تابعة للعدو. إعلام إسرائيلي، قتيلان وإصابات في صفوف الجيش جراء محلقات حزب الله. وكالة التسنيم الإيرانية، الإفراج عن الأموال لا صلة له بالملف النووي ومن دونه لا تفاهم. الصحة الإسرائيلية، عدد الإصابات يرتفع إلى 515 على الجبهة مع لبنان. دول عربية وإسلامية تستنكر تصرفات بن غفير بحق المشاركين في أسطول الصمود. الرئيس الكولومبي نتنياهو ورئيس هندوراس الأسبق يعملان على إسقاط التيار التقدمي. ختاماً، روبيو إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً اليوم. وول ستريت جورنال، إسرائيل توسع سيطرتها داخل غزة مع تحريكها للخط الأصفر. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

جاءنا يا مرحبا بمجيئه تجد عندنا ودا قديما ثبوته ومن صد عنا حظه الصد والقلة ومن فاتنا يكفيه أن نفوته.

اخوتي الاعزاء، اخوتي وتاج راسي، املي فيكم بما تمتلكونه من ايمان، من ديانة، من اخلاق، من رجوع.

الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، لستم وحدكم، ومعكم خط النصر. لن نكل ولن نمل، لن نقتل ولن نتركك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس والعشرين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على جبل النهدين، وشن سبع على منطقة ضحيان في صعدة، واستهدف الأحياء السكنية، وشن سلسلة غارات على منطقة الخط الساحلي وجزيرة العمال وعدة مناطق في الحديدة، وشن عدة غارات استهدفت منطقة العريش بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل المواطنين بمنطقة المحلة في الحوطة بلحج، خلفت أربع شهداء، كما استشهد ستة مواطنين وأصيب ثمانية بغارة على منزل آهل بالسكان في منطقة مسنومة بحريب القراميش بمأرب، وشن أربع غارات على مديرية سرواح، استهدفت ثلاث منها جرافات تابعة للمواطنين في هيلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة قطبين في مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد خمس مواطنين بغارة للعدوان استهدفتهم في مديرية مجز بصعدة، وشن العدوان 16 غارة على منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة في باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف العدوان بعدة غارات محطة بنزين التابعة للمواطنين في منطقة حبيل الذرية في ماوية بتعز، ما أدى لسقوط 12 شهيدا معظمهم أطفال.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان خمس غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بست غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية سرواح بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديريتي شدة والظاهر في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومقبنة، وشملت الخروق تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، وخمس خروقات بقصف مدفعي لعدد 15 قذيفة و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد طفلين شقيقين وأصيب شخصين آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بمنطقة الغرفة قرب مدينة البيضاء الأثرية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية بقرية مجازة بعسير، كان العدوان قد حولها إلى ثكنة، وتم خلالها تدمير راجمة صواريخ وطقم محمل بالجنود وقتل وجرح من كان فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من صد زحف المرتزقة في اتجاه تبتي القناصة والحمراء في يام بنهم، وسقط قتلى وجرحى، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع كبير للمرتزقة في وادي ملح في الأطراف الشرقية لنهم بمحافظة صنعاء بصاروخ زلزال 2، وسقط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكن المجاهدون من تدمير آليتين للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل، وتمكنوا من قتل من فيهن، وتم إطلاق صاروخ بنطراز بدر 1 على معسكر مستحدث شرق بير عسكر في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة 7 سعوديين ومرتزقة سودانيين شمال وجنوب وادي المعاين، وتم استهداف تجمعاتهم ومرتزقتهم في مركز جلاح، وكذلك تصدى المجاهدون لعدة زحوفات للجيش السعودي والمرتزقة في الرمضة وباتجاه الجمارك بحرب بمحاذاة جيزان، وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في حام في الجوف، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة وقتلت من كان على متنها في صحراء الأجاشر، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم تدمير مدرعة لهم خلال التصدي لمحاولة تسلل على منطقة رشاحة، كما قنص أحد قناصي الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي أثناء تجواله في موقع نهوقة وأصيب بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من السيطرة على 3 مواقع بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية هجومية في الصوح، سقط على أثرها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات، وتم إحراق مدرعتين وجرافة بحوزتهم خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر المجاهدون على 3 مواقع بعمليات هجومية نوعية في الشبكة وقبالة السديس وخلفت عددا من القتلى والجرحى، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال واحد قبالة السديس أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة المدفعية تجمعات العدو في موقع مشعل بجيزان وأوقعت عشرات القتلى وجرحى وقصفت تجمعاتهم شرق جبل جحفان وسقط قتلى وجرحى، كما دكت المدفعية تجمعاتهم في برباشا بتعز بعدة قذائف وقتل وجرح منهم العديد، وتم كسر زحف لهم في الضباب بتعز واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. حققت العملية هدفها وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية في مطار اللد واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 25 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بدأ يفهمني بالعمل إنه بسيط، وإنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعودية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام، صوت الإسناد والجهاد والمقاومة. تسعة وتسعين فاصلة واحد وتسعة وتسعين فاصلة ثلاثة وثلاثة وتسعين فاصلة خمسة، هذه هي الترددات العاملة لإذاعة سام اف ام، كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. نحن معكم في فترة جديدة من فترات صباح الخير يا قدس، هذه الفترات الصباحية التي تكون معكم من الآن حتى 10:25 بإذن الله تعالى. فيها نتحدث عن العديد من المواضيع الهامة وكل المستجدات. وطبعا لا ننسى الفقرة الرئيسة التي سنتناول فيها موضوع اجتماعي، لأننا وكوننا في أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يدخل علينا هذا العيد بالانتصارات، بالبشارات، بالأخبار الجميلة، بالأخبار السارة التي تثلج صدورنا بإذن الله. نسأل الله أن يكون كل أيامنا مباركة وكل أيامنا فيها من الخير والفلاح والنجاح، فيها من التوفيق والتأييد الإلهي، فيها الاستزادة والوعي الكبير بكل ما يدار من حولنا. وبالتأكيد لا ننسى الإطلالة المباركة للسيد القائد المولى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه خلال هذه الأيام المباركة. يدعونا السيد القائد للعديد من التوجيهات التي تنبع من القرآن الكريم بنظرة قرآنية وبنظرة للواقع اليوم وما يحاك وما يدار من قبل هذا العدو الغاشم. السيد يحرص في دروسه وفي محاضراته لأن يصل بنا إلى الوعي الكامل، وأن يوصل هذه الرسالة وأن يبلغ هذه الرسالة استشعارا منه لأهمية الوعي والإدراك، وكيف يجب أن نكون عيوننا وأن تكون عيوننا مفتوحة للأعداء ونتربص كل ما يخطط ويقوم به العدو. السيد القائد يحفظه الله يواصل حديثه عن مقاطعة الأعداء، وذلك في محاضرته السادسة لشهر ذي الحجة لعام 1447 ضمن سلسلة محاضرات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعد استعراضه للعديد من الجوانب المتعلقة بتوجيهات الله سبحانه وتعالى في مقاطعة الأعداء فيما يقولون وما يفعلون، انتقل السيد القائد إلى نقطة مهمة جدا أكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية، موضحا أن هناك قنوات فضائية سواء منها ما كان قنوات إخبارية سياسية تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح لا شك فيه، وبيّن أن المحتوى الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية يخدم اليهود ويبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكاليات والمسؤولية وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين وأبناء هذه الأمة والمظلومين في كل شيء، مضيفاً ففي أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي وتبرر للعدو الإسرائيلي وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جداً. كما أكد السيد القائد أن موقفها من القضية الفلسطينية ومن المجاهدين في فلسطين ومن بقية مجاهدي الأمة هو من أكثر ما يكشف حقيقتها، وقد كشفتها أحداث فلسطين الواضحة التي لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. فهذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود تجعل من نفسها بوقا للصهيونية وخادما للصهاينة. أضاف السيد أن بعض القنوات المضلة تروج للضلال الباطل بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري، مشددا على أن هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، فلا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود والضلال والباطل، فهي صوت للضلال وصوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. كما أكد السيد القائد يحفظه الله أن المجال الإعلامي يمثل أحد أبرز ميادين الصراع والجهاد في سبيل الله لمواجهة حرب التضليل والإفساد الممنهجة التي يقودها اليهود وأعوانهم من النصارى والمنافقين، موضحا أن قوى الشر تعتمد على الترسانة الإعلامية كأداة رئيسية لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل وتمرير مشاريع التمزيق والتشكيك والحرب النفسية، وأن الهدي القرآني يفرض على الأمة التحرك بوعي وثبات وعمل جاد لدحض الأكاذيب وإسقاط مؤامرات الأعداء. كما ذكر السيد القائد في المحاضرات بأن اليهود ومن معهم من النصارى فريق الشر من أهل الكتاب هم بشكل عام الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في استهداف الساحة الإسلامية. هذا الشيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا، ولهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل بجماعات وكيانات وأنشطة ذات طابع سياسي وذات طابع حتى ديني. كشف أن الأعداء أنشأوا فرقا جديدة ومذاهب جديدة واتجاهات تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام كله، كالبهائية والأحمدية وغيرها، وكذلك مذاهب باسم الإسلام تتحرك مثل الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل المضل ضلالا رهيبا. لافتا إلى أن العامل الأكبر كبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، وتمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم بمستوى من التمزيق. شدد أيضا السيد القائد على أننا نتحمل قوة الموقف الحق ونصبر في إطار مقام العمل وفي إطار الموقف الحق وفي إطار التصدي لما يأتي من جبهة الأعداء ومن جهة الأعداء، ونكون أقوياء في ذلك بقوة الحق وجماله وجاذبيته ومنطقه الصادق المستند إلى الحق والحقائق، يفضح ما هو وما عليه أولئك، فإن ذلك من عزم الأمور، لأن الجهد الذي يفيد فيما ومما يركز عليه الأعداء. مضيفا أنه قد أشار كثيرا في سياق الحديث يوم أمس ويوم واليوم الذي قبله إلى الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية والإرجاف والتخويف والتهويل حتى على مستوى التصريحات، وفي سياق متصل استعرض ما يصدر في هذه المرحلة، لافتا إلى أن معظم تصريحات الكافر ترامب في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف الإيراني ومع إيران وتجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام، وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود والتابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب. هنا هناك العديد من المضامين الهامة التي وردت في هذا الدرس، واختتم السيد فيه بقول أن هذا المحور من المحاضرة بالتأكيد على أن جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل تأتي في نفس الاتجاه، تهويل وتخويف، وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم ومن لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية ولا يبقى له أثر في هذه الحياة.
1: فالإنسان في واقع هذه الحياة هو يواجه أيضا يعني مع حاجتنا على مستوى السمو والكمال وعلى مستوى النجاح في هذه الحياة، وأن نستثمر هذه الحياة بشكل صحيح فيما يصل بنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إلى خير الدنيا والآخرة، نحتاج أيضا على مستوى ما نواجهه من التحديات إن لم نمتلك النور الذي يقدمه الله لنا، إن لم نصطبئ به، إن لم يكن هو ضياؤنا في هذه الحياة، فالبديل المؤثر علينا على أفكارنا، على تصوراتنا، على منطلقاتنا، على اهتماماتنا، على أولوياتنا، هو الظلام، هو الظلمات، هو الظلمات الخطيرة جدا التي يعمى بها الإنسان، والتي لها أيضا الأثر السلبي على نفسيته. مقابل فأحييناه، يموت فيك ضميرك، يموت فيك كل الشعور بتلك القيم العظيمة، كل الإحساس بالكرامة، كل الإحساس والشعور بالعزة والإباء والغيرة، كل ما يمكن أن يساهم في تفاعلك بشكل إيجابي مع هدى الله سبحانه وتعالى، يكون لذلك تأثيرات سيئة جدا في نفسك.

يوم أمس كانت هناك كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كانت كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى 26 لعيد المقاومة والتحرير، تناول فيها الأوضاع السياسية الحالية في لبنان والمنطقة، مشددا على أن العقوبات الأمريكية لن تضعفنا أبدا، وسنواجه إسرائيل وكل من يواجهنا معها دون أي تردد. قدم الشيخ نعيم قاسم قراءة ومقاربة شاملة للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، مرسخا معادلات الردع في وجه المشروع الأمريكي الصهيوني، ومثبتا خيارات المقاومة الثابتة في حماية السيادة والوجود، مستهلا كلمته بتوجيه التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والعطاء والتفاعل مع الإيمان الحي الذي يثمر مواجهة حاسمة وضارية ضد الشيطان وقوى الاستكبار. كما أكد أن الحديث اليوم في ذكرى المقاومة والتحرير يأتي ليربط مجد التاريخ بكرامة الحاضر، مشددا على أن هذا التحرير العظيم الذي تحقق لم يكن إنجازا فئويا، بل إن كل من ساهم في مسيرة المقاومة بأي شكل من الأشكال كان شريكا حقيقيا في صنع هذا النصر التاريخي وفي إنجاز التحرير الذي تجسد واقعا على الأرض. وأوضح أن هذه المقاومة العظيمة المستمرة هي نتاج مبارك لقيادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، الذي رسخ نهج الكرامة وبنى أسس القوة، لافتا إلى أن قيادة حزب الله صاغت مسيرة ممتدة وتاريخية، بدأت تضحياتها مع الشيخ راغب حارب والسيد عباس الموسوي، وتجذرت بوجود الشباب المجاهد المقاوم الذي مثل رمزيتهم القائد الحاج عماد مغنية، ومعه صحبة الأبرار والكوادر المخلصون الذين عبدوا طريق النصر بالدم والعرق. اعتبر الشيخ نعيم قاسم أن انتصار عام 2000 كان ثمرة يانعة لمعادلة التكافل الذهبية بين الجيش والشعب والمقاومة، مشيدا بالتناغم التاريخي الذي قام آنذاك بين الدولة والمقاومة، فشكل عاملا مهما ومؤثرا في إنجاز التحرير وحفظه، مستذكرا بالوفاء والتقدير الرئيس إيميل لحود والرئيس نبيه بري اللذين كانا بحق من حماة التحرير والسيادة الوطنية، ليصبح عيد المقاومة والتحرير عيدا لكل الأحرار في العالم وعيدا لفلسطين بأسرها. وأشار إلى أنه خلال 16 عاما من الاحتلال الصهيوني البغيض، ومع إنشاء ما سمي بجيش لبنان الجنوبي العميل، كان العدو يسعى بكل طاقته إلى تحقيق أطماعه التوسعية في لبنان وقضم أرضه، إلا أن ضربات المقاومة النوعية والمستمرة هي التي أجبرت هذا العدو في النهاية على الانسحاب ذليلا ومندحرا من المنطقة الحدودية في عام 2000، مانحة التحرير والعزة للجميع، مذكرا بكيفية إسقاط اتفاق 17 من أيار المذل في عام 84، حيث لم يطبق بفضل الإرادة للمقاومة، وشكلت تلك الخطوة اللبنة الأساسية على طريق التحرير الكبير الذي توج في عام 2000. وبعد العديد من النقاط الهامة التي وردت في كلمة الشيخ نعيم قاسم، ختم بالإعراب عن أمله في أن يتم اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل وبشكل يشمل المقاومة في لبنان، متوجها بدعوة قومية وإسلامية صادقة إلى السلطات في البحرين للإفراج الفوري عن المعتقلين من العلماء والمواطنين الأبرار الذين احتجزوا وقيدت حريتهم بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية، تجسيدا لقيم العدالة والإنصاف.

0: سام اف ام وقفة.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني. بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99889، موبايل موني على الرقم 99888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم. صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعله. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على
7: خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام عدنا.
11: صباح الخير يا قدس.
12: صباح الخير يا قدس.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. وحاليا انتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي نخصصها للحديث عن موضوع اجتماعي، لأول مرة نطرح هذا الموضوع، وهو من خلال هذه الفترة، ولأننا قبيل عيد الأضحى المبارك، ولأن الكرم اليمني والأصيلة غبار عليه مع إقبال عيد الأضحى وكثرة الأسفار والزيارات، نفتح اليوم ملف الضيافة الطويلة وضوابطها لنناقش بوعي ومسؤولية كيف نجمع بين صلة الأرحام والكرم الأصيل وبين مراعاة ظروف المضيفين وتجنيب الأعباء المادية والنفسية. نناقش ذلك مع ضيفتنا في الاستوديو المباشر الأستاذة سماح الوادعي، مدربة مهارات حياتية. حياك الله أستاذة سماح.
1: حياك الله ألا ويسعد صباحك وصباح الجمهور.
0: قبل ما نبدأ في موضوعنا، كل عام وانتي بخير وعيد مبارك مقدما إن شاء الله.
1: وانتي بصحة وسلامة يا رب على كل المستمعين
0: يا رب. طيب احنا نشي نتكلم اليوم نخلي البساط أحمدي وببساطة هكذا علشان نوصل للمستمعين ونقرب منهم بشكل كبير، لأنه هذه الظاهرة قد تكون يعني أصبحت في الآونة الأخيرة مع الظروف الاقتصادية مع المعاناة بتشكل عبء كبير على الناس. في البداية لو تعرفي لنا وكيف يمكن احنا نعرف مفهوم وثقافة الضيافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اليوم انتي بتناقشي موضوع حساس جدا، بالذات ان احنا مجتمع يمني تربى على مفهوم الكرم، على الشهامة، على إكرام الضيف. ولأن احنا مجتمع فينا هذا الشهامة، فحتى مناقشة مواضيع من هذا النوع عند البعض يعتبرها إخلال بالمروءة وكأنها بعيدة عن المروءة، وممكن بعض الأشخاص يستفز من مجرد طرح العنوان، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على كرامة الإنسان اليمني. يعني احنا ما بناخذهاش انه قلة وعي او جهل، لكن عشان نحافظ على هذا المزية الذي رب العالمين تكرم بها علينا كشعب يمني عندنا من هذا الأصالة وهذا المروءة، احنا محتاجين احنا نطرحها بمفهومها الصحيح، لأنه دائما الشيء يقول إذا زاد عن حده بينقلب ضده. فإحنا حريصين إن احنا نوصل إلى مرحلة ما نكونش الأخلاقيات تحولت إلى احتقان نفسي، ما تتحول إلى قهر متراكم. أيوة. لما يكون في ضغط بيعيشه الشخص يوم بعد يوم أو شهر بعد شهر أو أسبوع بعد أسبوع يتحول إلى قهر متراكم. صح. ممكن أحيانا يعبر عنه بسوء التصرف أو بسوء سلوك. فمفهوم الضيافة في الإسلام بشكل عام هي مش بس إن احنا نطعم ضيف ونقويه في بيتنا. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله لما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما قالش فليؤوي ضيفه، ما قالش فليطعم ضيفه. شوفي لما قال يكرم، يكرم هانه من كرامة الإنسان، أنه تعامل مع هذا الضيف بكرم، بإكرام، بكرامة. ما معنى أنه أنا أتعامل مع ضيفي بكرامة؟ معناها أنه لو أضيفه، لو ما أقدم له طعام، مش بس إننا أحافظ على كرامة، والله أحافظ عليه من الجوع، أكون كريم حتى في مشاعري تجاهه، وأحافظ حتى على مشاعره، لا أقدم له لا بأسلوب المن ولا بطريقة فيها ممكن إهانة ولا بتأفف ولا بضيق ولا بضجر، فيكون في عندي كرامة لهذا الضيف. وكأننا أقول باختصار لما نعبر عن كلام النبي، كأن احنا بنقول لا تخليش الضيف يشعر أنه غريب في هذا البيت، أو بمعنى أدق كأنه حايش في بيته. ومش بس أنت كمضيف الذي بتكرمه، أنت بتعمم هذا النفسية داخل البيت، فيكون أطفالك مهيئين لاستقبال الضيف، بتكون زوجتك في حالة نفسية عندها استعداد لخدمة الضيف، لأنه الصراحة أنه حتى المرأة يتحمل العبء الأكثر في مسألة الضيافة وإكرام الضيف، والمرأة في هذا الموضوع هي الجندي المجهول الذي ما بيتمش قوي الالتفات له، بالذات في المجتمع اليمني. ليش؟ لأنه عندنا احنا هذا كرام الضيف يعني واجب، حتى لو جت المرأة عبرت عن شوية ضيق أو تضجر أو شوية تعبر عن الهم الذي عليها أو عبء الأعمال، يمكن لا تستقبل بهذاك الترحاب. والأكثر من هكذا أنه حتى إحنا يمكن غايبة عندنا حتى ثقافة استئذان الزوجة، بيعتبروها أنه، وهذا هو مش تقليل من قيمة المرأة عشان إحنا نكون منصفين، بقدر ما هو من شدة الشهامة عند اليمني بيشعر أنه عيب أننا أستأذن زوجتي، يعني صح. هذا كأنها حاجة معيبة. بنلاحظ أنه في المجتمعات الثانية الموضوع عندهم سلس جدا بكل بساطة، يعني ممكن بكل بساطة يقول للضيف المعذرة منك بس أستأذن البيت أشوف كيف وضعهم. يعني صح. إحنا لو واحد تجرأ أو خلينا نقول تشجع وقال الجملة هذا يكون على كل لسان، يعني يقولوا أني بستأذن من مرتب. فمفهوم الضيافة مفهوم عام كبير، له خطوط عريضة جدا تتحمل أو تحتمل مواضيع فرعية كثيرة ما الإنسان الشيء يناقشها. لكن بشكل عام الإسلام حرص على حفظ كرامة الناس، حرص على حفظ مشاعرهم ونفسياتهم، وأنه ما يشعروش حتى بمعنى الغربة. يعني كيف يكون الإنسان مثلا غريب وهو في وطنه؟ كيف يكون غريب وهو من أبناء جلدته؟ يعني الله لما يقول إنما المؤمنون أخوة، يعني ما معنى إنما المؤمنون أخوة؟ معنى إذا اضطريت، أنت كنت عايش في القرية فاضطريت تسير للمدينة، أو حصل لك أي ظرف طار حتى وأنت داخل مدينتك نفسها، أحيانا بيحصل لك ظروف تضطر أنك تستضاف عند أي شخص. فمن شدة حفظ كرامة الإنسان جعل الله أمر الضيافة هذا في غاية الأهمية، إلى الحد أن في من الروايات تقول إن البيت الذي لا يدخله الضيوف لا تدخله الملائكة. يعني تخيلي إلى يدك، لفتني هذا الرواية فتذكرت كان في واحد من الصالحين قالوا شافوه حزين فقالوا له ما لك حزين؟ قال مرت علي سبعا لم يطرق بابنا ضيف. يعني لما كنتش أنا قريت الرواية الأولى كنتش أقول هذا ببالغ، يعني سبع أيام ما بش ضيف عادي، لكن هو بيربطها أنه الضيف مشمول بالرحمة الإلهية، الضيف مشمول بالبركة، أنه حل ضيف يعني حلت بركة عليك. ليش؟ لأنه هنا هي عبادة، أنت تقوم بعبادة، أنت تعبد إلى الله سبحانه وتعالى بإكرام هذا الضيف. والله لما تكلم في القرآن الكريم عن ضيفي إبراهيم ما أخذ شدة معاهم في الكلام، رغم أنه قلق أو حس أن فيه شيء غريب، لكن أيش قال الله؟ فراغ إلى أهله وجاء أيش بعجل سمين. يعني حتى الدقة في اللفظ أنه مش أي عجل، كان في كرام لهذول الضيوف. فهذا هو مفهوم الضيافة في الإسلام بشكل عام.
0: أيوة، توضيح جميل. ولكن الآن شي نتكلم من منظور المضيف قبل ما نتكلم من منظور الضيف نفسه، ما هي أبرز التحديات النفسية والمادية اللي بتواجه المضيف عند استضافة أقارب لفترة طويلة؟
1: طيب اسمحي لي، يعني أنه أنت قلتي نتكلم بشفافية أكثر. لو طرحنا عنوان وخليناه الضيف الثقيل، احنا ممكن احنا نقول اليوم في ضيوف ثقلاء. التحديات اللي بتجي لنا لما نكون احنا مضيفين هي على جانبين. الضيف الخفيف يكون اكبر تحدي ممكن احنا نعاني منه هو الجانب المادي، هذا بنتكلم على الظروف المتوسطة للناس، ما بنتكلمش على الفئة الذي قد يكونوا قادرين ماديا، لأنه القادرة المناحي القدرة المادية بتكون عندها عالية مهما كان بتكون ضغوطة أقل. لكن أنا بنتكلم على غالبية الناس بالذات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإحنا اليوم مقدمين على عيد وفي حجاج خيرات أي رجعوا، ولما يرجعوا في زيارات يعني ما شاء الله طبيعية تكون زيارة الحجاج، وفي ضيوف
0: اللي بيجوا يعيدوا من محافظة ثانية
1: أيوة ويجوا بيزوروا الحجاج، غير أن احنا في العيد حتى بتكون في مواسم أعراس كثيرة وبيجوا ضيوف لأجل العرس. فاختيارش للموضوع في الوقت هذا للأمانة كان جدا موفق على المناسبات. فنرجع إلى التحديات النفسية. أول تحدي هو بيجي التحدي المالي. الظروف جدا صعبة، وإحنا تربينا على ثقافة إكرام الضيف إلى حد التكلف، رغم أنه نلاحظ الدين الإسلامي بيتكلم دائما أنه مش أخوك الذي تتكلف له. يعني من صفات المؤمن أنه لا يتكلف له. المؤمن ما بيفرحش لما يبصر به مائدة طويلة عريضة وتعب نفسهم أهل البيت وكذا، بينحرج قوي. يعني حتى في أشخاص معروفين أنه لما بيصيروا بيوت حتى لو دولهم أصناف خيرات ممكن يكتفي بصنف واحد، فمع الوقت بيتعودوا عليه. ليش؟ لأنه طارح في راسه أنه أشي أطرح عندهم ثقافة أو معلومة عني أي يوم جيت ما يتكلفش لي. في بعض الأشخاص ممكن يدعي أنه ما بيأكل شلح منه، إنسان نباتي مثلا، هذا كله عشان إيش؟ عشان يشعر أنه والله لو ديته لي حتى
0: سلطة.
1: رز وشربة عدس وسلطة خلاص هذا أفضل أكل عندي. فالتحدي المادي من أكثر الأشياء اللي إحنا بنواجهها. الظروف فعلا قدها صعبة جدا. اليوم الناس يعني بياكل وجبة الفطور أو الصبوح وبيقول يلا الحمد لله، يعني عدى عليه شيء. كنت بيفكر وجبة يعني خطي اليوم، يتنفس الصعطة أنه خطي اليوم، بالذات لأن ما بش رواتب. فأغلب الناس عايشين بالأجورة اليومية، اللي بيشتغل وقع على حق يوميته في كذا في كذا في كذا، يعني يلا خطي عليها اليوم، بيحس أنه يلا خير وبركة. فيتحمل أعباء ضيف، هذا أعباء نفسية. نجي للنقطة الثانية، في من التحديات اللي احنا بنعيشها في زمننا اليوم. أولا قبل ما ندخل في التحدي الثاني، احنا محتاجين نشوف الفرق ما بين الماضي والحاضر. في الماضي كان الضيف فلسفته الثانية أو نظرته الثانية، اليوم الضيف مختلف. نجي للمكان، يقال أن كانت زمان البيوت أكثر اتساعا، رغم أن فيه ممكن من يعارض هذا الفكرة ويقول لا والله اليوم البيوت قدها واسعة، والدليل زمان بيوت جداتنا كانت صغيرة. كان في اتساع من ناحية أيش؟ كان في تقبل أولا لفكرة الضيف، فمكان الضيف موجود، إلا ما تلقي أن في غرفة مخصصة للضيوف، إلا ما تلقي أن في حوش فيه مكان مثلا زيادة للضيف، إلا ما في مفرج، كان زمان يسموها المفرج أو الديوان، معروف أنه للضيوف. يعني كان هذا الأجواء موجودة. غير أن زمان كان الناس عايشين في الأسر الممتدة، الجد والجدة والعم والخال وكذا. فمش بس أنه في واحد يستقبل ضيف، لا، أنت مريعة جدتش معها ضيوفها وجدتش مع ضيوفها والابن مع ضيوفها. فنفسية المضياف هذا أن احنا نضيف قدي شيء روتيني في البيت. إلى الحد أن كان معروف أن النساء لا يمكن أنها تطبخ بس بعدد أفراد الأسرة، ضرير ما تفعل حسابها بزيادة شوية
0: عسب لأي جحد.
1: أيوة، لأنه دارين أي جحد. كان حتى زمان الضيف ضيافته قدها شيء مفروض، ليش؟ فيها إنجاز ملهوف ومكروب، وكان زمان السفر طويل. يعني عشان الإنسان يوصل من قرية إلى قرية أو من مدينة إلى مدينة محتاج فعلا من يضيفه. زمان ما كانش بحاجة اسمها لوكندا، استراحة، فندق، ما بش موجودة هذا الأشياء. يعني هو ما بش معك إلا تصير ضيف عند تحل عند أي شخص يفتح لك بيته ويفتح لك بابه. كان زمان في مشاركة في الحياة. كان زمان أنا ضيف، أنا شريكك في عملك، في حياتك، في إنفاقك، في مصروفك. زمان حتى الأسرة الممتدة كان فيها تعاون، ما تلقيش العبء كله على المرأة لحالها. الكل بيتساعد، واحد عليها تخبز، واحد عليها تفعل صبوح، واحد عليها تفعل عشاء، فكان في مشاركة. زمان ما كانش في الرسميات اللي احنا عندنا اليوم. اليوم احنا بنتحفظ ونعمل للضيف ألف حساب. كان زمان الضيف أي يدخل شريك، إذا صاحب البيت مع مزرعة يقوم من فجر يصير يزرع معه ويحصد معه. ما بش ضيف زمان يمسك له ديوان، يعني خلينا نتحاكى بوضوح، ويجلس راقد لظهر. لا، اليوم لا، اليوم شقق صغيرة. أغلب الناس شقته ممكن تكون ثلاث غرف، غير لو مع مجلس، المجلس بيخلي للعيال يرقدوا. يعني الناس كلهم دارين بظروف بعضهم البعض، ما عبش عندنا هذه السعة، ما عبش عندنا هذه الحياة الذي هي مهيئة. فتجي إلى أولا في معنا ضغط المكان، اليوم في ضغط مكان، في شقق صغيرة جدا المساحة. اليوم خصوصيات الأسرة أصبحت أكثر. ليش؟ لأنه زادت الضغوط فزادت المشاكل. فلما بيجي عندنا ضيف قد احنا بنهم، مش بس انه يلا هدينا اكل وشرب عان الله عليها، كيف نحافظ على خصوصية الأسرة، كم يجلس الأب يسكت مرته ويسكت أولاده أنه لا ترفعوا صوتكم، لا تصيحوا، ما بيش داعي للمشكلة هذا الحين، ما بيش داعي كذا. ليش؟ الشقق صغيرة، يعني ممكن الضيف يطلع على كل أسرار البيت ومشاكل البيت وأمور البيت وضغوط البيت وهمومه. في تحديات نفسية، غير أن ثقافة المجتمع اليوم الناس يتباهوا أنه فلان أكرم الضيف مدري كيف فعل من مائدة، وهذا كينزل والله أننا سرت بيت الفلان الفلاني وقدموا لي ويصور السفرة، فدخلنا في دائرة الحرج. أصبح إكرام الضيف اليوم طريقة استعراض أكثر ما هي عبادة نتقرب بها إلى رب العالم. اليوم ما عد بش عند معظم الناس، إلا أن في كثير لازال عندهم من المروءة والأخلاقيات، ما عبش عندهم الحفظ على خصوصية المضيف. فنوصل لمرحلة قد احنا بنخاف لما يجي عندنا ضيف لا يخرج أخبارنا، لا يخرج أسرارنا، لا يقول للناس بحالتنا بوضعنا بمشاكلنا، فهذا بنعاني منه، بنعاني انه كيف نفعل. فهذا من الضغوط النفسية بين حاول انه اختصر لاش، انه هذا الضغوط والتحديات اللي احنا بنعيشها في حالة ان احنا نستقبل مثلا ضيوف. غير يعني عاد انا ما دخلت لاش الى الضيف الثقيل كعنوان مباشر.
0: طيب يعني أمام هذه التحديات، أنت تكلمتي على تحديات مالية هذه المادية، تحديات نفسية بتكون التحديات كبيرة خصوصا هذه الفترة مقارنة بالماضي. كيف يمكن للمضيف أنه يعبر عن هذه التحديات دون أن يشعر بالذنب أو حتى أنه قصر في حق الرحم؟
1: شوفي إحنا للأمانة في معانا قاعدة قرآنية عشان لا نتوه خيرات، وعشان لا نخرج من الحلقة اليوم بالتحديد والناس بيقولوا أنتوا بتطرحوا شيء، الله بيقول الضيافة والكرم وأخلاق الإنسان والدين والنبي وكذا. خلينا نرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله. النبي فيه من الأحاديث لما بيقول أنه بمعنى أنه لا يثقل الضيف على المضيف حتى لا يحرجه. فهذا عنصر مهم. خلينا نركز على آداب الإسلام. احنا اذا فهمنا آداب الإسلام نلقى حل انه انا كيف اقول للضيف انه في اشياء بتحرجني. احنا نحتكم الى قاعدة الدين. كان في مجموعة بيتولى النبي صلى الله عليه وعلى آله، فكان يؤذوا النبي، فالله بيقول ايش خاطبهم؟ قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إنه، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يعني الله بيدي لنا صورة اللي احنا بنعيشها اليوم، لأنه بعض الناس بيقولوا لا أنتوا ذا الحين بدأتوا تفعلوا لنا قصص من الضيف، والله الماضي كانت الدنيا سلامات ومش حاجة. لا، هذا النزل في أيام النبي، أيام ما كان الناس عندهم الضيف بحاجة أنه يلقى حد من يؤويه، ومع ذلك قال النبي هكذا. أولا أنه ليش أنت، لأنه خلينا اليوم نتحاك على كل الأطراف، إحنا بنكون في مرحلة ضيوف على أشخاص، وفي مرحلة بيكونوا أشخاص ضيوف علينا، فإحنا بنعيش كل الأجواء، بنعيش كل المراحل. فلما بيقول للنبي بيخاطب المؤمنين أو أصحاب النبي أو الجماعة أو اللي حوله، أولا انتظر، لا تسرش عند شخص ما دعاك. يعني إحنا اليوم بنلاحظ بالذات في فئة الشباب، لما اليوم والله الغداء عندك، يعني كم بتحصل من إحراجات. ومن المضحك المبكي إن إحنا على فترة عيد وبعض الأشخاص معروفين، ما أدري ما هي اللغة العامية، بس يفرض نفسه وهو ناوي إنه كل يوم يأكل لحمة في بيت. يعني في أشخاص هذا ثقافته، تربى على هذا الانبطاح، أنا للأمانة بنسميه بهذا اللفظ، وهذا يتداخل مع كرامة الإنسان وعزة نفس الإنسان واقتحام لخصوصيات الناس. فنرجع إلى النبي، فالله سبحانه وتعالى بيخاطبهم أنه أول شيء لا تسيرش مكان ما أذن لك به، لأنه ما تعرفش كيف حالة الناس ولا كيف وضعهم، لا النفسي ولا المادي ولا الوضع الاجتماعي حتى ولا الوضع العاطفي، ما بتعرفش. الشيء الثاني أنه حتى الدقة في اختيار الوقت، يعني في أشخاص للأمانة كلنا مرينا بها، لما يجي عندنا ضيوف إحنا نتمنى أن الضيف يجي وإحنا قد كملنا إلى آخر لحظة من العمل، ما عبش معانا حاجة في المطبخ، بتحرجنا أمور كثيرة. لما يجي لش ضيف قبل الموعد بساعة أو بساعتين، لا تقولي لي قريبي ولا تقولي صديق ولا تقولي كذا. يعني احنا من كرامة الضيف ان احنا نشيه يجي والبيت نظيف وكل شيء مجهز، يعني حتى شكلنا نتمنى انه حتى الشكل ما نجيش وقد احنا شعث غبر، يعني حالتنا حالة،
0: يمكن حتى النفسية.
1: أيوة كل هذا.
0: أيوة.
1: والصراعات الذي تحصل صح. داخل البيت، يعني صح. الأم كم صوت بتصيح
0: صح.
1: مع أطفالها مع كذا، من هذا الذي يشي ضيف يجي يسمع هذا كله؟ وبالله عليش يعني من هو الضيف اللي عاد يرغب يأكل لو قد جاء وحس أنه سمع الضغوط كلها يعني حتى نفسيا. فالدقة في الخطاب القرآني هو بيحافظ على نفسية الضيف، أنه عشان أنت يا ضيف ما تشعرش بحرج ولا بثقل، فلا تستعجل في الوقت، وأنت المضيف عشان لا تنحرج وتحس أنك كشفت شيء أمام ضيفك ما تشيش تكشفه، فحفظنا لك هذا الخصوصية. فعلى قدر ما فيك، يعني نعرف ناس حتى لو سبق بالوقت ممكن تلقاه جالس في السيارة مريح تحت البيت عشان لما يوصل الوقت المناسب، لأنه ما يشيش يحرج الناس
0: صح.
1: طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى إن ذلك كان يؤذي النبي، النبي بكل كماله الإنساني بكل صفاته الأخلاقية شعر بالأذى، شعر أنه يا جماعة الخير أخذته من وقتي. الوقت بالنسبة للنبي محمد كيف كان مقسم؟ كعبادة، كعمل، كعلاقات، كروحانيات، يعني برنامج حياة
0: صح.
1: كل الدقيقة محسوبة. طيب وانتوا جالسين بالراحة فيستحي منكم، يعني ادالنا الله سبحانه وتعالى الحالة النفسية اللي ممكن أي إنسان أنه فعلا احنا بنستحي. فالله سبحانه وتعالى لما يدي لنا قاعدة إن الله لا يستحي من الحق، هذا لو تربينا عليها إن الله ما يستحي من الحق. لكن نرجع إلى آية ثانية لما الله بيقول وقولوا للناس حسنا، يعني إن الله لا يستحي من الحق، لكن طريقتك في قول الحق هي بتكون إيش؟ أسلوب الحسنى، لا فيها قسوة ولا تجريح. جلافة ولا إهانة ولا تجريح ولا طرد ولا هذه المشاعر التي بدل ما تكون الضيافة الغرض منها إصلاح العلاقات والمودة والرحمة، يكون بعد انعكاساتها ما هو قطع العلاقات وجرح القلوب، وبدل ما نحافظ على خصوصيات البيوت بنخرج أسرار البيوت، وتحولت من صلة رحم إلى قطيعة مش بس بين الرحم حتى على مستوى العلاقة الاجتماعية.
0: أيوة. طيب الموضوع الآن ما زلنا في حكاية المضيف. طيب لنفترض أنه على ما قلتي جالها الضيف الثقيل الذي بغير استئذان، ما أدري به لقدوه في البيت لنفترض. طيب إذا طالت مدة إقامته والضيف عنده إن كان استأذن أو ما استأذنش، بس طولت المدة وجلس فترة طويلة، بدأت الأعباء بتزداد على المضيف، تزداد مثل ما قلنا ماديا نفسيا في كل هذه التحديات، كيف يقدر يفتح المضيف موضوع المشاركة في التكاليف مع ضيفه سواء كان قريب له أو حتى صديقة بأسلوب راقي وبدون أنه ما يكون في إحراج للطرفين؟ يعني

0: شوفي الموضوع راجع لعيش إلى أي درجة أنت تضخم الموضوع. إذا أنت كضيف أو كمضيف عايش على فكرة ما يقولوا علي الناس، فأنت تعيش في دائرة الهم والضغط وتحول إلى احتقان. أنت ما عبدك رمش ضيف بالأمانة، أنت تستنزف كل يوم وأنت عايش في حالة استنزاف.
1: صح.
0: ليش؟ لأنك خايف من قول الناس، وخايف لا يضحكوا عليك، وخايف لا يزعل منك وما عاد يرجعش. وأنا أراهن أنه الضيف هذا يرجع لك، بالذات لو كان من هذا النوعية الذي ما بفهمش على روحه يعني قوية.
1: أيوة.
0: حتى لو زعل وشو شربك عند الناس كلهم، ليش؟ لأنه هما جال عندك لأن دار نفسيتك حالي.
1: صح.
0: أيحلق منك شهرين ثلاثة شهر كذا ولا ما, ما, ما بيرجع. فلا نعيش في حالة التضخيم قوية للمشاعر وردود الأفعال وكذا. أقول ليش؟ ليش إحنا اليوم مش هدفنا أن إحنا ننقذ ناس، يعني مش هدفنا اليوم والله نبي الناس تعرف شي ننقذهم، بقدر ما إحنا شي نأسس ثقافة الصح داخل المجتمع. نشي نأسس ثقافة الصح لابد من تضحيات، أنا ضحي حتى بالعلاقة أحيانا.
1: أيوة.
0: ليش؟ لأن إحنا شي نؤسس إلى ثقافة الصح، وما نشيش نوصل إلى مرحلة تكون حياتنا قد إحنا سعمل أوروبيين، الرسميات عندنا قوي والله 50-50 الحياة.
1: أيوة.
0: كلها نص بالنص.
1: صح.
0: أنت عليك وأنا علي. لا، إحنا في مجتمع إسلامي، بس عشان نحافظ على هذا العادات الجميلة لا نحولها إلى عبء. أنا عشان أخلي عيالي يتربوا على ثقافة كرام الضيف، أولا لابد أن أنا أربي عيالي أن يكونوا هم خفيفي، أن يكونوا هم دواقين، أن يكون، وهذا ممكن يكون محور الحالة يعني دالحين في موضوع الأطفال والتربية وكيف نحن نأسس لثقافة الصح. لكن جاء عندي ضيف ثقيل، أنا بكل صراحة إذا قدرت أن أنا أقول له يا ابن الناس أنا والله أشي أكرمك، لكن تسر الظروف كيفي يعني والله ما عادش معنا لا الحاصل.
1: أيوة.
0: هذا أول مرحلة.
1: أيوة.
0: نجي للمراحل الثانية، بصرنا أنه يعني الموضوع جالس مثل ما هو. لا نغيرش قوانين البيت من أجل الضيف، بالذات من بعد الثلاثة الأيام. ركزي، الضيف ثلاثة أيام ما بعده قال اعتبرها النبي صدقة.
1: صح.
0: أحيانا بنغير البيت كله.
1: أيوة.
0: لأجل الضيف.
1: صح.
0: يعني إحنا متعودين نرقد بدري لأجل الضيف، نسهر لا مدري كم. إحنا مثلا متعودين معنا برامج في خرجة في كذا في خلاص نوقف كل حاجة، إحنا كلنا لازم نجلس العصر عند الضيف.
1: حتى على مستوى الأكل يعني إذا هم متعودين مثلا عياكلوا طبيخ أو رز أو أي شيء، عيضطر إنه يشيل لحمة أو يشيل دجاجة يميز ضيفة.
0: يعني في قوانين إحنا بنغيرها لأجل هذا الضيف. نرجع إلى سير القوانين الطبيعية بكل بساطة، وأعتقد إن إحنا بمجرد ما نرجع للروتين الطبيعي هي أول رسالة نوصلها للضيف. يعني أكثر الضيوف مجرد ما يشعرون قد بالروتين الطبيعي، يعني مثلا المرأة بيكون معاها أحيانا زيارة، مشي تضطر تجلس لأجل الضيف. طيب الضيف هذا قدو ما عادوش ضيف، قدو من البيت.
1: صح.
0: بكل بساطة لما تستأذن تقول الله اليوم معي خرجة، اجلسوا انتوا في البيت. صدقيني الضيف شوية ممكن تدخل في نفسه، لكن أغلب الضيوف ممكن يفعلها يوم يومين ويروح. مجرد ما يفسر أهل البيت بدأوا يرجعوا للروتين الطبيعي. الأب والأم مثلا كان بيضطروا يسهروا، لما يقول والله المعذرة منك معنا دراسة معنا، وبدأ كل شيء يرجع للوضع الطبيعي. هذه أول رسالة. جينا انتقلنا إلى الضيف إنه بسنا يعني الوضع جالس على ما هو قائم،
1: يقول خلاص خرجوا سهلا نجلس.
0: أي بيقولوا يعني. أيوه. في بعضهم بيقول هكذا.
1: أيوه.
0: وممكن يأخذ راحته أكثر.
1: صح.
0: نجي للمرحلة الثانية، إذا بسنا أن الضيف يتجاوز خصوصيات البيت. وهذا ليش بندي ليش هذا المثل؟ لأنه هذا المثل الذي وصلت شكاوى من هذا النقطة بالخصوص، إنه أحيانا الضيف بيكون البيت ثلاث غرف أو غرفتين، ويجي ضيف بالذات الرجال يرقد لساعة 12 لا واحدة. لما واحدة طرحت علي هذا المشكلة قلت لها دقوا للضيف، قولوا له معنا زوار، معنا ضيوف، معنا نستقبل. يعني انتوا هو مش في فندق عشان يجي يرقد لا ظهر او ما بعد الظهر.
1: صح.
0: ويحصر الناس في غرفه واحده يشتوا يستقبلوا ضيوفهم يشتوا، في النهايه هو عمر، هي حياه.
1: صح.
0: معيشه.
1: صح.
0: يعني مش ساعه طارئه. لا تنحرجوا من الضيف، اهم شيء اسلوبكم مؤدب. اهم حاجه بتختاروا الوقت صح، اهم شيء الابتسامه جالسه على وجوهكم، أهم حاجة ما علمتوش أولادكم الغمز واللمز يعني هذا اللي بيأذي الضيف، هذا بيأذي الضيف أكثر من الكلمات الصريحة. نجي والله إلى ضيف رغم أن احنا بنعمل هذا كله وجالس الضيف مصدر ضغط، ممكن الشخص يجي يقول له بالذات لو كان بيعرف حالته المادية، خرج يقول له أمانة لو الله يحفظك اشتري لنا مع كذا كذا. استخدمي هذا الأسلوب. أنا أقولش إحنا لو استخدمناه أتلقي إن هذا ممكن توفر علينا الصدام المباشر. وأذكر من الأشياء يمكن كانت الظريفة الذي بتحكيها لنا واحدة من الجدات، فقالت يعني قبل تقريبا 20 سنة أو كذا، فقالت جاء عندهم ضيف معه من مدينة لا مدينة، فقالت جلس عندنا أول أسبوع كمل المعاملة حقه، الأسبوع الثاني الثالث الرابع إلى حتى الشهرين، والرجال يأكل ويشرب ومرتاح. أبوها استخدم كل الوسائل يعني حاول يتعذر، حاول يقول مشغول، حاول قال أيسافر، والرجال أخذ راحته. أبوها ما عاد كان منه إلا جمع ملابس الضيف وجاء قال لي يا أخي خلاص يعني قد طولت عندنا يعني أذكر أنه كنا نسمع باستغراب أنه كيف تجرأ الرجل
1: إنه صح.
0: لكن لما واحد يكبر ويبصر أنه الشخص استخدم كل الوسائل
1: ما بش فايدة،
0: قالوا آخر العلاج الكي
1: كي.
0: أعتقد لما الإنسان يستخدم كل الوسائل المؤدبة والمهذبة إذا وصل لهذا النقطة ما عاش بيحس بتأنيب ضمير ولا عاد بيحس بالحرج، خلاص بيحس أنه أمام الله حين يقولوا أخلى مسؤوليته.
1: أيوة.
0: فالتدرج في هذا الأشياء هي مهمة جدا. وطبيعي أن احنا يعني بهذه المصطلحة قلنا ندعو إلى ضبط النفس للأمانة، لأنه مش من أولها أن يجي نحرج الناس.
1: أيوة.
0: لأن في أشخاص هذا تربيته. وللأسف احنا في مدارسنا ما عرفناش الإسلام صح، بنرجم كل شيء على الإسلام، بنرجم كل شيء على صلة الرحم، بنرجم كل شيء على القرابة، وعاد المضحك اللي بيرجموا كل شيء على طيبة النفس. وهذا كان من الحوارات القريبة الذي سمعتها، إن في شخص هكذا بينتقده إنه أنت بتطول، قال ما عبش عندكم طيبة نفس، يعني ما علاقة يعني شوفي الشماعة اللي بيعلق عليها إنه ما عبش عندكم،
1: إنه مش الخلل منك.
0: أيوة.
1: تولدي ما عبش
0: عندكم طيبة نفس، قد قلوبكم قدها ضيقة، قد قلوبكم اليوم الحقيقة آباءنا اللي عشنا عندهم زمان وربونا وإحنا منهم وفيهم، مجرد ما نخرج اليوم أحيانا نتحول إلى إلى إلى ضيف ثقيل وإحنا أولادهم. يتكلفوا لنا أبونا وأمنا، بيبذلوا جهد لأجلنا يعني، وإحنا نعرف كيف الظروف كيف كذا، وما عاد بنجي حتى لحالنا يعني، إحنا بنجي إحنا وقت كل واحد
1: والحاشية
0: أيوة فريق يعني الكتاكيت الصغيرة وهذا. أيوة. كله غير ان عاد انت شوفي انت الحين كيف تفتحي لنا من ابواب يعني. تخيل الضيف اللي ما بيجيش لحاله، ضيف بيجي. أيوة. ومعها عيالها الصغار، العيال الصغار لما يكونوا في سوء تربيه يعني بصراحه ما بش فهم خصوصيه الاشخاص، تلقى الضيف جاء وعياله وابنه ما عم بيتحولش لجنب امه، قدو المستكشف الصغير بيدخل الغرفة بيفتح الدولاب بيفتح الخزانة، عاد بعض الأحيان تجي وقده في المطبخ وقد بياكل الولد ولا القصة مش ما لهاش علاقة بطيبة النفس بقدر ما هي لها علاقة بالذوق بالدين بالخصوصية بالأدب يعني. إحنا نابد أن نعلم أبنائنا على الأدب. من الأشياء الجميلة وهذا كانت من الحكمة الذي أخذتها برا من امرأة كبيرة، فبتقول لي اني بتصير عند ابنها يعني ابنها عايش هو وزوجته واولاده، فقالت والله بندخل ارقد يا بنتي من الساعه 10. قلت لها ليش بتدخلوا يعني بترقدوا من هذاك الساعه؟ قالت لا والله احيانا ما ارقد الا 11 12. قلت ليش ما تجلسوا مع ابنكم؟ قالت ماشي يا بنتي يعني على اساس انه خلاص ياخذ راحته ومرته وعياله.
1: صح.
0: مجرد قالت اغلق الباب يامنوا يعني بلهجتها يطمنوا انه انا خلاص غلقت.
1: ايوه.
0: قالت يا بنتي شو يتقالعوا يعني شوفي حكمة النساء الكبار. صح. اللي فاهمات ما معنى الخصوصية واحترام الخصوصية. لأنه الضيف بيعيقك لأشياء خيرات.
1: صح.
0: غير أن أحيانا الضغوط بتخلينا حتى تكثر المشاكل لأنه مش قادرين نعبر داخل البيت، فوراء الأبواب المغلقة بتحصل مشاكل خيرات.
1: أيوه.
0: غير أن الضيف بينسى أنه لو ما حد يجي وبيضيفهم هو بينسى كم حجم التفاصيل اللي بتحصل يعني. أديش من الأمثلة المضحكة أنه كم أحيانا أفراد البيت بتجي تشيل الوسادة حق واحد من عيالة تديها للضيف، مريق أحيان يروح الضيف ترجع حقها الوسادة أحيانا حتى مثلا فرش بقعة.
1: صح صح.
0: صح. يعني كنا نعرف أشخاص من شدة الذوق الذي فيهم يعني حتى نساء بتجي حتى بملابس الصلاة حقها.
1: صح.
0: ليش تقول هيك كل واحد معها ملابس الصلاة حقها يمكن حتى يحنبوا حتى بي.
1: أيه.
0: كنا نعرف أشخاص
1: خفيفة عليهم
0: من شدة الذوق. يعني أذكر كم به واحدة حتى هكذا من الأقارب كانت تجي مثلا إذا اضطرت تجي والله تجي معها حتى زبادي وخبز. يعني تخيلي أي درجة. رغم أنه أحيانا قد إحنا بنقول لا تبالغوا في الذوق الزايد بتحرمونا من فرصة إكرامكم.
1: أيوة.
0: هذول الخفيفين الذي مثل الريشة
1: ما تهميهم.
0: أيوة. غير أنه لو دخلنا مثلا حتى في موضوع أنه الضيف الخفيف كيف يكون بركة على البيت. يعني الضيف لما يكون بركة على البيت كيف بنشعر أنه ريت والله ترجع الأيام وهذا الضيف يزورنا. كم من ضيوف بيكون وجودهم بتشعري أن في بركة موجودة في هذه الديوان.
1: صح. وما تشيش رحلة.
0: ما تشيش.
1: صح.
0: أولا المساعدة اللي بيساعدها. يعني واليوم اسمحي لي يمكن أعبر عن وجع النسوان بشكل كبير. لما المرأة واقفة في المطبخ لحالها أطرحي يعني مقارنة بين ضيوف يجوا يأكلوا يشربوا ويرقدوا ويبصروا تلفزيون وضيوف يشاركوا صاحبة البيت أحيانا في أعمالها. يعني تقوم قد رفع عين الديوان قد كنسين. أيوه. قد كذا قد
1: ساعدين.
0: هذا المبادرة بتخفف بشكل كبير.
1: صح.
0: ومن الأشياء حتى اللي فعل بعض الأشخاص ممكن يقول طيب أنتوا تدعونا إلى المشاركة المادية إحنا ما بش عندنا القدرة. أنا كضيف مثلا أحيانا ما بش عندي القدرة أن أنا أشارك ماديا. شارك عمليا. وهذا كانت واحدة بتقول لنا أن كان أبوها كان من العلماء فكان من النصائح اللي بيقولها يقول الضيف 3 أيام بعد 3 أيام شاركوا. كان هذا من الأشياء اللي بيقولها لأولادهم.
1: أيوة.
0: ما قدرتوش تشاركوا بالمال اعينوا أهل البيت حتى لو خرجت تتصرف لهم يعني من فلوسهم. بس تقول لهم أخرج أعينكم للسوق.
1: أيوة.
0: أشتري لكم كذا. أيوة. نساء البيت يقومين كالنسين يغسلين يساعدين كان. هذه اللحظة مهما كان العبء المادي على صاحب البيت مجرد ما يشعر أنه بعون عملي بشكل. أيوة. ثاني الشيء الثاني حتى احترام خصوصية البيت ان احنا لابد ان احنا نعطي مساحة لاهل البيت ان ياخذوا راحتهم.
1: صح.
0: مش 24 ساعة واحنا جالسين في غرفة النوم او في المطبخ ضروري. الله سبحانه وتعالى في القرآن ادالنا 3 أوقات للاستئذان وهم ابنائنا.
1: صح.
0: وقال لنا وقت الفجر وقت الظهيرة معناها احنا لما بنصير ضيوف معانا 3 أوقات ندي لصاحب البيت حقه في الراحة.
1: ما أحيانا يدخل الغرفة ويزيد يدخل باب الغرفة يدخلوا لعنده بالضيوف هكذا فعلا.
0: فعلا. أيوة.
1: يدخلوا للغرفة النوم
0: فعلا. وهذا من الأشياء والله مع احترامي جدا جدا يعني لأهل القرى وكذا.
1: أيوة.
0: بس حتى لاحظت أنه حتى الثقافات تختلف ما بين المدينة وما بين.
1: صح.
0: القرية.
1: صح.
0: ويمكن أهل القرى من كثر ما اعتادوا على المشاركة على الأجواء تلقي بيكون أحيانا أقول عند البعض عشان لا نفهم غلط يكون هذا آداب الاستئذان يعني من الأشياء المؤذية. مؤذية. لما يجي لش حتى ضيف ما بش عند الثقافة حتى أنه يدق على الباب.
1: صح.
0: تخيلي فجأة يعني حتى لو كانت بنت خالتهم بنت عمتهم فجأة بسريها في وسط الغرفة.
1: صح.
0: يعني أين آداب الاستئذان؟ الله لما يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
1: صح.
0: أطفالك.
1: صح.
0: الذي منك وفيك عاد لما يجي لك شخص من خارج البيت. فهذا المفاهيم الإسلامية لابد أن احنا نعززها.
1: أيوة.
0: يعني حتى الله لما الله بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. شوفي ما قالش تستأذنوا. لو ما تشعر بالأنس يعني لو أتصل لش وجي أقول لش يا ألا كيف أنت اليوم أنا مشتاق لش أنا بندي لش المقدمات. وأنت تقولي والله جاي عندي يعني شوفي الحوار الطويل.
1: أي.
0: وأنا بين أقول لش والله ما هو وقتش المناسب فتقولي والله هذا الأسبوع لو ما أوصل لمرحلة أنت مستعدة لي اليوم ولا لا. يعني هذا إيش معناها إن أنا أستأنس هل عندش أنس إن أنا أجي.
1: أيوة.
0: أما لو أتصل لش أنا جاية لش اليوم هذا قد أنا طرحتش الأمر الواقع.
1: صح.
0: يعني ما نعرف كيف الظروف كيف الضغوط فالموضوع
1: بيطول
0: بحر عميق.
1: طيب إذا جينا لنظرة الضيف ما هي الأسباب الخفية التي بتجعل بعض الضيوف ما بيبادروش بالمشاركة. أنت قلتي إنه ممكن يبادر بالمشاركة إذا ما بش عندها القدرة المالية أو قد يبادر ماديا أو حتى بالمنفعة، هذه الأمور البسيطة. طيب في بعض الضيوف بيجهلوا هذا الشيء، ما بيبادروش بالمشاركة في تكاليف أو مساعدة في شؤون المنزل. هل هو جهل بالعرف ولا خجل من عرض المساعدة بطريقة قد تفهم خطأ من أهل البيت نفسهم، أو هو استشعر بأن القرابة بتعفيهم من هذه الواجبات؟
0: والله لو أقولش إن كل الأسباب اللي ذكرتيها هي أسباب جوهرية في هذا الموضوع. في أشخاص عندهم جهل، ماش أقولش بالعرف، جهل بالأصول الدينية الصح، بالأخلاق الدينية الصح، عنده جهل. في أشخاص إلى جانب الجهل بالدين عنده الجهل بالجوانب العاطفية، بالحاجات العاطفية. مش يقولوا في شخص عنده ذكاء عاطفي؟ الذكاء العاطفي إيش معناه؟ أنك تفهم احتياجات الناس وحاجاتهم. جهل بمشاعر الناس وتفكيرهم، ما بيطرحش نفسه في مكان الآخرين، هذا الفكرة غايبة عنده. في أشخاص تربى على ثقافة، ما هي هذا الثقافة؟ أنه أنا ضيف ولا بد يكرم الضيف، وما عدناش داري ليش اليوم قد مسحوا كلمة 3 أيام، يعني كرم الضيف بس إلى ما لا النهاية.
1: أيوة.
0: كانت الثلاث الأيام
1: مفتوحة.
0: أيوة الثلاث الأيام بدفع الحد. فعلا أنت داري أن الحد هذا بيخلينا نعيد النظر، أنه بعد الثلاث الأيام نبدأ نفكر، يعني نروح من المضيف هذا، أو نحن نفعل شيء، أو نحن لا ننتظر، ما عاد ننتظرش والله الوجبات الدسمة نحن منتظرين أنه كل شيء يكون ببساطة.
1: أيوة.
0: ففي جهل فعلا بالأخلاقيات العامة. وفي أشخاص للأسف بيكون عندهم حالة الانبطاح، حالة الاستغلال، حالة أني يفعل له عنوان وشعار أنه أنا ضيف، تكرمني اليوم أكرمك غدوة، يعني وكأن الحياة، صح أن الحياة هي دين، على ما يقولوا دين وسلف وقضاء وكذا، لكن مش بالمفهوم أني قدنا أوصل الناس ما عاد يكرموش الضيوف.
1: أيوة.
0: يعني نوصل أحيانا إلى بعض أطفال كبروا كان أبوهم فاتح بيته 24 ساعة، اليوم ما عنده استعداد يستقبل ضيف واحد.
1: صح.
0: تقولي كان أبوك يعني حاتم الطائي كان بيعتبره.
1: أيوة.
0: ليش؟ من كثر ما عانى في طفولته، من كثر ما بسر أمه بتتعب كده متطرف قوي. طيب هل إحنا مصلحتنا كمجتمع أن إحنا نوصل إلى هذا المرحلة؟ فإحنا من خلال هذا البرامج، من خلال المفروض المدارس، من خلال التوعية، بالذات إحنا نستغل المواسم الذي بيكون فيها الضيوف خيرات، إحنا نعرف الناس ما هو آداب الضيافة، عشان الجاهل يفهم ويدرك، وعشان الذي بيدعي الغباء ما عبش عليه حجة. نقدر إحنا نقول غير إن إحنا لابد أن نفتح الطريق للناس أن يكونوا أكثر صراحة بأسلوب مهذب وأسلوب مؤدب، ونقول لهم ارفعوا الحرج عن أنفسكم، الله رفع الحرج عن النبي، فما بش مشكلة أنك ترفع الحرج عن نفسك اليوم، أيزعل منك، لكن إحنا أن نعمم ثقافة الصح، ثقافة الأدب، ثقافة الخصوصية، ثقافة الاحترام، ثقافة المبادرة، ثقافة العطاء، ثقافة الشعور بمشاعر الآخرين، بضغوطهم، بآلامهم، بهمومهم، بمشاكلهم. ليش ما نكون إحنا ضيوف بركة على أهل البيت؟ يعني في أشخاص ضيوف كان ممكن يلم أطفال العائلة، أطفال البيت، يحكي لهم القصة ويعلمهم أحيانا آداب جميلة، يشعر الأب والأم أن هذا الضيف ببركاته، بجلساته، بقصصه، يمكن علم أطفالهم الذي ما تعلموا.
1: صح.
0: فيشعروا أنه يا ربي لا وهذا كان في الماضي، شوفي ما سارتش من ذاكرتي، كانوا إحنا صغار فجاء عندنا واحد هو شهيد اليوم سلام الله عليه، فكان من القضاة، فعلى بال ما يوظب نفسه وأسرته فجلس عندنا فترة. من أجمل أيامنا أن كان كل جمعة بيخرجنا رحلة يعني شوفي ما نسيناها، أول مرة نعرف الحديدة لما شلنا في حقها السيارة، فكنا سعيدين، كان يسافر مثلا مدينته ويرجع، إحنا مريعين الحين يرجع.
1: أيوه.
0: من الجو الجميل الذي عمله، كان حتى يعلمنا بعض الأشياء وإحنا أطفال. يعني شوفي الضيف المبارك مرة الأيام واصطفاها الله من الشهداء، يعني فعلا أن عمله ما كانش بيطلع من شخص عادي، معناه أن في روحية إيمانية عالية وإحساس بالآخرين.
1: صح.
0: يعني حتى الضيف مثلا لا يستكثر انه يروح ومعه حتى كيلو بطاط او طماطيس او علبه زبادي، والله بتخفف.
1: صح.
0: وبين اقول لك على الاشخاص الذي احنا كلنا بنعرف ظروف بعضنا البعض.
1: ايوه فعلا، بالذات هذه الفتره بالظروف الاقتصاديه، انقطاع الرواتب، يعني احنا اليوم بصدد يعني مناقشه هذا الموضوع علشان نطرح مثل ما نقول النقاط على الحروف. في امور اصبحت مغيبه، احنا نشي نتكلم عن حقوق وواجبات المضيف وحقوق وواجبات الضيف. احنا ما نشيش نظلم احد ولا نشي نقطع رحم او صله قرابه ولا نشي نزيد الاعباء الذي بتحصل في هذا الموسم. اذا تكلمنا على العيد واحنا مقبلين على العيد يا سمح، العيد بالذات العيد الكبير معروف بيسموه العيد الكبير لأنه إجازته بتقع طويلة، بيسموه العيد الكبير. عيد رمضان العيد الصغير إجازته بتكون قصيرة. فالمعروف عندنا هنا كمجتمع يمني أنه الغالبية العظمى بيصيروا بلادهم، بيسافروا. طيب عايصير عند أهله لنفترض، طيب الذي هم عايصيروا سياحة يعني في المناطق الحارة بيجوا عندنا يبردوا، أو العكس الذي بيكونوا هنا بيصيروا المناطق الساحلية يقضوا إجازة العيد، لكن عندهم العائق الذي حكاية أسعار الفنادق غالية، تكاليفها باهظة، إحنا يلا بالبترول الذي عايش لنا وما ناكل، نجلس عند قريبنا حتى يستسهلوا السفر لهانك لأنه معهم قريب هانك.
0: فعلا فعلا.
1: لو ما بش هذا القريب ما عاد عايصيروش هم قد بيستسهلوا هذا النقطة. طيب في فترة العيد يعني إحنا نشين يعني كيف يمكن نحن نوصف هذه السلوكيات عند ضيف العيد الذي بتثقل كاهل المضيف دون أن يعني أن نحكم في نوايا المضيف نفسه؟
0: تمام، إحنا ما نحكمش على النوايا، وفعلا إحنا ما نحكمش اليوم لا على ضيف نقول أنه ثقيل ولا قليل ذوق أو ما بش عنده أدب أو أخلاقيات أو كذا. إحنا بنقول في سوء معرفة وفي سوء استخدام لمعنى القرابة أو صلة الرحم. طيب احنا بصراحه يعني اليوم لو احنا شي نسافر اي مثلا مدينه نفرح لو معانا قريب.
1: صح.
0: حتى في الخارج درينا ان في معانا قريب في مصر ولا الاردن ولا كذا حتى نستسهل موضوع العلاج او كذا، وللامانه هو عون كبير جدا ان في شخص ممكن يخفف عنك، بالذات لما تكون هكذا في حاله المرض. شوفي حاله المرض هذا ما فيش عليها خلاف ولا كلام. ليش؟ لانه انت بتنقذ ملهوف ومكروب ومهموم ومش قادر تساعده مثلا ماديا، قدك بتفتح له بيتك.
1: أيه.
0: لكن مثل ما تفضلتي على موضوع زيارات العيد، العيد هو فرحة، العيد هو فرصة لتجديد العلاقات، هو فرصة لصلة الرحم. والذي ما أيوصلش الرحم في العيد أي حين عاد أيوصل الرحم؟
1: صح.
0: أي حين عاد أيعيد بناء العلاقات؟ أي حين عاد إحنا نفرح كلنا يعني لو وديناها هكذا؟ طيب هذا الذي الضيف لما بيجي أول نقطة إحنا نشي نطرحها، أنت جيت تشي تفرح بالعيد وتخرج أنت وعيالك وكذا، عندك استعداد؟ شوفي عنده استعداد يصير حدايق ويصرف ويأكل ويشرب، ليش بتوصل له عند بند صغير الذي هو مساعدة أهل البيت وتبصرها ثقيلة؟
1: صح.
0: يعني من ضمن ميزانيتك اطرح، والله لو طرح حتى 1000 في اليوم، هذا 1000 في اليوم أقول حتى مساعدة، يعني حتى في أنه بيشتري حتى خضروات.
1: أيوة.
0: ما نقولش والله اشتري لحمة واشتري مدري كيف. فهذا أول نقطة عشان نكون خفيفين. الشيء الثاني، ليش نفرح لحالنا؟ يعني أتخرج أنت مثلا الحديقة، ليش ما خففت على صاحب البيت وخرجت عيالهم معك؟
1: بحكم أنه هو شيء أجز وشيء عيد، بس أنت عجي تربطه.
0: أيوة. أيوة. تجي تربطه.
1: أيوة.
0: بالناحية الثانية يمكن الذي كان يخرج بها أولاده يلا بيكرمك. صح. بها.
1: صح.
0: فأنت ممكن حتى بصورة أخرى للعون أنك تخرج أطفاله مع أطفالك.
1: صح.
0: وإذا جيت وقلت في عقلك والله أنا شرتاح أنا وزوجتي وأولادي، طيب ليش جيت يعني أخذت من راحة الآخرين ومن خصوصياتهم؟
1: صح.
0: يعني الحياة هي تبادل.
1: صح.
0: هي أخذ وعطاء. النقطة الثالثة والذي هي مهمة جدا ويمكن ما يركزوش عليها الكثير، لا ماديا ولا نفسيا، الموضوع متعلق بالسلوكات، السلوكيات اليومية. لما ضيف يقوم من غرفته وما رفعش حتى بطانيته، يعني بالله عليش هذا عون؟ لما يعني ولأن الموضوع جدا فيه صراحة، بيدخلوا الحمامات، جاي شوفي بعض أحيانا الحمامات كيف بتكون بعض الضيوف، يعني حتى لو أنت في فندق ومعك عامل لابد أن تحترم حتى كرامة هذا العامل.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: هذا أخلاق دينية. لما ما بيهتموش بنظافة المكان، تلقى الجعالة والقراطيس والأشياء الذي بيستخدموها الملابس. أيوة عيالها بيأكلوا الجعالة وقد الشوكولاتة مخبصة في كل بقعة. يعني هذا من الأمور والله لو يصير حتى عند أغنياء، يعني ما يهموش الجانب المادي مجرد حتى هذا الذوقيات.
1: صح.
0: لما يكون أولاده بيصرع الباب حق الغرفة والباب حق الحمام، يعني شوفي هذا تفاصيل بسيطة جدا لكن مؤذية. لما تكون أصوات الأطفال أو أصوات الرجل أو الأم عالية جدا، هذا للضيوف لما بيتحاكى في تلفون، لما كذا، لما يعني هذا من الأشياء المزعجة.
1: صح.
0: يعني هذا التفاصيل الصغيرة لو ركزنا عليها إحنا نتحول إلى ضيوف الرحمن صدق. يعني هم يقولون الحجاج هم ضيوف الرحمن، حتى الضيف هو ضيف الله وهم أحباب الله الضيوف. إحنا قد إحنا بنقول قد إحنا بنتحول إلى ضيوف شياطين يعني لما بنكون بهذا.
1: لا والله، لأن هذه التصرفات ما ترضي الله.
0: أيوة
1: ماش مناسبة.
0: فلابد إن إحنا نركز على هذا الأشياء وعلى هذا الذوقيات، ونركز حتى بشكل كبير على خصوصيات الأسرة.
1: أيوة.
0: على قدر ما فيكم كضيوف لا تجعلوا أهل البيت يغيروا قوانينهم وروتينهم في الحياة لأجلكم. النبي قالنا الضيف 3 أيام. يا أخي أنت حتى من أول يوم، من أول يوم لا تقولش والله 3 أيام أخذ راحتي.
1: صح.
0: يعني أمدد ولا يبالي. لا، يعني أنت من باب الشهامة والمروءة كن خفيف حتى من أول يوم تدخل فيه البيت. حبقي نقطة مهمة جدا يا آلاء، الذي مؤلمة لما يخرج الضيف يكشف أسرار البيت، لا يحافظ على خصوصيتهم. يعني تخيلي لما جيت اسمعي ضيوف دخلوا البيت أكرموهم الناس، آووهم، أكلوهم، أحسنوا إليهم، يخرجوا يقولوا يا الله على كان وسخ فيهم. هذا موضوع النظافة والنسوان بينحطين في هذا المستنقع للأمانة. لما تخرج تتكلم على نظافتهم، كان أكلهم مدري كيف، وكان بيتهم مش نظيف. يعني هذا من الأشياء المؤلمة.
1: صح.
0: كان يقولوا من آداب الضيف إنه حتى لما بيدخل ما بيطلع عيونه حتى يبصر السقف ويبصر ما داخل الغرفة، يعني يشوف على حتى نظره. من الأدب.
1: صح.
0: ما يحاولش والله يسمع حاجة، بيفتح أذانه من الأسطوانات يعني يعرف كل ما موجود.
1: أيوه.
0: من آداب الضيف لا يكثر الأسئلة على الأطفال. ما بيفعل أبوكم؟ ما هو عمله؟
1: صح.
0: كيف أبوكم وأمكم؟ ما بيش معاكم مشاكل؟ ويستدرج الأطفال عشان يخرج بمجموعة كبيرة، يعني على قدر ما فيه يخرج من المعلومات.
1: فعلا.
0: لا يخرج حتى، وأحيانا يتهم الناس حتى في طريقة أكلهم وشربهم، قصروا معانا والله مدوا لناش كذا. يعني أعتقد هذا من أكبر الخناجر اللي ممكن تصيب الإنسان في ظهره في موضوع إكرام الضيف.
1: صح.
0: وإذا تطرف الشخص أو علم أولاد بعدين على التطرف، إحنا ما عاد نلومه.
1: فعلا.
0: إذا بدأ ينتقد الضيوف وما عاد يتحمل شيء الضيوف، يعني فعلا ما عاد أن
1: تكون مؤلمة فعلا. نواصل الحديث مع الأستاذة سماح الوادعي، لكن بيقطعنا حاليا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
5: حيث يميز جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء.
6: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
5: استراحات عامة،
6: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
5: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
6: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
5: خدمة توصيل للوجبات،
6: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
5: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
6: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
6: 77-199-40 أو 07-451-960.
7: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة وكل عام وأنتم بخير.
8: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
10: بسط لي المساله عشان افهم.
11: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
10: ما لها؟
11: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
10: وما
11: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوهو.
11: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
10: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: سام إف إم، والعود أحمد.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، صباح الخير يا قدس، ومستمرين في حديثنا مع الأستاذة سماح الوادعي مدربة مهارات حياتية. حياك الله أستاذة سماح.
0: حياك الله.
1: كنا تكلمنا قبل الفاصل الإعلاني على ضيف العيد. طيب في نقطة في أحد المشاركات بتقول إنه لو نزيد نتكلم على نقطة الأطفال اللي بيدخلوا البيوت في العيد والآباء ما بيركزوش معاهم وبيمهدوا وينعثوا ويخربوا، هو بيعتبر ضيف ومش مستثنى، هو صاحبي يجي يسلم وضيف مؤقت، لكن بيفعله الذي بيفعله الضيف في شهر، يمكن يعني في خلال 10 إلى ربع ساعة
0: فعلا. وهذا من الأشياء التي نبهتيني لها، لأنه مرة كنا هكا بنطرح موضوع للنساء أنه ليش بتقتلين أرواحك بالذات ليلة العيد تنظيف وكذا، وبيجوا الأطفال في لحظة يخبص الغرفة كلها. يعني المرأة بعض ما عاب يرقدش، بعض النساء ما عاب يرقدنش ليلة العيد خلاص لأني جالسة في هذا الحالة. طبعا هذا من الأشياء، وللأمانة اسمحي لي أنه أفعل رسالة عتب يعني لكم كوسيلة إعلامية ولكل وسائل الإعلام، أنه ليش إحنا ما بنهيئ المجتمع لكل الثقافات الموجودة؟ إحنا في المناسبات بندخل، ليش ما بنهيئش المجتمع؟ ما هي الذوقيات؟ ما هو الذي يفترض أن أنتوا تفعلوه؟ كيف تتعاملوا مع أطفالكم؟ يعني كم من الأشياء الجميلة الذي بنسمعها من واحد من الأخوة وهو يسري يسلم على أخته، فبيقول لأولاده لما تدخلوا لا تأكلوا الشعالة، يعني يلا كل واحد يأكل حبة حبة، فعل حساب أن أخته ظروفها يعني يلا على قدها، وهو مش بس اللي يسير، يعني هو يسير وعياله وأخوها الثاني ويسير وعياله، يعني كيف يكون الوضع؟ فشوفي هذا التفاته، هو ركز على هذا النقطة. طيب إحنا ليش ما نركز حتى على الأمور التي متعلقة حتى بالآداب بالسلوكيات؟ يعني لما يدخل الطفل الذي يسكب العصير والذي يأكل الشوكولاتة ويخبص والذي يعني ليش ليش ليش بنتحول إلى مع المناسبة قدي بتكون حالة قدي قدو حالة من الاستنفار النفسي تذمر، نوصل إلى مرحلة قد إحنا استغفر الله العظيم بنقول بنكره العيد أو أيام العيد
1: أو هم هولك اللي عيدوا
0: أيوة صح. أو بنهمهم وما نقدرش نخفي همنا أحيانا حتى من أطفالنا صح. فللأسف كأن إحنا بنقول الثقافة، إحنا مثلا نثيقل بلفظة بلهجتنا بنقول نثيقل بعض الأشخاص حتى عيالنا قد بيثيقلوا للعيال هذا ولك أو للأطفال، ليش نوصل نفسنا إلى هذا المرحلة؟ فاليوم والحمد لله عاد باقي معنا يوم للعيد، أنه كل واحد لابد أنه يلفت انتباه أطفاله
1: صح.
0: كن عندكم ذوق لما يدخلوا حتى بجزماتهم، يعني حتى مدخل البيت، هذا من الأشياء المهمة جدا، نعلم أبنائنا أنه في خارج، أطرح جزمتك يا ابني خارج،
1: بيقولون الجزمة الجديدة عاد الأب اشتراها له كأنه ما بيخطش في الشارع.
0: لا وعد بعض الآباء عنده سعادة لا يدخل ابنه لراس المكان ما بيشكل المشكلة
1: وبيدخلوا، والله بيدخلوا، يعني حتى أنه يمكن لدرجة تحسي تصرفات الأطفال هذاك اليوم كأن الآباء بيقولوا لهم شلوا أكبر قدر من الجعالة
0: اليوم المفتوح أفعلوا مش
1: ترفع لكم كل الحواجز والخطوط الحمراء
0: وبعض الآباء بيكون صعب عليه يستثقل فكرة أنه يلبس ابنها الجزمة ويربطها لو هي معها خيط يبني يدخل دعم سردي هذا اللهجتنا هذا اللفظ أفعل مش هو عيد
1: صح.
0: لا يعني إحنا نتعامل مع الله كما نتعامل مع الناس لما إحنا ننظر إلى الله سبحانه وتعالى قوي بتتغير سلوكياتنا وأخلاقياتنا صح. العيد عبادة، العيد محراب صلاة، يعني مثل ما أنت وقف سجادتك مع رب العالمين بأداب بأخلاق بنظافة بأسلوب فيه من التقديس، لابد حتى أن طقوس العيد هي شعيرة من شعائر الله، فلابد أن نتعبد إلى الله بصلة الأرحام هذا
1: صح.
0: نتعبد إلى الله بزياراتنا، نتعبد إلى الله حتى بالأكل الذي إحنا نأكله من في بيوت بعضنا البعض هي بركة
1: فعلا،
0: يعني في مفهوم أن إحنا نأكل من بيوت بعضنا البعض هي بركة هذا الكلام مش دعوة أنه ادخلوا البيت ورفعوا أيديكم عشان ما تخسروا، لا بالعكس أهل البيت بيفرح صح. وهي بتحل البركة هذا مشاركة، لكن في الأدب وفي الذوقيات هذا اللي ضروري نركز عليها.
1: أيوة. طيب يعني طبعا هم بيشكروش يا أستاذة سماح على هذا الموضوع، بيقولوا إن إحنا تكلمنا
0: أكيد مجتمع
1: عن
0: النساء صح؟
1: أيوة أكيد، يعني المرسلة هي بنت تقريبا يعني بتقول إن الموضوع جميل وتحيالش وبتتكلم على ما في قلوبنا، يعني الأب والأخ يعزم كل من يشتي وكل العمل فوق روسنا، أكيد بنين من ناحية الرسالة لأنه فعلا الموضوع حساس إذا كان حتى في غير مناسبات ما بالنا حتى بالمناسبات. وأنتي تكلمتي في بداية الفترة أستاذة سماح إنه عيد وبعد العيد بيجي عرس، يعني وهولك الذي بيجوا كلهم في العرس وبتكون الأعباء مضاعفة الإضافة فوق تكاليف العرس الذي هم بيخسروها من حجوزات وما إلى ذلك. أيضا في حكايات وبترح الله البركة أكيد، إحنا ما بنقولش إنه لا تعزموش أو لا تستقبلوش أحد، لكن الضيف نفسه مفروض أنه يكون ضيف خفيف عليهم.
0: اسمحي لي بس كملاحظة، الكلام يذكرني بقول النبي لما قال لا تكرهوا عبادة الله على عباد الله. إحنا دالحين الإكرام الضيف هو عبادة، لكن لما يكون الضغط قوي كبير على المرأة، يعني وخلينا بس نركز دحين على نقطة على المرأة بالذات، عبادة الله كده بتكون مكروهة بالنسبة للمرأة. ليش؟ بسبب إن إحنا أهملنا حاجاتها النفسية والعاطفية وحملناها ضغوط. يعني إحنا اليوم نشي ندي تحية كبيرة كبيرة لكل رجل يقدر جهد زوجته،
1: صحيح.
0: يقدر أعباء أخته أو بنته داخل البيت، يشعر بحاجتها، حتى هي محتاجة أني تفرح، محتاجة أني تعيد، محتاجة أني تخرج، محتاجة أني هي ترتاح، محتاجة أني تحس أنه فعلا فرحة عيد. إحنا نقدر هذول الرجال ونقول الله يزيد فعلا من أمثالكم، وأنتوا بهذا الطريقة تمثلوا ما معنى منهج علي بن أبي طالب الذي كان يعين الزهراء سلام الله عليها في، يعني هي تعجن وهو يساعدها في طحن البيت، أحيانا حتى في كنس البيت في كذا. يعني هذا علي بن أبي طالب، وهذا منهج علي بن أبي طالب، هذا هو العون، هذا ما معنى الشراكة الحقيقية داخل البيت، أن نشعر بأن نفسية المرأة هذا امرأة سعيدة يعني بيت سعيد، يعني أطفال سعداء، في النتيجة والمحصلة يكون هو الرجل هو السعيد في وجود هذا المرأة الذي تشعر بمعنى أن تكون منفتحة من أعماقها
1: فعلا. يعني وهذا بنلاحظها أنه كثير من الزوجات وربات البيوت بتتذمر من نقطة أنه قرب الظهر يتصلها زوجها أو يقولها قدوا في الباب معي ضيف، معي كذا، جهزي. طيب أنت قد تكون ما تصرف تلاش، قد يكون في البيت الشيء الذي أنت يلا يكفيك أنت وياها وجهالكم، ما بيقدرش. يعني أنت كزوج وأنت كأب وأنت تداري أنه ما بش صرفه، بتضعها في هذه النقطة الحساسة وهذا الموقف الحساس، هي بعدين ما عاد تدري إيش تفعل. يعني هذه النقطة قوية محرجة، وكثير من النساء بيتذمرين فيها أنه في ساعة الصفر يقول لها أنا معي ضيف جهزي غداء.
0: لا، ومن الأشياء الملفتة أن كان في شخص يتذمر من زوجته في هذه النقطة، فكان يقول أمي كان يدبرونه. يعني فعلا هي الأم سبحان الله بتكون حكمتها في الحياة وتجاربها في الحياة تقدر تمشي، بعكس الذي متزوجة حديثا أحيانا بتتلخبط في المطبخ وتجي ضيف مفاجئ مش داري كيف تفعل. يعني أمهاتنا ممكن تصير تشتري مرقة وفعلت عصيطة وفعلت مقلاة سلطة ومشت، وإحنا أحيانا كنا نحس أننا ما نقدرش نفعل هكذا
1: فعلا.
0: فتتحول هذا الضيف أو هذا الضغوط إلى عبء ومشاكل، ويشعر الرجل بنقص في قدرات زوجته وكأنها يعني مش ربة بيت.
1: صح.
0: الموضوع هو الضغط المفاجئ والصدمة والجو الذي هي جديد عليها قد يكون فعلا. بالذات الذي حديثي الزواج، ولا تدخليني على في وجع ثاني، لأنه النساء مواجهن كثيرة جدا ضغوطهم
1: فعلا. يعني أنت قلتي أنه بنحس أن الأمهات بيقدرين يتصرفين غير الذي بتكون حديث يعني الزواج ما بيقدرش أن يتصرف أو بس هل ينفع أنه بغض النظر عن الماضي يعني، ويمكن حاليا بتقول زلفة انه في فاصل عن اطلع له الان عن اطلع له، بس ان شاء الله وطرح لشتى التساؤل بعد الفاصل الاعلاني القصير، نذهب اليه مستمعينا الكرام ثم نعود.
12: الساعة الان 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى انترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وأستاذ السماح كنا بنتكلم على موضوع الإحراجات هذه التي بتحصل. طيب بغض النظر عن الماضي وأنه كانوا يقدروا أنهم يدبروا ويوفروا ولو جضيف في ساعة متأخرة، أو حتى أنه مثل ما قلتي كانوا يزيدوا من الأكل تحسبا إذا جاء أحد ضيف فجأة، هل ينفع أنهم يكون بين الزوج والزوجة اتفاق مسبق أنه لا تحرجني ولا أحرجك، دري إيش عندنا في البيت أو أن الوضع ما يسمح، وبطل أنك تعزم أحد فجأة، خلينا ننسق من قبل، ولو حتى تشي تعزمه فوق عيوننا وفوق روسنا بس اعزمه من يوم قبل، عسب أنت تعمل حسابك بصرفة وأنا أعمل حسابي في تجهيز حاجة تبيض وجهك قبل ضيفك.
0: طب انتي تشيني ارد عليش بثقافتنا اليمنيه ولا شيني ارد عليش بالثقافه اللي الله
1: اشتياها؟ اكيد ما اكيد الثنتين. نبدا بالثقافه اللي اشتيها الله قبل كل شيء.
0: لا يعني يقال لنا في القصص في التاريخ انه جاء ضيف الى النبي فالنبي ارسل الى نسائه انه انا معي ضيف. فقالت نسائه لا يوجد في بيتنا الا التمر. فقال النبي من يضيف ضيف رسول الله يعني ما ادري له ما هو الجزاء. المنفع يعني القصة لها اكتمال يعني الذي يحب يرجع لها. بس الشاهد في الموضوع أن النبي كان قادر أن يقول له خلاص يلا تمام وروحها البيت واحدة يعني واحدة من النساء وطرحها في الأمر الواقع والنبي ما يعجز في النهاية حتى لو استعان بأشخاص ودوا الأكل للبيت. فكرة الاستئذان هذا يعني هل النبي مش داري إيش الذي في بيته؟ ما هو رب الأسرة، هو داري في البيت به مصروف ولا ما بش مصروف؟ النبي ادى لنا التفاته انه ما بش حرج عليكم لو انتوا اديتوا فرصه تشوفوا ظروفكم. هو مش بس ظروف انبه اكل ولا ما بش اكل، احيانا به ظروف حتى نفسيه بتكون عائق على استقبال الضيف. يعني كم يا مرات بيجوا ضيوف عند ناس والزوج وزوجته قلت لهم خصام مدري كم من ايام، يعني قلت لهم متخاصمين ما بيحاكوش ما كذا ما كذا، وانفرض عليهم زيد واقع مثلا ضيف وضغوط إضافية. فبالثقافة الإسلامية الصحيحة إن استئذان الرجل لزوجته مثل ما المرأة ما هي بتستقبل ضيوف يخصوها هي، لما تكون أمها، لما يكون حد من أسرتها مثلا بشكل مباشر، هل هي بتكحم الضيف هذا من غير ما ترجع لزوجها وتستأذنه وتشوف كيف حالته النفسية وكيف وضعها المادي؟ ويجي تقوله والله شيء أمي جو عندنا يفعلوا لهم أسبوعين، ما هي بتستأذنه
1: صح.
0: وإذا كان وضعها المادي أو حتى النفسي لا يسمح، المرأة تتراجع. طيب ما ينفرض على المرأة لابد أنه ينفرض حتى على الزوج صح. في النهاية زوجتك إذا ما كانش عندها استعداد نفسي، إذا قلنا الجانب المادي على الرجل، طيب إذا ما كان عندها الاستعداد النفسي كيف ستتم عملية إكرام الضيف ضمن هذا الدائرة؟ يعني هي دورة حياة داخل البيت تبدأ بالزوج وتنتهي عند من عند الزوجة والأطفال. فإذا ما كانش عندها هذا الحالة النفسية، وللأسف أن بعض النساء ما تقدرش تضبط نفسها وممكن تسمع الضيف أحيانا كلام وأنا هنا ما نشيش نتحاكى على النساء الذي نقول مفروض يكون عندهن أخلاق عالية، يعني قد انحطت في الأمر الواقع لا عاد تفقد مروءتها وأخلاقها، لكن نقول للزوج أنه عين زوجتك صح. أن تكرم ضيوفك بنفسية أكثر راحة وفيها احترام وفيها تقدير وفيها حب ويقولوا أيش زكاء الحب تقديمه للآخرين. فهنا ضروري أنه الزوج يكون عنده هذا المراعاة وهو مأجور أكيد يعني.
1: طيب أستاذ السماح، في رسالة هنا خلتني أستذكر نقطة ممكن ما قد ناقشناهاش. بتقول السلام عليكم، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ السماح، والله خرجتي ما في قلبي. تخيل يا عمي استشهد جو معزين والله ما عاد إلا كنا جالسين في المطبخ. أنا أشكركم على هذا الموضوع. حكاية العزاء هذا يمكن موضوع والكل مؤلم، بعكس ما لما يجي ضيف في فرحة في عرس أو في عيد أو أيا كان، تقريبا له ظروفها الخاصة هالعزاء. للأمانة أعرف أنه في ناس بيجي عد الميت موجود في البيت، إن كان الأب أو الأم أو أخ أو أيا كان، ما عد بيخلوش المعازيم أو الضيوف، مش معازيم، المعازين نقول عليهم، ما عد بيخلوش أهل الميت يجلسوا حوله يقروا له ويدرسوا له، جالسين في المطبخ بيطبخوا لهم بيجهزوا لهم الغداء أو بيصبحوهم أو بيعشوهم، أو بغض النظر هم جو يواسوا وهذا جميل. يعني مش من الطبيعي أنه يجلس الأصحاب يعني أهل الميت يجلسوا لحالهم ماشي، يعني هم بيجوا يواسوا، بس حكاية أنه بيجلسين في المطبخ يجهزين للمعزين.
0: شوفي هنا هي عندنا ثقافة مغلوطة، إلا كان من الثقافات الصح وجاي لاحظي عند الأشخاص أصحاب الدين والأخلاق العالية واللي عندهم فعلا معرفة بالأصول الدينية، تلقيهم ما يأيدوش أنهم يصيروا يأكلوا في العزاءات. يعني ممكن القريبين جدا من الميت وهذا طبيعي وبيكون بركة ويقال أن أجره يعود حتى على الميت، لكن في حالات استثنائية. أما كل الذي ساروا يقبروا كلهم يدخلوا البيت عشان يأكلوا ويشربوا، وتكون ما عدهاش قدي غنيمة بالنسبة للبعض. والنساء على وجه الخصوص بيعانين، لأنه فعلا بده يجلس واقفة في المطبخ، وإذا ما كاموش أهل العزاء بيقوموا القريبين، يعني بنات الخالة وبنات، والكل يتحمل العبء. شوفي، كان في المناطق الذي هي مش المدن، كان في الماضي إذا واحد مات عليه شخص تلقي أهل القرية كلهم يتساعدوا، الذي يفعل بنات الصحن، واللي يفعل الخبز، الذي يفعل كذا، والذي للمهم من كثر ما هم يحاولوا أن يعينوا أهل الميت. أن يدولها الفرصة أن يستشعر فكرة الفقد، الوجع، الغياب، حتى الموت اللي الله سبحانه وتعالى جعله تذكير للإنسان، ما بيتحولش إلى موعظة، ما بيتحولش إلى تذكير، ما عاد يقدروش يستشعروا العلاقة بينهم بين الله، ما بالشيء ممكن يرد الإنسان إلى الله مثل الموت. خلاص قد إحنا بنخرج من الحالة هذا سريعا، لأن إحنا بننشغل بالضيوف، وبننشغل بعدين
1: دنيوية،
0: وبالغيبة وبالنميمة لأنه شوفي الضغوط بتولد أخلاقيات سيئة.
1: صح.
0: من كثر الضغط قد إحنا نضطر أنه نتكلم على فلانة، ونتكلم على مدري من، وما قدرتناش وجالسة مدري كيف، وبتعلق وهي بتاكل. يعني قلت لش كل نقطة
1: أيوة.
0: يشوف واحد أنها باب لحالة من المواضيع.
1: أيوة. تبقيت دقائق أستاذ السماح، إحنا نشي نخرج بالفائدة، وأنت ما شاء الله يعني طرحش بيوصل للقلب بسرعة. نشي نطرح نصائح ذهبية لكل من المضيف والضيف علشان يكون العيد مناسبة للمحبة والتقارب، مش للتوتر والاستياء المتراكم والحساسية اللي بتدخل في النفوس، إن كان العيد، إن كان المناسبات، إن كان العزاء، بشكل عام نصائح ذهبية.
0: شوفي، احنا ممكن نختصر هذا الكلام كله لأنه أبحرنا في المواضيع. النبي صلى الله عليه وعلى آله بدا قاعدة قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. المعنى إنه أنت ما تشتي أي شيء تفهمه، أطرح نفسك في مكان الطرف الآخر. إذا احنا طرحنا نفسنا في مكان الطرف الآخر، كيف يشعر؟ ما هي ضغوطه؟ كيف يحس؟ ما بيعاني؟ نقدر أن احنا ننتقل بكل سلوكياتنا إلى أفضل من الواقع اللي احنا بنعيشه، إن كنا في مناسبات فرح أو في مناسبات عزاء. هذا النقطة نختم بها، وهي أتختصر علينا أشياء كثيرة. ما بش واحد يحب أن حد يضغط عليه، ولا واحد يحب أن يجو عنده ضيوف عشوائيين أو فوضويين، ما بش شخص يحب أن حد يضغط عليه بالجانب المادي، ما بش حد يحب أن يفقد خصوصية داخل البيت. طالما أنت ما تحبش هذا الأشياء كلها وأتأثر عليك وأتنضغط، معناها لا تكون أنت سبب أنك تفعلها لأي شخص ثاني. هذا أول نقطة. النقطة الثانية وهي من الأشياء المهمة، تربية الأطفال. شوفي، من أكثر الأشياء اللي إحنا ما بنركز عليها، انبه وماشي كبر الموضوع، لكن ده أحيانا سلوكيات لا أخلاقية يتعرض لها أطفالنا بسبب الاحتكاك الذي بيكون في وقت الزيارات، بالذات البنات، الأطفال الصغار. خلوا عيونكم مفتحة لما يجي عندك ضيف، مش أنك تكرم الضيف وتهمل أولادك، مش أنك تكرم الضيف معناها أنه عيالك مجتمعين مع عيال الضيف طول الوقت. راعي السن، راعي الفرق ما بين البنات وما بين الأولاد.
1: صح.
0: خلي عينك عليهم.
1: صح.
0: لا تخليهم يحتكوا ببعضهم فترات طويلة. شوف الضيف اللي بيجي عندك، ما هي سلوكياته، ما هي سلوكيات أبنائه. ممكن أبنائك يأخذوا ألفاظ سيئة، ممكن يأخذوا معلومات سيئة، ممكن توصل لهم أشياء أنت محافظ عليهم سنين، محافظ عليهم فترة طويلة، يجي لك ضيف هو أولاده، ولأنهم محتكين بأولادك 24 ساعة، فيمكن يفتح عيونهم على أشياء مش أنت مستعد لها.
1: صح.
0: يجي معهم مثلا تلفونات ويتشاركوا، ما هي يعني خلوا عيونكم مفتوحة على أبنائكم. الضيف الذي أي يجي ويكون مصدر خراب تربوي لأطفالي، هذا لابد أن أنا أطرح لحد. هنا فعلا يتجلى لنا قول الله إن الله لا يستحي من الحق، لأنه بنقولش هذا النقطة اللي يمكن ما بيطرقوش بابها خيرات، والذي بتؤثر فعلا على أخلاقية الأطفال وعلى تربية الأطفال.
1: صح.
0: ركزوا حتى على شكل بناتكم، على لبس بناتكم، كيف بتكون؟ في أحيانا بيكون انفتاح كبير ما بين عيال العم وعيال وهذا قلت له شباب للأمانة كبير، لكن هو حساس، وفي الأعياد بتكثر هذا الأمور، في المناسبات فعلا. حق الأعراس وفي تجمع وبيتم التجاهل.
1: أيوة، بيكونوا جهال، هم بيلعبوا يعني بيستهينوا بأنه الجيل الجديد بيركز على كل شيء، يعني ما عادش طفل والله، قد بيركزوا على تفاصيل ما كناش احنا في طفولتنا بنركز عليها. فهذه نقطة مهمة وضعتها أستاذة سماح، أنه حكاية أنه لا ننشغلش بالضيف وننسى أطفالنا. قد يكون فعلا الضيف الذي عايجي ضيف مضطر أنه يجي عندهم بيحوط عياله وبيحاول يربيهم، بس الذي عايز يصير عندهم
0: ثقافة
1: أيوة أساليبهم أو سلوكياتهم غلط، أو العكس بيحصل، مش دائما بيكون من الضيف، أحيانا المضيف نفسه بيكونوا هم
0: أي طرف أيوة
1: أيوة سلوكياتهم فعلا
0: الضيف أو المضيف
1: أيوة بيرجعوا يخرج هذا أو هذا بيجلس في بيته وبيحس أنه يشتي يعيد يعني كأنه سامع يفعلوا ضبط المصنع
0: فعلاً.
1: لبيته لصرفيته المادية لنفسيته لأطفاله بيتطلب وقت علشان يعيد تهيئة نفسه على ما كانت ويرجع الروتين الذي كان هو بيرسمه دائما للبيت. المواضيع هذه مهمة جدا، والحمد لله أنه توفقنا معش تحديدا أستاذة سماح الوادعي إن إحنا نناقش مثل هذا الموضوع، كون هذه المواضيع بتكون مهمة للمستمعين ومهمة لنا حتى أنفسنا يعني. والجميل إنه الحمد لله يعني كان الاختيار عليش يعني أنت الذي أنت كنت قد هذا المهمة إن أنت تقدمي الوعي الكامل وتطرحي النقاط على الحروف، وللأمانة في انطباعات كثيرة وصلت لنا وبيشكروش جدا جدا.
0: صلى الله البركة يا رب.
1: وشكرا لش ولحضورش وشغلناش في كثرة الأسئلة.
0: إن شاء الله ما كنت ضيفة ثقيلة
1: أبدا
0: لأن إحنا في موضوع الضيف
1: لا إحنا
0: حريصين على الضيف الخفيف.
1: لا إحنا في الإذاعات طالما إذا كان معنا ضيف ثقيل مع بنستضيفه، إحنا بنرغب في الضيف الذي بيكون خفيف على المستمعين بالدرجة الأولى لأنه هو الذي بيقدر يوصل لقلوبهم. إذا كان ضيف ثقيل مثل ما قلتي عن خرج بلا فائدة من الفترة، لكن الحمد لله أنه اليوم خرجنا بفائدة كبيرة ووعينا، والذي سمعونا يوعوا الغير الذي ما سمعونا. وشكرا للأستاذة سماح مرة ثانية. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا لهذه الفترة زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 11 تماما بفترة جديدة من فترات 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجوع.

الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، لستم وحدكم، ومعكم خط النصر. لن نكل ولن نمل، لن نفتر ولا نتركك.

0: ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99889، موبايل موني 99888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخلونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
11: سام اف ام، والعود أحمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا سويا خلال فترات 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام. هذه الفترة الأثيرية تأتيكم من الآن حتى 12 ظهرا بإذن الله تعالى، والذي نتناول فيها موضوع، ومن خلال هذا الموضوع تشاركوننا برسائلكم عبر الرقم 7909-1991. اليوم احنا يوم الاثنين 8 من ذو الحجة، يعني غطوة عرفة ان شاء الله، ويوم الاربعاء اول ايام عيد الاضحى المبارك. نسأل الله ان يدخل علينا هذا العيد براحة القلب وراحة البال، بالسكينة، بالفرحة، بالتراحم بيننا، بالتكافل الاجتماعي، بالاحساس بالغير، بالاعمال الخيرة. نسأل الله أن يدخل علينا هذا العيد المبارك ونحن وأنتم في أتم الصحة والعافية، وأن يجبر الله قلوبنا ويسعدنا، وطبعا الأوضاع التي احنا بنمر بها صحيح أنها أوضاع صعبة وما حد مستثنى من هذه الأوضاع وهذه الظروف الاقتصادية، إلا أنه هو اختبار لنا بالدرجة الأولى، وهي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، عيد من أعياد الله الذي مهما كانت هناك ظروف صعبة أو يعني انقطاع رواتب، تأخر في الرواتب، من هذه المشاكل التي بتواجهنا في الدنيا، إلا أنه لابد لنا أن نبتهج، أن نفرح، أن نؤدي هذه الشعيرة، وأن نسأل الله دائما وأبدا في هذه الأيام المباركة أن يكون العيد علينا خفيف، وأن نكون خفيفين أيضا على العيد. موضوعنا لليوم وتقريبا يكون استمرار لما كنا طرحنا في الفترة الصباحية مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي، تطرقنا لموضوع الضيافة، وموضوع حساس جدا لكن مهم جدا في نفس الوقت، خصوصا ونحن في فترة بتكثر فيها مظاهر الضيافة، إن كنت أنت المستمع ضيف أو مضيف. فبسبب العيد، السفريات اللي بتحصل فيه، المناسبات بتكون مقترنة بالعيد، مناسبة الأفراح، الأعراس، فصلة الأرحام بتكون مكثفة في العيد، وإذا ما تكثفتش في العيد أي حنعة تتكثف. لمن استمع للفترة الصباحية عيعرف أنه إحنا ناقشنا هذا الموضوع مش من باب أن إحنا نقطع صلة رحم أو نتحامل على الضيف أو نتحامل على المضيف أو هذه المظاهر، لا، إحنا مع ضيفتنا الأستاذة سماح فقط وضعنا النقاط على الحروف وعطينا لكل حق حقه. تحدثنا عن واجبات وحقوق المضيف، وتحدثنا عن حقوق وواجبات الضيف، طرحنا العديد من المشاكل اللي بتواجه كلا الطرفين وناقشناها بأسلوب واعي، ولحساسية الموضوع احنا اعطينا لكل حق حقه كما تحدثت. احنا بصدد انه نترجم الضيافة الحقيقية في هذه الأيام اللي بنمر بها، لأنه في ثقافات كثيرة تغيرت، في مفاهيم تغيرت عن الضيافة. أنا مشيش أطول في الحديث، لأنه اللي استمع لنا للفترة الصباحية عيعرف أنه الأستاذة سماح كفت ووفت وتحدثت بكل النقاط الهامة، وإحنا بدورنا في ظهيرة نحب نسمع لكم مثل ما أنتوا استمعتوا لنا في الفترة الصباحية.
نشتي نستمع لكم كيف كان انطباعكم من هذه الفترة الصباحية بحديث الضيفة، بإظهار المضيف إظهار حقوقه وواجباته، وإظهار أيضا حقوق وواجبات الضيف، لأجل أن نكون خفيفين على بعضنا، لأجل أن نخفف الحساسية ما بيننا. كان زمان إذا ضيف واحد كان نوعا ما الأوضاع مكتدرة نوعا ما، لكن اليوم الأوضاع الاقتصادية بسبب هذا العدوان مثلت عبء كبير على كاهل رب الأسرة وعلى الأسرة بأكملها. صحيح أن هذا العدو بيحاول عن طريق قطع الرواتب نهب الثروات الذي يفترض أن عائداتها بتكون لنا نحن كشعب يمني، لأنها مستخرجة من أرضنا. فأمام ما بيقوم بها العدو، إلا أن الضيافة لا زالت سمة من سمات الشعب اليمني. الشعب اليمني بطبيعته عندها الكرم، عندها الجود، عندها السخاء، عندها البذل، نفسه طيبة ومعروف في العالم بأكمله، هكذا معروف من زمان ولليوم حتى في ظل الظروف. معروف أنه شعب مضياف، من جاء عنده عيضيفة عيدي له كل ما هو مقدور عليه، لدرجة أنه البعض ممكن يصير يستلف مبلغ الضيافة الذي عيضيف ضيفة، ممكن أنه عيقدم له أقل شيء الحاصل الذي موجود، وفي المقابل الضيف بيقدر الوضع، بيقدر أنه عيجي على الحاصل، ومثل ما بيقول بيقولوا دائما رحب على الحاصل والحاصل كثير، هو يرد عليه أنه الحاصل كثير، أنه حتى إيش ما قدمته بنظري كثير وبتكفي وتوفي. فالموضوع مهم جدا أن احنا نسمع آراءكم انطباعاتكم في هذا الشأن. موضوع الضيافة، أنت كضيف أو مضيف برأيكم ما هي المواقف الذي واجهتموها في هذه النقطة تحديدا؟ لأنه كل شخص له تجربة، كل شخص مر بهذا الشيء، كل شخص كان يا إما هو الضيف أو المضيف، كل شخص بيحاول جاهد، أعتقد هكذا، أنه بيكون خفيف على الآخر، أنه ما يزيد من أعباء الأعباء الذي بتكون ملقاه على المضيف ماديا نفسيا معنويا. الوضع تغير اليوم، شوية ازدادت المشاكل بفعل المشاكل الاقتصادية، الحصار، تبعات العدوان بتشكل حتى عبء نفسي. يعني إذا بتبصروا هذا الشخص نوعا ما ماديا قادر أنه يوفر لك كضيف حاجتك من الغذاء، من الراحة في بيته، في أعطاك كل حقوقك في بيته، هذا لا مش بعيد أنه بيعاني من ضغوطات نفسية. فلا تبصرش أنه المضيف قادر يأكلك يوم بعد يوم بعد يوم، أسبوع أسبوعين شهر، وقادر يوفر لك الراحة والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، مش يعني أنه خلاص مرتاح نفسيا. البيوت لها أسرارها ولها خصوصياتها، أنت كضيف لا تثقل على أهل البيت، بيمروا بضغوطات نفسية، بمشاكل، بظروف بتخليهم بيبذلوا جهد كبير علشان يرسموا الابتسامة أمامك وما يحسسوك أنه إحنا مضغوطين نفسيا وبنبذل جهد كبير علشان نكون بشوشين معك. إحنا هنا ما بنمنعش،
ما بنمنعش أنه أنت تكون ضيف، بالعكس بتحل البركة على أهل البيت، بيسعدوا بوجودك، هذا في حال إذا كنت ضيف خفيف، قدرت تقدم لهم المعونة مثل ما تكلمت الأستاذة سماح، قدم لهم الخدمة مقابل ما بيدوه لك، أقلها إذا أنت عطول المدة وزيارتك عطول. فالموضوع مهم جدا، وإحنا نشي نسمع لكم. إحنا ليش أنا أديت الديباجة هالبسيطة هي كمقدمة للفترة للي مستمعوا لناش في الفترة الصباحية، لأنه البعض بيجي بيصحوا متأخر صايمين أو روتينهم بيصحوا متأخر، فما بيستمعوش الفترة الصباحية، بيستمعوا لظهيرة. فأنا طرحت هذه الملاحظة البسيطة وتكلمت على الموضوع علشان الناس يعرفوا موضوعنا لليوم. الموضوع أنه ما هي المواقف التي بتمر بك مرت عليكم من ناحية الضيافة، أنت كمضيف أو ضيف، وكيف بتحس أنه واجباتك وحقوقك إن كنت مضيف أو إن كنت ضيف. شاركونا في هذه الفترة عبر رقم التواصل 720-991-991. احنا نشتي كما استمعتوا لنا في الفترة الصباحية، نشتي نستمع لكم أنتم مستمعين الكرام من خلال مشاركاتكم ورسائلكم معنا في هذه الفترة.

0: لا ننساش مستمعينا الكرام أنه باقتراب عيد الأضحى المبارك مثل ما تحدثنا بتستعد الكثير من الأسر للسفر لصلة الأرحام، هذه اللقاءات اللي بتكثر في العيد، هذا التواصل اللي بيحصل هو جوهر العيد، هو سر بهجة العيد. الكرم شيمة أصيلة في مجتمعنا لا يمكن أنه يتخلى عنها الشعب اليمني، بطبيعته شعب عندها الكرم بزيادة، عندها السخاء، عندها طيبة النفس عيدي كل ما معه، وهذه سمة جميلة وطبيعة حالية في الشعب اليمني. لكن في شعرة فاصلة، هذا الشعرة الفاصلة بين صلة الرحم وبين الاتكالية هي التي بتحول فرحة العيد للأسف لعبء ثقيل، وهنا من الضروري أن احنا نأصل ثقافة الذوق الاجتماعي في الضيافة الطويلة اللي بتحصل، لأنه فعلا في واحدة تكلمت معي أنه جيرانهم عندهم ضيوف جو علشان يعالجوا شخص للعلاج، ما جاش الشخص المريض ومرافق معه، جت الأسرة بكلها، جل على قولة الأستاذة السماحة الفريق بكله، كبارا وصغارا جو من البلاد وحلوا عند هذولا الذي هم من أهلهم ولهم أكثر من سنة، أكثر من سنة وهم عندهم، هذه ما عادش ضيافة، أنتم من أهل البيت. لكن في المقابل هؤلاء الذي جو يعالجوا المريض ما بيتكفلوا بأي شيء، ما بيبادروا في صرفة أو يقولوا عن عاونكم فيما يدي وايت ما مثلا يساعد في صرفة الكهرباء في المصروف، مش مدرين نفسهم ولا بريال، وهنا بتكون عبء ثقيل. لو فعلوا مثل ما قالت الأستاذة سماح أنه يلفلفوا حاجاتهم ويخرجوهم ما حد عيلومهم، لأنهم أصلا هم نفسهم أوضاعهم المادية صعبة، وهؤلاء قد لهم أكثر من سنة وما جاش المريض، يلا يكسبوا في أجر المريض ومرافق له فقط، الأسرة بكلها من كبيرها إلى صغيرها بالأطفال كلهم جو من البلاد وكأن هي رحلة، ما جوش علشان لغرض معين، فيرجعوا يقولوا أهل البيت إحنا ما عاد نشتيش هذا الأجر، الأجر هذا ما عاد نشتيش، ثقلوا علينا، ما عاد قدرنا أن احنا نقدم لهم شيء، فإحنا ما نشيش نوصل لهذه المرحلة، ما نشي نوصل أن احنا نكون ثقيلين على الآخر، أن احنا ما نحسش بهم وما نقدر ظروفهم المادية والنفسية وما إلى ذلك. نبدأ نقرأ الرسائل مستمعينا الكرام في هذه الفترة. رسالة تقول السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نهنئكم ونهنئ قائد الثورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين سالمين حجاج بيت الله الحرام، تحياتنا لكن الغاليات آلة والمخرجة الله يسلمكن، شكرا يا الأخوات على المشاركة.
1: أنا أرجوك تغفر وترحم ترحم عبادك يوم ينادي.
0: السلام عليكم، معكم بندر الوصابي، لبيك وإن قست القلوب لبيك وإن فاضت الذنوب لبيك، وإن عائدون تائبون نادمون لبيك، ما شكي قلب لجأ إليك لبيك، اللهم عفوا وعافية لبيك، اللهم إجابة بعد إجابة لبيك، رضا وحسن خاتمة. نهنئكم ونهنئ السيد القائد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وطلب زامر رضاك يا ربي رضاك. أيضا رسالة هنا بتقول من مطيع القادري، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، مقدما وكتب الله أجرنا وأجركم، أسأل من الله أن لا يحرمنا وإياكم أجر حجاج بيت الله الحرام. رسالة هنا أيضا، الناس قد بيهنا وبالعيد وعاد إحنا ما قد وصلنا له. السلام عليكم، عيد مبارك، أهنأ سيدنا الغالي عبد الملك بالعيد الأضحى، وأهنأ أهلي الراجح، وأهنأ أخوالي الغالين بعيد الأضحى، وكل عام وأنتم خير الجميع في خير إن شاء الله، وهنا أبي بفوز بالجنة وعيده كبير عند الله، وتحياتي ابن الشهيد يوسف شاجع، سلام الله على والدك يا يوسف. طيب رسالة هنا بتقول، يعني هذه رسالة تقريبا مشاركة في ضمن موضوعنا، لأنه لحد الآن ما قبش مشاركة على موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أخبارك؟ هو يوم العيد يوم عظيم على الجميع، واجب علينا التراحم فيما بيننا، ورغم المصاعب في الشعب اليمني احنا نتراحم في كل الصعاب من سرايا القدس من الجراحي. السلام عليكم، موضوعكم اليوم روعة وشكرا لك شكرا لكن وأطلب تكبير العيد من بنت جواح سنحان. رسالة هنا بتقول: السلام عليكم، كيف حالك، أخبارك أختي الغالية؟ آلا، قدمت التهاني والتبريكات لكم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، الله يعيدها علينا وعليكم بالصحة والعافية، وأهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية وأهنئ جميع المشاركات كلا باسمه وصفاته بقدوم هذا العيد المبارك. كل التحية والسلام لك أختي الغالية آلا، والتحية للمخرج، الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية ويرفع عنك كل البلاء ويجعل أيامك نور وحياتك سرور. تحياتي لك، معك بدرية من فرع العدين، وشكرا، ألف شكر يا بدرية، وتسلمي على دعوتك الجميلة، الله يتقبل.
1: عبادك يوم ينادي المنادي،
2: هي كل متقاعد كدهوات تفهم في الآخرة.
0: صباح الخير أستاذتي القديرة، أقول اللهم أروي ظمأنا يوم العطش الأكبر، وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. نسألك يا الله أن تروي قلوبنا صدقا وعدلا وإحسانا نملأه إيمانا إلى أن نلقاك، وارزقنا رؤية وجه نبيك الكريم في أعلى جنات النعيم. وأقول ضروري أن نتفقد الجيران نعطيهم، لأن به ناس عزيز نفس ما يطلب لو يموت، وهولهم من يستحقون الصدقة. وأقول للسواقين اهدأوا السرعة، اتقوا الله في أرواحكم، عيدوا بفرح مش حزن لجنب بيتي من أمس الليل 3 حوادث. عيدك أختي آلاء من محبة سام أمير الجامحي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الموضوع تناقشنا فيه خيرات والله، وخصصنا لفترات ووعينا، لكن الله يهديهم، الله يهديهم السواقين، وشكرا لك يا أميرة.

من أم طهران. تسلمي يا أم طهران على الرسالة، تسلمي الأولة، شكرا. وبتقول أسعد الله ظهيرتكم أستاذة ألا والمبدعة الغالية متميزة زلفة، الله يسعدكن وكل عام وانتم بخير يا أختي. بعض الضيوف يجلسوا شهرين بس، عندنا الضيف يجلس يوم أو يومين، ما بش داعي للجلسة. الخيرات والضيف على العين والرأس من الحاصل حليب وحلبة عندنا يقولوا، وزاملها مات الروح من أم طهران. وشكرا على الموضوع الجميل، شكرا يا أم طهران على المشاركة.

السلام الله عليكم، عيدكم مبارك. بالنسبة لواجبات الضيف والضيافة، هذا واجب علينا كلنا، لازم نتعامل بلطف وبخفة وبالتعامل الراقي. لازم أنك تجعل الآخرين يشعروا براحة، وألف شكر المواضيع مثل هذه من محبتكم جيدة الوصابي. شكرا يا جيدة على المشاركة. السلام عليكم، كيف حالك أختي الغالية؟ وكل عام وأنت جميع الطاقم بألف خير. صحيح العيد هو فرحة وليس عبء علينا، فهو شكر لله على هذه النعم التي أنعم الله علينا، جمع العائلة بالمحبة والرحمة والمودة وإكرام الضيف بالحاصل وليس بالتفاخر. مع خالص تحياتي معكم أخت الشهيد إدريس. شكرا لش. طلبت من رب الرضا يا ربنا يا رسالة تقول السلام الله عليكم، الموضوع أعجبني في الحقيقة. نحن شعب مضياف، ولكن في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد نقول الجود من الموجود. نتمنى من كل ضيف أن يكون خفيف على مضيفة، وخصوصا الذين يأتون من الريف إلى المدينة. من أبو نشطان علي جماعل بالملباخ، إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، لأنه مثل ما قلنا الموضوع هذا موضوع حساس وقد يتحسس منها البعض، لكن بالتأكيد الذي هم عندهم الوعي كبير وعندهم هذه الثقافة موجودة ما يتحسسوش في مثل هكذا مواضيع. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وعيد مبارك عليكم، وتحياتي لكم جميعا طاقم الإذاعة، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي، واطلب زامل عيدك مبارك يا سيدي. تحياتي.

0: أبو خليل الحاوي بيقول طيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. أولا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وكل عام وأنتم بألف خير. الموضوع حلو جدا جدا، وخصوصا في هذه الأيام المباركة. الضيافة في أسلافنا وعرافنا تعد الضيافة شيء جميل، وأكثر شيء إذا كان شخص عزيز عليك ما تدري بأي شيء تكرمه لكي يخرج من عندك وهو منبسط. المرسل عبده علي حاوي، ونطلب زامل يلا يا عالم بالأحوال.
1: نعرف الأعداء من هم حولنا، والله حذرنا بشكل حاصل.
0: نواصل معكم مستمعينا الكرام قراءة رسائلكم، لكن بيقطعنا فاصل قصير. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال قراءة بقية مشاركاتكم
1: بهذا العصر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
5: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
6: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
5: استراحات عامة،
6: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
5: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
6: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
5: خدمة توصيل للوجبات،
6: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
5: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
6: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
6: 77-199-40 أو 07-451-960.
7: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
8: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات،
10: إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الزمن
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في حديثنا وكلامنا عن موضوع الضيافة وثقافة الضيافة والذوق العام اللي بيحصل خلال فترة المناسبات، الأعياد، الأفراح، حتى في العزاء. كنا قد ناقشنا كل ذلك مع ضيفتنا الأستاذة سمح الوادعي في الفترة الصباحية، والآن بنحب أن احنا نسمع آراءكم وانطباعاتكم بهذا الموضوع. وطبعا احنا لما بنناقش مواضيع اجتماعية هذا مش يعني ان احنا بنغرد خارج السرب، وانه قد اذاعة سام اف ام ما عاد بتهتمش للمواضيع الثانية او ما عاد بنركزش في مواضيع بتكون مهمة. العمل في اذاعة سام تكاملي، طبعا هو ما حد رسل او انتقد للأمانة، بس انا احب انه للي بيسمعونا يعرفوا انه الموضوع والإذاعة سام بخارطتها وبرامجها ومواضيعها وكادرها بيكون عمل تكاملي. اذا ناقشنا موضوع اجتماعي عيجي من بعدنا يناقش موضوع سياسي، عيجي من بعدنا يناقش موضوع اقتصادي، وهكذا، علشان كان في يعني رسائل توصلنا ان احنا ننوع ونناقش مواضيع اجتماعية. ف هذه المواضيع بتكون مهمة للأمانة، لحد يستهين بهذه المواضيع، ومش لأن احنا في عدوان خلاص ننسى الجوانب الاجتماعية، قد احنا بندي جهدنا ان احنا نقدم هذه المواضيع وكخدمة لكم ولأنفسنا نذكر بها أيضا. رسالة هنا بتقول: السلام عليكم، كيف حالك؟ عيد مبارك مقدما، وكل عام وأنتم بخير وسعادة. المهم من الضيافة مراعاة حقوق الآخرين، أن نكون نشعر بما يشعر به الآخر. خلونا نكون خفيفين دم. وتحياتي لمن يراعي حقوق غيره، نصيحة لكل المستمعين: من يراعي حقوق غيره كتب الله أجره. وتحياتي لكن جميعا يا مبدعات ومناضلات، كل عام وأنتم بخير وصحة، مع تحيات بثينة العبسي وبنت العبسي من تعز. شكرا لكن يا بنات العبسي على هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله. نهنئ السيد القائد بقدوم عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. لبيك وإن لم أكن بين الحجيج ملبية. المرسلة ابنة الشهيد بشير قيس. شكرا لك يا ابنة الشهيد. سلام الله عليكم غاليتي. الجميل في شعبنا طيبة النفس، ومع أن الوضع تغير إلا أن الشعب بنفس الطيبة. بالنسبة للضيافة شيء مهم بقدر أني أشوف اللي رحت عندهم بشوشين مرتاحين بجيتي، أنا كمان أقدم ولو شيء بسيط جدا بقدومي، ولازم الكلمة الحالية. تسلموا كثير الله، تسلموا كثر الله خيركم، كرمتوا وسلمتوا. النفس الطيبة لو يدي لي قلص ماء أنا مرتاحة بوجودي معهم. تحياتي لكم أختي وغاليتي ألا، وللمخرجة الرائعة بلغوا سلامي الفردوس رزان أحمد. إن شاء الله يوصل، وشكرا يا رزان أحمد على هذه الرسالة. سلام الله عليكم، الموضوع جميل، الضيف لها المكانة الخاصة في قلوب المضيفين. ومن الجميل وأحب ما عندي أنا شخصيا الاهتمام بالضيوف، لكن بعض الضيوف لو ما طول الفترة عندك قد ربما 3 أيام، لكن والله إن كأنها شهر، كل 10 دقائق طلب وهكذا، ما تخلص طلباتهم حتى إذا أنت نايم يجوا يصحوك: قومي سواي حليب أو قهوة أو جيبي لنا هذا أو هذا. وأنا والله أن يفتجع عندما يقولوا بيجوا عندنا. وشكرا للأستاذة المجاهدة والمخرجة المبدعة دائما من ملاك الوايلي. الله يكتب أجرك يا ملاك، وإن شاء الله إن شاء الله أنه كل شخص يعني بيحاول يعني، أو كل شخص ما بيراعيش الآخرين أنه يستمع لنا ويراعي هذه الأمور ويركز فيها، لأنه البعض يجي بجواده منه. فإن شاء الله تكون الوعي يكون كبير عند الناس بعد هذه الفترة. السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات ألو والمخرجة زلفة من العايدين مقدما. ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم، لا شأن لك بتفاصيل بيوتهم ولا شأن لك بما سمعت عندهم من براءة الفقيه من الحديدة واجتزام التهامي. شكرا يا براءة على المشاركة. السلام عليكم، كل عام أنت بألف صحة وسلامة. إحنا بيجي عندنا شخص لفترة طويلة، بيجي ليل ونهار ويدخل من دون ما يدق الباب، وفوق هذا يجي الليل يسمر كرها يرحلة. أيها ما نشيش إحنا نوصل ويكن لنا الآخرين مشاعر مثل هكذا، لا إحنا نشي نكون خفيفين على أي ناس بنكون ضيوف عندهم. السلام عليكم من العايدين، هنأ السيد القائد بقدوم عيد الأضحى، وأنا أحييك وأحيي شموخك على هذه النصائح الذي قدمها للضيف من أمين القفري.

0: رسالة تقول السلام عليكم أستاذتي الغالية على قلبي آلاء، كيف حالك وكيف المخرجة الغالية زلفاء؟ احنا الحمد لله كل عام وأنتم بألف خير. نعم أستاذتي، هناك العديد من الأسر يواجهون الصعوبة إذا كان لديهم ضيف، والضيف هذا ثقيل على تلك الأسرة. ألا تعلمي أيها الضيف أنك ثقيل على تلك الأسرة بالذات إذا كان وضعهم المادي ضعيف؟ لازم تلتزم حدودك، فأما بالنسبة لزيارة الأرحام هي واجب على جميع الناس، ولازم أن نتفقد الجيران من بتول الغولي. وشكرا، شكرا يا بتول. وأكرر أنه اليوم هدفنا من هذه الفترة مش قطع الأرحام، بالعكس إحنا نشي زيارة وصلة الأرحام، زيارة الأهل، المكالف، هذه الأمور. وبعدين الضيف لما بيجي عند الناس والله إني بتحل البركة في الأكل، في هذه الأمور كلها، بس أنت تعرف ما هي حقوقك وواجباتك، وبعدها تبشر على العين والرأس من أهل البيت نفسهم. أسعد الله أوقاتك الغالية والحبيبة صحبات اللمسات الذهبية ألا، وأسعد الله أوقات الغالية زلفة، كيف حالش؟ تسلمي، الله يديش العافية، إحنا الحمد لله. بتقول أما بالنسبة للموضوع الأستاذة سمح الوادعي وانتي يا ألا كفيتن وفيتن، أما أنا إذا كنت ضيفة أقول الحاصل، وأما إذا كنا مضيفين قد إحنا نعمل حسبان من يوم قبل، أو حسابنا من يوم قبل. وإذا أحد يشتي ضيف أول شيء نتحاور وأقول لك يا ألا وزلفة عندك المباركة غالية، خالص تحياتي لكن الغاليات والحبيبات ألا وزلفة، وأتمنى من الغالية زلفة زامل نور البدر مع خالص تحياتي بنت وادي الأجبار. شكرا لك يا بنت وادي الأجبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للأستاذة ألا والأستاذة سمح الوادعي والتي تفيد المستمعين دائما. أما بالنسبة للموضوع صلة الرحم وإكرام الضيف من صفات المؤمن، وكذلك التواضع وعدم الكلفة، فإن ذلك يكون أسباب دوام الألفة، كما قيل في أسباب الألفة سقوط الكلفة، وكما قال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه اللهم أني أعوذ بك من مباهات المكثرين والإضطراب المقلين. تحياتي بنت العروبة والإسلام. أيضا رسالة هنا تقول السلام الله عليكم من أم حمزة، كيف أنتم؟ نطلب نشيد الحج. شكرا يا أم حمزة. السلام عليكم، كيف الحال يا قمر العالم؟ الله يديش العافية. تقول أهني السيدة السادات وأهني طاقم إذا عتام يا ألا. إيش تقول؟ شلو في يوم العيد البنات والجين عيكون أحلى زفة المولد بنت أبيها. الله يديش العافية، تسلمي على المبادرة تايها الجميلة يا بنت أبيها. رسالة هنا تقول يا صباح الخير على تسلمي الحمد لله. بتقول عيد مقدم مني أنا نهى الوصابي، ما يكتمل عيد إلا بتعاون بين الجيران وتكاتف بيننا، الله يديم الفرحة بين الشعب اليمني. والله ربشينا يا آلة، ما درينا أو ما دريت إيش الموضوع، واطلب زامل عيدك مبارك سيدي والمسيرة سايرة. قد أنا تكلمت على الموضوع يا نهى الوصابي، وأنت سمعتي للفترة الصباحية ولا ماشي؟ هي امتداد للفترة الصباحية وما كانت تكلمت به الأستاذة سماح الوادعي في الأستوديو. وأيضا أنا نديت نبذة بسيطة عن الضيافة وما هي حقوق الضيف وواجباته، وما هي حقوق المضيف وواجباته. وعموما شكرا لرسالتك، بتقولي أقرأها تحت الهواء. تسلمي على مشاعرك الطيبة يا نهى. رسالة هنا بتقول الضيف مرحب به دائما، لكن جمال الزيارة يكون بخفتها ولطفها، بابتسامته وكرم من بنت اليمن. شكرا يا بنت اليمن على المشاركة. رسالة هنا بتقول صباح الخير سادتي القديرة، أقول اللهم هذه قد ظمأنا يوم، هذه قد قريت الرسالة. ها بتقول أميرة الجامحي، أما عن الموضوع سادتي أقول ضروري أن نكرم الضيوف، أن يكون الضيوف خفيفين، والضيافة 3 أيام ما هي بقى، لأن قد الناس يا رحمتها. وأما الضيوف إحنا ضروري نكرمهم، لأن عندنا مثل يقول بورة كيف بورة الجفنة ولا بورة الوجه. هذا أول مرة أسمع المثل، وشكلي أنا قريت غلط، يعني عذريني لأنه أول مرة أسمع بالمثل هذا. وبتقول ضروري أن الناس يلتزموا بصلة الأرحام وتضييفهم على الحاصل، وتعد الضيافة في أسرتنا أمر ضروري، ويقولون سلام الله على كل بقدره. شكرا يا أميرة، وعذريني المثل أول مرة أقرأه وأول مرة أسمع به. ولدا وحدها في المقصد السلام عليكم نورات العزيزتين ألا وزلفة. أكثر شيء بيزعج في الضيف هم الأطفال إذا جاءوا وهم غير مؤدبين بيحاولوا يصيروا هنا وهناك ويدخلوا بدون استئذان وهكذا. وللأستاذة سماح ركزت على الأطفال كثير، لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم الأدب واحترام خصوصية الآخرين. كل التحية والتقدير والاحترام للأستاذة سماح، وفت وكفت. والأستاذة سماح أينما حلت خفيفة ولطيفة وأسلوبها مؤثر، ربي يكتب أجرها. وكما هي لك الأستاذة العزيزة آلة، وأنت أيضا خفيفة، اختياراتك للمواضيع راقية وشفافة، ربي يكتب أجرك الحمد لله. ولا يحرمنا من حضورك المميز والأستاذة زلفة، واختياراتها دائما خفيفة وجميلة. والتحية لكل المشاركات من فداء أهل البيت. تسلمي يا فداء أهل البيت. يا الله لبيك يا الله. سلام الله عليكم، كيف الحال؟ عيدك المبارك. مقدما يا من عطلع أنشودة تراني ولا أراك من أماني عادل منه، شكرا يا أماني. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله اللي ما فهمت ما هي، كأنه خرجنا نحن من الظلمات إلى النور، وما عرفتش ما أدريتش كيف أفك شفرة الرسالة. عموما شكرا للمرسل أو مرسلة الرسالة. السلام عليكم، الموضوع مهم وحساس عزيزتي آلاء، نهنيكم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة في هذا العيد. عنكون في البلاد وللأسف البث ما بيوصل لها، عيكون العيد ناقص بدونكم. أتمنى إذا فعلت فردوس رسالة تنزلوها في التليجرام. كل التحية لكم من سحر. إن شاء الله إذا فعلت رسالة تسجيل صوتي عنقول لها ترجع تنشرها في قناتها على التليجرام. أسعد الله صباحك أستاذتي وقدوتي ألا والغالية زلفة. في الأعياد تفتح القلوب قبل الأبواب وتصبح صلة الرحم عيدا داخل العيد، لقاء بسيط، عناق صادق، كلمة كل عام وأنت بخير تذيب جليد البعد وتعيد للود دفئة. المحبة لا تحتاج مائدة عامرة، والتسامح لا يكلف سوى ابتسامة صادقة تسدل بها الستار على ما مضى. وإكرام الضيف ليس بكثرة ما تقدم بل بطيب ما تستقبله به، فدعاء من القلب وكلمة طيبة ونظرة ود كرم يبقى أثره أطول من الطعام. في العيد اجعل بيتك ممرا للرحمة، وصوتك رسالة صلح، ويدك ممدودة بالمحبة. في الأرحام وصية الله، والكرم الحقيقي أن تزرع في قلوب من حولك شعورا بأنهم مقبلون مقبولون ومحبوبون لم ينسوا. فما أجمل أن يلتقي الناس على مائدة واحدة وأن لم يكن عليها إلا الحب والسلام. تحية لمن يستحق التحية أستاذتي لطيفة بتواضعها ألو للعزيز على القلب زلفة، محبة روحك الطيبة بيان عز الدين من الضالع. تسلمي يا بيان على المشاركة.
1: أنا عبدك الضعيف أناديك يا لطيف أجرني.
0: السلام عليكم، كيفك أميرتنا الغالية ألام نورة؟ نعم موضوع جميل جدا يا آلاء. نحن في أيام العيد يكون عندنا ضيوف كثير، لكن للأمانة أنه نقدم لهم الحاصل، ونحن نرحب بأي ضيف والحمد لله، ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. معكم شذى الأزهار، وهذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أنه بيجوا عندنا ضيوف، وما حد بيجي عندك ضيف إلا لأنك مقبول وبيتك لطيف وأجواءه جميلة، نفسيتك بتنعكس أكيد على البيت وقت ما هو موجود، وهذا الذي بيفضل الضيف أنه يجي عندك. يعني إحنا بنلاحظ إذا جاء حد من البلاد لأي غرض كان عند أهل عند ناس له في المدينة، بيكون في عدة بيوت أمام أكثر من اقتراح، وكلهم عيفتحوا أبوابهم ومرحبين به. لكن نجي نبصر أن الضيف بيختار هذا البيت تحديداً لأن روحيتك وروحية أهل البيت بتنعكس على الضيف، بيحس أنه مقبول، بيحس أنه وجوده وما بيشكل عبء، أنه بيفعل جهده أنه يكون خفيف عليك، وأنت في المقابل بشاشتك وكرمك والكلمة الطيبة الكلمة الحسنة منك بتفعل أثر كبير. وسبحان الله بيختارك وكأنه الله بيسوقه إليك، لأنه فيه أجر كبير وفيه أجر عظيم إنك تستقبل الضيف، بتحل البركة عليك. فلما تبصر إن الضيف بيختار بيتك أو بيختار بيتش من من من جانب بيوت كثيرة من الأهل في المنطقة، مش يعني إنه يشيكم أنتوا تتكفلوا به أو لا، هو بيرتاح عندكم والله بيسوقه إليكم علشان تحل البركة على بيتكم وتكسبوا الأجر الكبير في هذا الضيف. فالأجواء الأجواء الضيافة جميلة جدا، يعني لا تحسوها ثقل وعب إذا كان الضيف خفيف عليكم، ودائما احتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أيوة قد قريت هذه الرسالة. طيب رسالة هنا بتقول سعد صباحك بكل خير العزيزة ألا والمبدعة زلفة، كل عام وأنتم بخير صحة وعافية وسلامة دائما، كل عام وأنت أجمل مما تتمنين، كل عام وحلامك تتحقق يا رب الله يسمع منش. بتقول الأستاذة سماح وفت وكفت ووضعت النقاط على الحروف، تكلمت بكل ما في قلوبنا وشكرا لكم جميعا، زامل سبط النبي من عام النور الهدى. شكرا يا نور الهدى. السلام عليكم. الضيف لماذا سمي ضيف بضيف؟ لأن مدة بقائه قصيرة، يكون خفيف بجلسته. أستاذة آلة حقيقة اللي ما يثقل على مضيفة حين يجي الكل يفرح لجيته، ولذلك لازم نكون خفيفين حين نضاف ممكن نضيف لنبني أعظم علاقة فيما بيننا. تحياتي حوثية حيث المحتلة، وأسفة جدا على طول كلامي، وأسفة في كل فترة كانت رسالتي طويلة، الله المستعان، ولا تتأسفي أبدا يا حوثية حيث، وشكرا على المشاركة. رسالة هنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام علي عليه السلام: أكرم ضيفك وإن كان حقيرا، وقم عن مجلسك لأبيك ومعلمك وإن كنت أميرا. هذه الحكمة تعلمنا أن إكرام الضيف واجب أخلاقي ثابت بجمال روحك بغض النظر عن صفاته أو ثقله، لأن الإكرام انعكاس لجوهرك أنت لا لجوهر الضيف، أنت تعامله بقدرك لا بقدره. لكم مني كل الود والاحترام من ندى العسل. وبتقول قدنا إذا جاء ضيف ثقيل قوي أمشي أشتري لي حبة رأس وحبة للمعدة وأمري لله وأجلس عنده لما يمشي. الله يكتب الأجر، الله يكتب الأجر، ويفسح الله في القلوب إن شاء الله، عيعين الله. سلمت لك أمري ونفسي ومالي والحب. السلام عليكم أخواتي وعيدكم مبارك. مقدما أنا بالنسبة لي ما أسر عند أحد إلا إذا عزمني، سواء في يوم عيد أو مناسبة أو أي شيء، ما أحب أزعج أحد خالص. تحياتي إيمان من ملحان، وزامل تهامي يا منعة. أكيد أكيد هو ما حد عايزير يجلس عند أحد بغير عزومة، بس في أوقات بتكون اضطرارية. الغالب الاضطرار بيجي إذا كان علشان علاج، إذا كان في ظروف حصلات، عرس مناسبة بيجوا عندكم، يعني هذه الأمور كلها بنواجهها، فطبيعي أنه ما حد بيجي من غير ضيافة إلا لو قد استأذن أكيد وأخذ الإذن من أصحاب البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذتي آلاء أقرأ رسالتي أكيد إن شاء الله. كيف حال الغاليات آلاء وزلفة؟ تهنئة من أعماق قلبي الأستاذة الغالية سندس، أستاذتي المناضلة آلاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام أنتم بخير وصحة وعافية يا رب، وأجمل أن نقضي أيام العيد بالصلوات والذكر والفرح والعطاء والعطف على الفقراء والمساكين وصلة الأرحام والتسامح مع الآخرين وزيارة الأقارب وأصدقائنا ونتبادل التهاني معهم. ما أجمل أن نزور روضات الشهداء لأن معنا شهداء ونحب أن نزورهم في أيام العيد، وما أجمل أن نكرم الضيف لأن في أيام العيد يكون الضيوف في بيتنا كثيرون من الأهل والجيران ونحن نحب أن نكرمهم جدا. أجمل تحيات تحمل باقة ورد والريحان الأستاذة المناضلة آلاء والأستاذة القديرة زلفة، وتهنئة لجميع المشاركات كل واحدة باسمها وصفتها بمناسبة العيد من إسراء. وأنا بصراحة أستاذتي ألا ما أحب الذي يجي عندنا ويحب يدخل في كل حاجة، يقول ليش ما تكثر الكيك والكعك وجعلة العيد والعصير، وأنا أحب أفعل كل حاجة شوية. عموما شكرا يا إسراء، وإن شاء الله الله يطرح البركة في كل ما بتفعلي بإذن الله. رسالة بتقول: الضيافة من الأشياء الجميلة في مجتمعنا اليمني، نستقبل ضيوفنا برحابة صدر ونفسية طيبة، نحب من أتى إلينا، مش مهم إنك ما بالله تقدم كل شيء وتحمل نفسك ما لا طاقة لك به. أيضا من جانب آخر بأشخاص يجوا على الناس ساعة الكارثة، وهذه عادة جدا سيئة، نحرص أن تكون زيارتنا خفيفة ولطيفة على الناس اللي قصدناهم. أرق وأجمل التحايا لمن نسعد بسماع صوتها الجميل والأكثر من رائع الأستاذة العزيزة آلاء والمبدعة الراقية زلفة. قد الصوت قد مشحب. بتقول زامل مؤتمر الحج من قاهرة الأعداء. شكرا يا قاهرة الأعداء. رسالة تقول: السلام عليكم الأخت ألا والأخت المخرجة، أحب أهنئ الشعب اليمني والسيد القائد عبد الملك بيا حلول، عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب. المرسلة الواثقة بالله، شكرا لش على المشاركة.
2: اكبى ضياتها مح نفس بمخفة تحت مسحق كل جثة تدخلك وام ابام
0: بتقول هذا الرسالة. والله يا ألا نحن عندنا أسرتنا ما يقعدوا عندنا، بس ما يجلسوا إلا ساعتين ثلاث ويمشوا، بعدين يدووا الأولاد وهم محترمين وما يبزوا الحاجة إلا بعد مدارة ساعة. سلمك ربي وعافاك أستاذتي ألا، وعذريني إني شاركت معك مرة ثانية نهى الوصابي. تسلمي يا نهى، ما بش مشكلة لا بأس.
2: في غبون ثواني تصبحوا باستلامي انتصارك أكيد بمشجاعة.
0: الخلاصة وشاهد من موضوعنا لليوم أنه نشي نحقق الغرض المطلوب من هذه الفترة، ما نشيش نحنا نزعل أحد أو نغثي أحد أو يقولوا الناس خلاص إحنا ما عاد عنزاورش وما عاد عنصيرش عند أحد، لا إحنا طرحنا الموضوع بكل حياد، لا وقفنا في صف المضيف فقط وهجمنا على الضيف، ولا وقفنا في صف الضيف وهجمنا على المضيف، أدينا لكل منكم لكل شخص حقوقه وواجباته. وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت، وطبعا عيدكم مبارك إن شاء الله، هذه آخر فترة قبل عيد طبعا عتبه قطو فترة طهيرة بالتأكيد مع الزملاء، لكن إحنا كادر زلفة ووانا إن شاء الله نلقاكم في العيد بإذن الله تعالى. كل عام وانتم بألف خير، ونسأل الله أن يدخل علينا هذا العيد بالبركة بالصحة بالعافية براحة القلب والبال وبالمظاهر الجميلة اللي بتحصل بيننا كشعب يمني، من ضيافة، من رحابة صدر، من كرم، من سخاء، ومن عطاء، ومن تكافل اجتماعي. وصلنا إلى الختام، اعذرونا على أي تقصير أو أي ربشة حصلت عند قراءة الرسائل. تقبلوا خلص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. في أمان الله.

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: حوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذه الدقائق ونلتقي وبأرواحنا جميعا وبقلوبنا وبأسماعنا على كتاب الله، ونقرأ كتاب الله وندرس آياته ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نعيش مع قصة نبي الله يوسف في هذه السورة العظيمة، سورة يوسف، ووصلنا أحبة الكرام في الحلقة السابقة إلى الآية رقم 83، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. إذن بعد أن حكى الله سبحانه وتعالى عن أبناء نبي الله يعقوب وكيف رجعوا إلى أبيهم وقد فقدوا أحد إخوتهم بنيامين الذي كان يحبه حبا شديدا، وبعد أن قالوا له ما رأوا بأنه سرق وأنه وجد الملك أو الملأ وجدوا الصواع والسقاية في رحل أخيهم فأخذوه، فقال نبي الله يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن بلاء شديد تعرض له نبي الله يعقوب. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، المعنى قالها حين تولى عنهم وهم يسمعون ليعلموا مدى جريمتهم، وأنه لم ينس يوسف بسبب فراق بنيامين وكبيرهم، بل لا زال الأسف عليه باقيا في شدته أشد من بنيامين. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام والأسف أشد الحزن، انتهى قول الإمام زيد. إذن يقول الله وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، ذهب سوادهما وبصرهما فهو كظيم. إذن بلاء شديد تعرض له نبي الله يعقوب، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مملوء بالحزن. ولا حاجة إلى أن نقول بيضت عيناه من البكاء، لأن الحزن نفسه يضر البصر كما أن السرور يقويه. إذن هذه معلومة نجدها في هذا الكتاب العظيم في مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مملوء بالحزن. ولا حاجة إلى أن نقول بيضت عيناه من البكاء، لأن الحزن نفسه يضر البصر كما أن السرور يقويه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حتى تضعف وتبلى وتشرف على الهلاك أو تهلك حقيقة كسائر الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو غمي أو حالي وحزني الذي أبثه بقولي يا أسف على يوسف إلى الله لا إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلذلك أشكو إلى الله ليفرج عني ما أنا فيه من الحال، وأنتم بجهلكم تنكرون علي. وذلك لأنه بسبب علمه ببقاء يوسف وقد طال غيابه اشتد حزنه عليه لشدة حبه له. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا إلى مصر فاطلبوا خبرا عنهما، ولا تيأسوا من روح الله أي لا تزالوا راجين لفرجه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنهم أساءوا الظن بالله ونسوا كرمه وفضله، لأنهم كفروا نعمته التي ستكون وجحدوها بناء على سوء ظنهم بربهم. ما أعظم هذه الآيات التي تزيدنا ثقة بالله وبفرج الله القريب العاجل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الله في الآية التي تليها: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل. المزجاة المدفوعة غير مقبولة، التي يدفعها الذي تعرض عليه لعدم رغبته فيها. فأوفي لنا الكيل، لا تنقص أو لا تنقص الحب لحقارة البضاعة، وتصدق علينا بما زاد على ما تساويه البضاعة. وليس المراد أن لا يغشهم في كيل الحب، إن الله يجزي المتصدقين، ترغيب له في أن يتصدق عليهم ولا يقتصر على ما تساويه البضاعة. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ السؤال عن علمهم بما فعلوا، من حيث أنه جريمة عظيمة. إذ أنتم جاهلون، يعني وأنتم يوم فعلتم ذلك في سن الجهالة لم تبلغوا رجاحة العقل، وهو بهذا يؤمنهم ليأملوا منه أنه لا يعاقبهم. إذن قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ بهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا ليومنا هذا، وإن شاء الله نكمل ونواصل قراءة الآيات وقراءة قصة نبي الله يوسف على ضوء كتاب الله وكما حكاه كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة غد إن شاء الله، وإلى ذلك الملتقى والموعد، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا، وقت الغداء والراحة، لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة، أوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل الغداء، بعضهم يشت الرحال، بعضهم تالي التو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما، أحاط بهم جيش بن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم. وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم، وألا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة، وآخرون رفعوا التكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ولكن رصاص الموت كان أسرع من تلاوتهم. هذا الترس يقول قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة بأسلحة بدائية وقليلة، لكن الموت وأنت تقاتل وتكبر وتقف على مبدئك وقيمك أسمى من الموت ذبحا وأنت عاجز. في واقعنا يجب أن لا نستسلم للتفوق العسكري للعدو، بل نقاتل بما نملك ونحتسب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاستسلام لا يمنع القتل بل يهين الضحية قبل أن يقتلها. الدرس الثالث تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة. هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت، قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش بتطميعهم في الجنة. والدرس نفس الأسلوب تستخدمه اليوم داعش والنصرة وبوكو حرام وأنصار الشريعة وما فعلوه، يعني هذه المسميات الكثيرة والتي لها مصدر واحد وهو الوهابية، يستخدمون هذا الأسلوب في استقطاب الشباب وتفريغهم من الإنسانية والقيم الأخلاقية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفضح هذه الفتاوى وأن نعري من يطلقونها، وهذا جزء من المواجهة الفكرية، لأن تحويل القتل إلى عبادة هو أخطر أسلحة التكفيريين. الدرس الرابع أن الجريمة اكتملت بالتذفيف على الجرحى والمطاردة للهاربين، يعني لا رحمة ولا إنسانية. الوهابين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج، بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق، لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد المسابق والاستراتيجي، وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية، وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية. وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ وسألنا وقلنا لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان؟ والواقع أنه مع كل ذلك كله مع كل ذلك فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. حين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود ونهبوا الثياب بتلك الصورة المشينة، وسلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج، لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا سمة بدوية وهابية. ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزوء إلى تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية حتى يحموهم من قطاع الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، إذ كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتفي الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارك في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئت أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج والقضاء ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور ابن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة، وأنه أنا أبرأ إلى الله براءة يعقوب براءة يوسف من براءة الذئب من دم يوسف، ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرة للرماد على العيون، ذرة للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية، لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، وصلت رحلته الشنعاء إلى كل، يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين، يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت سيرة الإمام يحيى أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى، ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف. هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى، تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده، وتأسف وهكذا. فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، الله يا هذا الرقة، رقيقا، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان، طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط، هؤلاء جيشه، حملهم المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة، يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك، والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقع يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلاله على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم، وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج، قدمهم للقصاص. قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا. وفي البداية كتب كتاب، ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق، عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة، طبعا وهي ليست طيبة ولا كريمة، وأنه مستعد، قال أنا محكم لك، أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض. وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه، أصبح قويا بعد زمن، رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء، خلاص الذي عندنا لكم شوية سمن وشوية دواب وشوية جنابي، هذا أخذ ردناهن. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال شريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا، ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة، وكان من قرية المجدور بني قيس، تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج، مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملم العليا عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل من مدينة ظوران آنس، كان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين، كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، عدنا.
2: سام اف ام،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.

في العام 1846 أرسلت سفينة بال نيورس البريطانية على اليمن للقيام بأول مسح جيولوجي بقيادة هنري كارتر المكلف بقيادة فريق المسح. وبحسب مذكراته التي نشرها عام 1852 فقد قال: يوجد بحيرة نفط في اليمن.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الأول. رغم أن الهيمنة كفكرة هي قديمة قدم الإنسان، إنما كانت الصراعة البشرية من أجل البقاء، ولم يعرف العالم تحولا جذريا في هذه الصراعات إلا مع النفاق الديني والاعتقاد بفكرة الشعب المختار، وهي سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. في كتابه الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، يرى الفيلسوف والكاتب الشهير روجيه جارودي أن فكرة الشعب المختار هو الاعتقاد الأشد فتكا في تاريخ البشرية، وهو ما أعطى الشرعية للبريطانيون الإنجليز الذين نزلوا أمريكا لتنفيذ أبشع العمليات لاستئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي اقتداء بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل رب الجنوب لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم. وتماما مثلما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة أنها عملية تنصير، فقد استلم البريطانيون الإنجليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم وعمليات الاستئصال المقدسة على غرار ما ورد في التوراة. كتب أحدهم يقول: من الجلي أن الله دعا المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم يتربصون الفرص لارتكاب الشر مثلما فعلت قبائل الأماليين والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل. من كتاب ترومان نيلسون من مصر إلى أرض الميعاد اليهودية.

قال سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية. إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل، الذي كشف عام 1840 في كتابه الديمقراطية في أمريكا حتمية آلية بناء الدولة، قائلا: إني لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال حيزا كبيرا من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعا من المغامرين والمضاربين، وما زلنا اليوم قادرين أن نجد في تأريخهم أسس انحطاط ثقافتهم. ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة، ووصف بسخرية لاذعة وإنسانية دامية انتصار الحرية. تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء، قائلا: في قلب الصحراء وفي أواسط الشتاء، حيث كان البرد قارسا جدا، قام 3,000 أو 4,000 بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم حاملين مرضاهم وجرحاهم وأطفالا ولدوا حديثا وشيوخا على حافة الموت. وتابع يقول: إن المشهد كان مثيرا ولم تمح من ذاكرته أبدا. هكذا بدأ تاريخ الشمال في العالم الجديد كما صوره نعوم تشومسكي في كتابه أيديولوجيا واقتصاد. وفي عام 1754 وصف بنيامين فرانكلين الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف أبا الأمة بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين كي يفسح المكان لأمته. وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الإيروكواس عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمان نسبيا بمقاييس عام 1779. وفي عام 1789 وصف توماس جيفرسون ما اسماه اتحادنا بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا الشمالية منها والجنوبية، وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني إلى أن يصبح مجتمعنا قويا بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة. أما جون كيتري آدامز مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو، فقد وصف الدومانيون على أنه قارة أمريكا الشمالية، وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة، وقد جرى تطبيق هذا القانون تطبيقا واسعا جدا، فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها انطلاقا من الهند، وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون، واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيس الذي قدمته للصين وهو الأفيون. ووصف آدمز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون بأنه عمل ضد القانون الطبيعي. تحت مسمى واجبنا الخاص، حدد الأمريكي ويردرو ويلسون واجبات الشعب الأمريكي تجاه كل شعب يتم استعماره، وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة،
وندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته. هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لحقنا في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلا: انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على بلاد أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. الهيمنة الغربية على العالم واكتشاف النفط. على غرار تاريخ أمريكا الدموي الذي تميز بعمليتين أساسيتين هما مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم، تقسمت الدول الأوروبية بقية العالم مستفيدة من ثروات أمريكا المنهوبة التي أعطاها دفعة تصنيعية كبيرة، فامتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية ومن المغرب حتى المحيط وبلجيكا الكونغو، واستولى القياصرة على سيبيريا واحتلت هولندا إندونيسيا. وفي عام 1859 بدأت صناعة النفط الحديثة في الظهور بعد حفر أول بئر في أمريكا وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، ليشهد العالم تحولا كبيرا ومتسارعا في الثورة الصناعية التي سخرت النفط ليصبح العمود الفقري للرأسمالية وركيزة أولى في تطور الدول بمختلف المجالات. إن الطلب المتزايد على النفط وجشع الاستنزاف دفع بالدول العظمى نحو استخدام كل الأساليب والوسائل من أجل السيطرة على نفط العالم. وتذكر بعض المصادر أن أول حروب النفط قد دارت على أرض العراق، فمن أجل حماية شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفات عبدان، أرسلت الإمبراطورية البريطانية الجيش الهندي للاستيلاء على البصرة والعراق في حملة عرفت بحملة بلاد ما بين النهرين التي دامت 4 سنوات. وطبقا لما أورده المؤلف أنتوني كيف براون في كتابه النفط الله والذهب، فإن قوات الاستعمار البريطاني فقدت 252,000 قتيل وأسير ومصاب في واحدة من أسوأ الصراعات، الأمر الذي يعكس الأهمية التي كانت توليها بريطانيا للنفط وخصوصا نفط الشرق الأوسط. شركات النفط العالمية متعددة الجنسيات الوجه الآخر للإمبريالية الأمريكية. بعد حربين عالميتين أعيد توزيع الأوراق من جديد بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا إمبراطوريات وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية حيث نزف المنتصرون والمهزومون على حد سواء، فقدت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. على الصعيد الاقتصادي كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية نقطة التحول في السياسات النفطية للغرب، حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا رئيسيا لتمويل أوروبا وبقية العالم، وكما كانت الحرب العالمية الأولى مصدر غنى للولايات المتحدة الأمريكية كانت كذلك الحرب العالمية الثانية.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصناعة النفطية نموا فاق أي نمو آخر على مستوى النشاطات الاقتصادية الكبرى، ففي عام 1950 تضاعف إنتاج النفط مرتين عما كان عليه عام 1945، وبعد 10 سنوات أي عام 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى 1,000,000,000 طن، 6,300,000 برميل. ومع استمرار النسبة العالية للاستهلاك فلم تمر 8 سنوات حتى تضاعف الإنتاج ليصل إلى 2,000,000,000 طن، 12,300,000 برميل. في صناعة النفط العالمية برزت شركات عابرة القارات، ويطلق على هذه الشركات شركات النفط العالمية الكبرى، وتاريخيا تم تسمية هذه الشركات بالشقيقات السبع. فحتى وقت متأخر كانت هذه الشركات تسيطر على 80% من الإنتاج النفطي العالمي، وتملك وتسيطر على أكثر من 70% من صناعة التكرير العالمية، كما أن أكثر من 50% من الناقلات تتملكها هذه الشركات. إن هذه الشركات دولية فقط، من حيث أن عملياتها متشعبة على المستوى الدولي، ومن حيث أنها توظف مواطنين من أقطار عديدة، ومن حيث أن لها على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها، ولكنها تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو التكرير أو التسويق. أهم الشركات النفطية العالمية وما يطلق عليها بالشقيقات السبع: الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي، ومعروفة باسم أوسوبي، وفي أمريكا معروفة باسم هامبل أويل. وفي عام 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها داخل أمريكا وخارجها، وأسمت نفسها أكسون. الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي عملت لسنوات عدة مع شركات أخرى لتنفرد بالعمليات فيما بعد تحت اسم جولف أويل. الشركة الأمريكية تكسكو، مقرها تكساس. الشركة الأمريكية موبيل أويل، وتملكها الشركة الأم ستاندرد أويل أوف نيويورك. الشركة الأمريكية سوكل أوتشيفورن. شركة شيل الهولندية، وهي في الحقيقة شركة هولندية أمريكية بريطانية. ثم شركة بي بي البريطانية. يشير أنتوني سامبسون في كتاب الشقيقات السبع شركات البترول الكبرى إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله: فهي بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية. موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة عرضية، كما لو كانوا يتنقلون بين دولهم. واستطاعت آلتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم. وكل واحدة من الشركات السبع عمرت حتى الآن أكثر من 50 عاما، وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا خاصة تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء. وقود تعدت خبرتها التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات، وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها. برغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات، فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية أمريكية على وجه العموم، كما أن نفوذ الشركات الأمريكية على الشركات الأخرى بات جليا وواضحا ومعروفا لدى الجميع. في كتابه النفط والعلاقات الدولية يرى الدكتور محمد الرميحي أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى صناعة النفط أنها إبداع أمريكي، فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجيا وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على
ما ينتج في الولايات المتحدة، وتنظر الولايات المتحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على أنها على استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطار العالم من خلال توظيف الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات. يضيف الكاتب: هذه المقولة ألست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار الدول النامية، حيث يدعي البعض أن الخبرة النفطية تكاد تنعدم في كثير من الأقطار المنتجة للنفط. أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذا الاستعداد الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية. إن أرباح الاحتكارات التي حققتها هذه الشركات الكبرى طوال عقود تجاوزت حد الخيال، وبالنسبة للدول المضيفة فلم تستفد إلا القليل، كما أن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي، وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي ذاتها أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب التدخل لوقف أي تهديد لهذه الشركات من قبل الشعوب المضيفة. وهذا الموقف يؤكد الإمبريالية الاقتصادية من خلال المصالح النفطية الأمريكية في العالم. بعد أزمة الطاقة التي ضربت أمريكا في السبعينيات، ومن خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدت لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي بدأت تحقق في أحوال الشركات المتعددة الجنسية وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات 1972 و1973، بدأت الأمور تتضح بشكل واضح، وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية المشار إليها العلاقة الوطيدة بين شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة عندما قال: نحن الأمريكيين ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات المتحدة إلى الاعتماد على المشيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد من بترولها. لماذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة التي يملكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى؟ لابد لنا من إعادة بحث المقدمة المنطقية التي آمنا بها وقتا طويلا، والتي تقول إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات المتحدة. إن المصالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حماية من القواعد والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكا حول العالم، وتصريحات وزراء دفاع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جيمس شيلز نيجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون في بداية السبعينيات وحتى اليوم واضحة بخصوص التدخل الأمريكي العسكري المباشر في حال تعرض مصالحها للخطر. الهدف الاستراتيجي لمبدأ ترومان، هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية لأمريكا، هو إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بالسياج يمكن الاعتماد عليه من القوة المسلحة الأمريكية. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثاني من ملف النفط، وفيه سنتناول دور الاستخبارات الأمريكية في تجنيد وتنشيط القتلة الاقتصاديين ضمن الاغتيال الاقتصادي للأمم، كما سنذكر بعض النماذج للتدخلات الأمريكية للسيطرة على النفط في بعض دول العالم. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر

0: في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
2: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
1: استراحات عامة،
2: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
1: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
2: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
1: خدمة توصيل للوجبات،
2: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
1: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
2: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
2: 77-199-40 أو 07-451-960.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: علي،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود بيجان. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف فشل
1: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
1: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم العز الإسرائيلي بلغ ذروته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
1: الحقيقة بلسانين.
4: لا الخطوط الخلفية تحمي واشنطن من الانكشاف، ولا جراح الهيمنة قابلة للترميم. حين تتآكل قدرة الردع يصبح الضجيج السياسي مجرد غطاء لعجز عسكري قاهر.
5: Washington can no longer hide the cracks in its power. As deterrence fades, political messaging is starting to sound more like an attempt to cover strategic weakness than a show of strength.
4: من واشنطن التي تدير مخاوفها بالإنابة إلى تل أبيب الغارقة في وحل الحسابات الخاطئة، وصولاً إلى عواصم التخاذل العربي، ثمة حقيقة واحدة يكتبها الميدان: القفز من سفينة المواجهة لن يغير جغرافيا الصراع.
5: Across the region, allies are stepping back from direct confrontation, while Israel struggles with the consequences of its own calculations. But distancing from the conflict will not change its reality. The map of confrontation is already drawn.
4: في الوقت الذي ينكفئ فيه النظام الرسمي العربي خطوة تلو خطوة، مبتعداً عن خطوط النار بفعل هندسة الضغوط البريطانية والأمريكية وبفعل عمالة وظيفية فاضحة، تسقط الأقنعة.
5: Under mounting Western pressure, several Arab governments continue pulling away from the front lines, and with every retreat, the political masks become harder to maintain.
4: إنه لمن العجب المفارق أن يستمسك شذاذ الآفاق بأساطير التلمود وخرافات الوهم، بينما يتخلى أصحاب الفخامة والسمو عن حق تاريخي ساطع كالشمس. لكن المقاربة العملية تظهر هنا، جمر الهوية لا ينطفئ.
5: While some cling fiercely to ideology and belief, others abandon even the clearest historical truths. Yet, identity, especially under pressure, has a way of surviving every attempt to erase it. رغما عن حراب الاحتلال ورغما عن ويلات التهجير وسياسات الحصار الممتدة من خنق شريان الحياة الطبي لبلد الإيمان والحكمة عبر العدوانية السعودية إلى عواصم التطبيع الضال، يقبض الفلسطيني على مفتاح الدار من عز الدين القسام إلى عز الدين الحداد، تتوارث البنادق غايتها ويبقى خندق المرابطين عصياً على الطمس. Despite war, displacement and years of siege, Palestinians continue to hold tightly to the idea of home. And across generations, the spirit of resistance continues to outlive every campaign aimed at silencing it. انتقلوا من وعيد النصر المطلق إلى السقوط المطبق. وفي لبنان اعترفت النخب الصهيونية بالوقوع في الفخ الاستراتيجي. What began with promises of decisive victory is now facing the language of strategic failure. المعادلة الميدانية اليوم تعمل بآلية شديدة الوضوح. أولاً، مقاتلو حزب الله في وضعية قتالية مريحة ومتحكمة. ثانياً، جيش الاحتلال يعيش نزيفاً بشرياً ومادياً غير قابل للاستدامة. ثالثاً، الأهداف المزعومة تتآكل تدريجياً لتكشف عن هزيمة واضحة المعالم. On the battlefield, the picture is becoming increasingly clear. Resistance forces remain active and organized, while Israeli military pressure continues to carry a growing human and financial cost. At the same time, many of the original war objectives appear farther away than before. حتى طعنات الغدر السياسية التي تحاول إخراج الكيان من مأزقه عبر الإيحاء باستسلام الموقف اللبناني سحقتها أقدام أبطال الميدان، والنتيجة استياط مستمر للرؤوس الكبيرة من قادة ألوية المدرعات إلى جنود النخبة في حصاد يومي يتكتم عليه العدو وتفضحه المآتم. Political maneuvering has done little to shift the realities on the ground, and despite efforts to limit public attention, the steady rise in military losses continues to tell its own story. الخسائر الراهنة لا تقف عند حدود الكيان، بل تضرب مباشرة هيبة الراعي الأول في البيت الأبيض، حيث يعجز ترامب بتصريحاته المتناقضة عن رتق الثوب الأمريكي الممزق. The consequences are no longer confined to Israel alone. They are also beginning to challenge Washington's image of control and influence in the region. وتصيغ طهران المرحلة المقبلة بوضوح قاطع. إذا كانت أمريكا أعجز من استعادة ردعها، فإن طهران تضع يدها على الزناد. جهوزية كاملة واستشراف لعدوان محتمل. ووعد بضربات نوعية عابرة للحدود والخرائط. Meanwhile, Tehran is signaling that it's fully prepared for any wider escalation, framing the next phase as one of the cold extended beyond traditional boundaries. انتهى زمن المناورات من الخلف. من يظن أن الضغوط سترمم انكشاف القوة فهو واهم. ومن يراهن على الهروب من الميدان لتسويق تخاذله كسياسة واقعية ستحصده التحولات قريبا. The era of quiet and political maneuvering appears to be fading, and those betting on distance or neutrality may soon find that regional shifts move faster than expected. الميدان قال كلمته، المقاومة باقية والردع يتأصل، والهزيمة الصهيونية مسألة وقت لا أكثر. For many across the region, the message from the battlefield is already clear. The confrontation is far from over. Deterrence dynamics are changing, and the outcome is now seen as a matter of time rather than possibility.

0: الجهاد الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: من اعتراف
2: فشل
3: الحقيقة
4: من غرب إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
5: two of these advanced aircraft and even the US have no
3: الحقيقة بلسانين
6: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
7: اليوم today العز الإسرائيلي
8: بلغ دولة
9: فلم يعد
10: يستهدف
11: المطارات
12: والمصانع
13: والمستشفيات
14: الحادث الازدهاري الأمريكي
15: from the US Prosperity Guardian
3: الحقيقة بلسانين
16: هنا سام
17: تاريخ حي
16: ثقافة مكتملة
17: هنا سام
16: حياة اجتماعية مرصودة
17: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
16: سام FM
17: إذاعتك أنت
18: قارح بشليل
19: بسم الله الرحمن الرحيم من اليوم عيد مبارك مقدم كدو ما عبه كده احنا في العيد وما العيد والناس بيضابطوا ما فعل ضابط تلك عيد كيف عيدك من العيات صار العمر الحالي هذا كل الذي عرفناه انك تخضع عمر حالي كان العيد يجي وكل واحد عيد الداخلي بيته افصل واحد يربي للتيس ولا راس غنم والذي بيربي الثور والذي بيربي سمعت يا صاحبي ولا هو حانب بشي يجي عيد ولا يجي ضيف الحر بيدن الحر بيدن اليوم الناس بطلوهن هذا لا كلهن وخلصوا راكنن على الخارجي خارجي خسلوا يديكم ما عاد احنا شحك خارجي نشتي لحم بلدي نشتي نمترك والضيك الضعيف يرحم من الناس همان ما يعرف اللحمة إلا من السنة إلا السنة ولا لا شيء بعرس ولا موت قدو بيدسم بطنه بارك الله في الذي هم ميسورين الذي ما لهم شيء وهم سابرين يا أخي أنت تشتي تعيد وهذا يشتي عيد سعما أنت تشتي تدلحام وعيد لجهالك وهذا سعما أنت بسرو جاء مسكي ضعيف عزيز مقل والباري بيخلف ما بيصير شيء ولا عند رحم الراحمين إذا حاجة ويعيدوا الناس جامعة والحمد لله خضت هذا الفترة قذها لنا 11 سنة محاصري معتدى علينا قل عمل قل داخل قل سبب بسبب هذا السعودي لا الحكم الله خير والناس بيعيدوا والله ما بيقع واحدة بيدوروا المساكن لا كل بيت هيا فلان هيا فلان هيا من فضل أرحم الراحمين وبيأكل الغني والشابع والجاوع ولي معه ولي ما بيش معه كلهم بيأكلوا من فضل الرحمن الرحيم بيعيدوا ما بيخيب الله الواحد يقع متوكل على الله وراكن على الله وواثق في الرحمن الرحيم الذي خلق هو كافي وساتر لها الحمد ولها الشكر لكن يا أصحابنا بيني وبينكم نحنا مش احنا وعاخيج مش احنا سوا في نفوسنا مش احنا سابري مع الرحمن الرحيم والله لو ما بتقع من هذا الشتو ومن هذا اللزوزة بعيد من أرحم الراحمين ولا ما رأس مالك هارشاك ما رأس مال أهاليتك والمقالد ما رأس مالك وإن ما يكفي الخلق إلا الخالق من أينه يوم ثاني شرق والناس عايشين من فضل أرحم الراحمين والدنيا في هذا الشتة فضل من الله ندعي الذي هم سابري نوجه لهم هذه الرسالة من هذا المنبر الحر بارك الله فيكم فرحوا الناس أكلوا الناس يسروا يسروا والباري يخلف وعند الله كل خير قالوا لقمة في بطن جاوع خير من بناء ألف جامع أمان الله شيء ناود داري بذي البيت ما بش في آدمي هذا سرشيد وهذا مفقود وهذا جريح وهذا مريض وهذا معسر وهذا مقل وهذا بهم إيجار البيت ما عاد قدرش يجر الجهال الصغير اللحمة ما قدرش عيفتحها عليكم الباري عيقذي الحاجة أرحم الراحمي وزعوا قسموا أنتوا دارين ما يمحق وما يضر اللهم أنه مجبرنا هذا نذكر بس ولا الناس متعاونين الناس متجاوبين ما نقول فيهم إلا كل خير وأنتوا يا ناس أمانة أنه بتختار سنة ما يستر واحد هنيك أي ربي له قوزي ولا توسي ولا ما عدا يسترش بضغطها سنة كاملة هني كاف عزلف في طرف هالبيت في حوش وخلم معلف ولا لكفل لا لكفل لا لكفل ما عاد دور السنة وهو تبيع ما عادش قوزي وإن الدنيا مفرقة وخففوا على أهل المروات لكن قالوا آليت قصيرة والعن بصيرة ما يفعل واحد بعض الناس ما بيش لله حل ولا قوة مراعي لما عايجي من ايدي الناس نقد والوقت مشتوت على الكبير والصغير ولكن عاد ارحم الراحم من فالوجود الواحد يخلي ثقته بالله وراكن على الله وبيرزق ذيك الطير الذي عدو في المغوش لا قد مع عيون يستضي ولا قد يستري يضي ياكل وبيدي الله رزق الله عنده وهذا ما عيقع شيء ما عيقع شيء بإذن الله أرحم الراحم من فالوجود وأنتوا يا ناس يسروا ولا تعسروا وارخوا يديكم وعيخلف الله بخير ما عيد عند الباريشي إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
0: جارح بشلي سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي ولهذا سرطان العديد من الأعراض أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
13: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة وكل عام وأنتم بخير.
18: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
11: قل
20: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
21: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
20: بسط لي المساله عشان افهم.
21: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
20: ما لها؟
21: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
20: وما
21: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
20: أوهو.
21: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
22: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
20: قول عن القاهم
21: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
20: عاي أخرونا.
21: بالعكس سوي فحصك وروح.
20: والنتائج
21: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
20: أوهو.
21: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
23: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
24: اجعل مشترياتك القادمة يمنية بامتياز، استبدل الماركات العالمية ببدائل محلية من إنتاج الأسر لترى كيف ستزدهر أسواقنا وتنتعش بيوتنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود أحمد.
25: موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها. حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة

هذا العدو مهما فعل ومهما يشكله من خطورة، فإننا نصل إلى حقيقة الحتميات الثلاث. الحتمية الأولى هي هزيمة هذا العدو. هذه مسألة محتومة أكد عليها الله في القرآن الكريم. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كيان بهذه الإجرامية، بهذا الإفساد، بهذا التضليل، بهذا العداء لله ولرسله ولأنبيائه ولعباده، بهذا السلوك الإجرامي، مآله هو الهزيمة، هو السقوط، هو هذه النهاية المحتومة. الحتمية الثانية حتمية خسارة الموالين له. يقول الله سبحانه وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وعسى من الله هي وعد، ليست تخمينات، ليست احتمالات، هي وعد قاطع. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن كل هؤلاء المطبعين والمطبلين للتطبيع والمتجهين علنا أو سرا في الولاء للعدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي واللوبي اليهودي في العالم، تصوراتهم خاطئة ورهاناتهم ساقطة، وفشلهم وخسرانهم وندمهم هو النتيجة الحتمية ومآل أمرهم إلى ذلك حتما، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. الحتمية الثالثة هي غلبة عباد الله، هي غلبة حزب الله. حزب الله هم هؤلاء الذين يتجهون هذا الاتجاه في الولاء لله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه، يعتمدون على منهجه، يسيرون وفق توجيهاته، يهتدون بهديه، ينهضون بمسؤولياتهم وواجباتهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد.

أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.

الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

وحدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وابهل وابهب قد تصبح.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520-560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599-991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: سام اف ام والعود أحمد.
2: بالصف العام 24 ميلادية تم استقطابي للعمل لصالح المخابرة السعودية من قبل الشيخ عماد شايع، حيث عرض علي أن أصل معه وأن يصل مع طارق عفاش وأن يرسل لي مرتبه وأن سيقوم بالمعاملة ويرسل لي بمرتب من قبل الشرعية، وأن أستمر بالعمل معه برفع معلومات وتقارير. بعد شهر عرفت أن يصل مع ضابط مخابرة سعودية من خلال المكالمة ويتكلم معه في التلفون، وعرفت أن يصل جريء. قال لي خلاص، قلت له هذا ضابط سعودي. قال إحنا دلحين نشتغل مع ضباط سعودي وفي أعلى مستوى ويجب الحذر، ونشل لك تلفون. فذهبنا وشلينا تلفون بمبلغ 25,000 وثبتنا في تطبيق وعمل رسالة حيث اتصل لي السعودي إلى تلفونه، إلى تلفون الشيخ عماد، وقال خلاص تمام، استمر مع الشيخ بالعمل مع الشيخ عماد. فاستمر بالعمل، وبعدها عمل لي رسالة عماد إلى هذا الضابط السعودي وسجلته عندي في تلفوني أبو عبد الله.

أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما سئل عن الصلاة عليه بعد نزول قول الله يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليه؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا، لم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة بهذا النص دون زيادة. ولم يستطع الآخرون الذين يزيدون في خطاباتهم إذا ما وصلوا إلى الصلاة أصحابه أزواجه ذريته، لم يستطيعوا أن يضيفوا أحدا في الصلاة أثناء التشهد. ثانيا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. ثالثا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، ليس لأنهم هم وحدهم المؤمنون، إنما لأنهم محملون مسؤولية كبيرة، وهم أيضا هم الارتباط بهم مهم جدا. هداية الأمة، قيادة الأمة، إقامة العدل والقسط منوط بهم، فنحن ندعو الله لهم أن يمنحهم من الرعاية والحظوة والمقام والرفعة ما منحه إبراهيم وآل إبراهيم بسبب مسؤوليتهم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعلا في التاريخ وفي الواقع تجد أن آل محمد حظوا بعناية إلهية عجيبة، لو لم يكن هناك رعاية من الله لما بقي منهم أحد في القرن الأول وحده، خلي عنك إلى الآن، تعرضوا للسجون وتعرضوا للقتل وتعرضوا للتشريد، وقامت الدولة الأموية كلها همها الكبير هو مطاردة آل محمد ومحاربة آل محمد، محاربتهم شخصيا ومحاربة فضائلهم ومحاربة ذكرهم وتنصيب آخرين بدلا عنهم، أعلاما آخرين، عقائد أخرى، تاريخا آخر، فضائل أخرى، عملوا كل شيء بديل. في كربلاء يصل الأمر إلى ألا يسلم من أولاد الإمام الحسين إلا واحدا هو زين العابدين. تأتي الدولة العباسية وتسير على هذا النحو في محاربة آل محمد، وتجد ماذا؟ أليس آل محمد الآن أصبحوا أكثر انتشارا في الدنيا؟ ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا، أين هم ذرية عمر بن الخطاب؟ أين ذرية أبي بكر؟ أين ذرية معاوية؟ أين ذرية عبد الله بن عباس؟ أين ذرية فلان؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد، بركة إلهية. على الرغم مما حصل لهم من تشريد وتقتيل وطرد، يبارك فيهم ويبارك عليهم ويرعاهم فيتكاثرون، يتكاثرون ويحفظون، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثقلين: لن يفترق حتى يرد علي الحوض. بل تجد من العجيب أنه حتى بقية أبناء الإمام علي من غير الزهراء غير الحسن والحسين أيضا ذريتهم قليلة جدا ونادرة جدا. ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين هم ملأوا الدنيا، وأنسابهم معروفة مشهورة يحفظها العلماء من شيعتهم ومن غير شيعتهم في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز وفي مصر وفي إندونيسيا، في كل البلدان وبأعداد كبيرة. لماذا لم تتكاثر ذرية عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ هل أن ذرية عمر كان ممكن أن يتعرضوا للقتل؟ لا، بل كان ممكن أن يحظوا باحترام، لأن أكثر الأمة مرتبطة بعمر، أليس كذلك؟ كان بالإمكان أن يحظى ابن بنت عمر بالاحترام الكبير. لكن أين هم؟ الكل يعرف شهرة ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين في إيران وفي اليمن وفي كل المناطق، معروفون بل بألقاب خاصة في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز بلفظ سيد، وفي مناطق أخرى في مصر وفي تونس وفي مناطق أخرى بلفظ حبيب، في بلدان المغرب وفي بلدان أخرى أيضا بلفظ شريف، وهكذا. الناس يميزون ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذرية الحسن والحسين يميزونهم. في هذه آية إلهية لمن تأمل. ألم يكن علي وعمر وأبو بكر وعثمان يعيشون في عصر واحد؟ أين ذرية الثلاثة؟ أين هم؟ هل تعلم بأحد في اليمن من ذرية أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ الكلام الآن عن ذريتهم، أو تتصورون أنها قضية طبيعية؟ ليست هذه طبيعية، أن يتكاثر الذين يتعرضون للقتل والتشريد والطرد ويتعرضون للظلم، تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم، أليست هذه رعاية إلهية؟ والآخرون الذين كانوا ستحظى ذريتهم بالاحترام والإجلال ولا يتعرضون لشيء، ليس لهم وجود. هل كان السنية في أيام بني أمية سيحاربون ذرية عمر بن الخطاب؟ لا. أو سيحاربون ذرية أبي بكر؟ وفي أيام الدولة العباسية كذلك، وإلى الآن لو رأوا واحدا فيه رائحة من أبي بكر لبنوا عليه قبة وهو لا يزال حيا، إن صح التعبير. لكن هنا آية إلهية، أن هؤلاء الذين قتلوا وشردوا وطردوا من بعد وفاة رسول الله وإلى اليوم يتكاثرون ويملؤون الدنيا، وهم من يقتلون في أكثر المناطق في الماضي والحاضر. هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ألم يحفظ القرآن الكريم؟ لم يستطع أحد أن يغير أو يبدل أو يقضي عليه. آل محمد قرناء القرآن حفظوا، حاول الطغاة بكل الوسائل القضاء على آل محمد فقتلوا شردوا، حتى كان البعض منهم يبنون عليه عمودا وهو لا يزال حيا فيموت داخل ذلك العمود، ومع هذا لم يستطيعوا أن يقضوا عليهم. ذرية معاوية أين هم؟ ذرية هارون الرشيد أين هم؟ ذرية أناس قريبين منذ 400 سنة أو 500 سنة أين هم؟ إذا كان هناك وجود لهم فقد يكون بأعداد نادرة جدا. كذلك في المكانة في الدين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. أليست هذه المهمة كبيرة؟ وفي الوقت نفسه فضل كبير لأهل البيت أن يقرنوا بالقرآن في ضرورة التمسك بهم لتنجو الأمة من الضلال. هذه هي وراثة الكتاب التي أعطاها بني إسرائيل والتي تحدث عنها في القرآن كثيرا. وهذا معنى الصلاة الذي يقول لك الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، هكذا يفسرونها تلقائيا. لا أدري من أين جاء هذا التفسير. لو أن الصلاة منا بمعنى الدعاء، نحن فعلا ندعو ونقول اللهم صلي، لكن لو أن الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يكون معناها ادعوا له، لكان الامتثال كيف يكون؟ اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر لمحمد، اللهم اجزه عنا خيرا، أليس هذا هو الدعاء؟ أن ندعو له وندعو لآله على هذا النحو. لكن هنا نحن نقول اللهم صلي، فنحن ندعو أن الله هو الذي يصلي عليهم. فعندما يقولون الصلاة منا هي الدعاء، لا، هي أن ندعو الله بأن يصلي، ليس معناها مجرد الدعاء منا. أن يكون الامتثال لقوله تعالى صلوا هو أن ندعو أدعية أخرى، صلوا عليه، قولوا اللهم صلي. ألسنا في الأخير طلبنا من الله أن يصلي هو؟ كيف يقولون الصلاة من الله الرحمة؟ الله قال في آية أخرى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه الصلاة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذه أيضا صلاة. كلمة صلاة هي تختلف عن أي دعاء بأي مفردة أخرى. أن أقول اللهم صل على فلان معناها اللهم حطه من لديك بعناية ورعاية وامنحه عزة وشرفا أو أي شيء من هذه الأشياء التي يكون لها قيمة في نفسه. لكن الصلاة على محمد وعلى آل محمد جاءت متميزة أن تكون على النحو الذي حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. وآخر الصلاة يفسر لنا معناها إنك حميد مجيد، فأنت مصدر الحمد ومصدر المجد، فمنك الحمد ومنك المجد. أليس الحمد معناه الثناء والمجد العزة والرفعة؟ إذن فنحن دعونا من له الثناء والمجد أن يمنح محمدا وآل محمد ثناء ومجدا، عزة ورفعة ومكانة. ولو أنها كانت بمعنى الدعاء لكان آخرها إنك غفور رحيم مثلا، أو إنك سميع الدعاء، إنك سميع مجيب، أو نحو هذا. فالصلاة في هذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم، قتلوا، شردوا، طردوا في الماضي وفي الحاضر، ولكنهم تكاثروا. ذرية آل محمد يملؤون الدنيا، أبناء الإمام الحسن والحسين يملؤون الدنيا، ينتشرون في أماكن متعددة وهم معروفون أيضا. ثانيا، أكد أن هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، يعني أن الله يحفظهم على الرغم من القتل والتشريد الذي حصل لهم. فالحفظ الإلهي لهؤلاء لآل محمد آية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ثالثا، أكد أن الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة أمر الدين وراثة الكتاب الهداية إلى الحق إقامة العدل والقسط في الناس هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. نكتفي ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد وأن يحشرنا في زمرتهم، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي، اسأل نفسك

0: وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاج.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 998899، موبايل موني على الرقم 998888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة، ايش تفهم؟
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عنهم قاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
10: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
11: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
10: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
11: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
10: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
11: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
10: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
11: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
10: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
11: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
10: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصة، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
11: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود، في الأماكن القريبة من المدينة، وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود. هل تعرفون ذلك؟ والوسائل بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وسائل.
10: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: ثقتك في قدرة الياباني على الإنتاج هي المحرك الحقيقي للسوق. لا تنتقد البدايات البسيطة، بل كن أنت الداعم والمقوم لتنمو هذه البدايات وتصبح علامة تجارية كبرى. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
10: اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: هنا سام.
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام.
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

مرحبا بكم إلى نشرتنا الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين ومربض مدفعية وتجمعا لجيش العدو الإسرائيلي. إيران تؤكد أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب ولا حديث على الملف النووي. وزارة الخارجية تحذر هرجيسة من الارتماء في أحضان كيان العدو الإسرائيلي.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم أنها استهدفت دبابتي ميركافا في بلدة دبل ومربط مدفعية في بلدة العديسة وتجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في نفس البلدة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في جميع العمليات. استشهدت طفلة وسيدة فلسطينية بالإضافة لشابين متأثرين بجراحهما، وأصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين جراء تواصل القصف وإطلاق النار الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأطلقت آليات العدو الإسرائيلي العسكرية المتمركزة شمالي قطاع غزة ظهر اليوم النار باتجاه المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي شمال القطاع نفذ جيش العدو الإسرائيلي عمليات قصف مدفعي استهدفت المناطق الشرقية لمخيم جباليا. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي توجه اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة. وذكرت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المسار الذي بدأ خلال الأسبوع الأسابيع القليلة الماضية بوساطة باكستانية بهدف إنهاء الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران وتحقيق الأمن في المنطقة. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجيسة من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن الوقوف في صف ألد أعداء الأمة ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني الغاصب لن يحقق أي مكاسب أو يعالج أي مشاكل داخلية ولن يجلب لصاحبه سوى الخزي والخسران. ولفت البيان إلى أن التقارب المشؤوم والعلاقات المشبوهة يعكسان بوضوح حجم العزلة السياسية والأخلاقية التي يعيشها كيان العدو الإسرائيلي. نظم أبناء وأهالي عزلتي الطلح وآل الصيف بمديرية سحار في محافظة صعدة اليوم وقفة قبلية حاشدة تأكيدا للثبات والصمود والجاهزية واستمرار التعبئة العامة. ورفع المشاركون في الوقفة صور المصاحف وشعار الصرخة والمقاطعة مرددين الهتافات المؤكدة على الثبات والتضامن مع الأشقاء في لبنان وفلسطين. وأكدوا مواصلة التعبئة والنفير العام ورفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار أمريكا وإسرائيل. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة المقبلة. وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد على محافظة أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية. ووفق المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من محافظات تعز إب الضالع غرب دمار وريماء والمحويت ومرتفعات لحج. كما نبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين ومربط مدفعية وتجمعا لجيش العدو الإسرائيلي. إيران تؤكد أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب ولا حديث عن الملفات النووية. وزارة الخارجية تحذر هرجيسة من الارتماء في أحضان كيان العدو الإسرائيلي. نشرة الرئيسية انتهت، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة. والإنصات يونس الأكوع وريان عبد الحفيظ العزعزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس والعشرين من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على جبل النهدين، وشن سبع على منطقة ضحيان في صعدة، واستهدف الأحياء السكنية، وشن سلسلة غارات على منطقة الخط الساحلي وجزيرة العمال وعدة مناطق في الحديدة، وشن عدة غارات استهدفت منطقة العريش بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل المواطنين بمنطقة المحلة في الحوطة بلحج، خلفت 4 شهداء، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 بغارة على منزل آهل بالسكان في منطقة مسنومة بحريب القراميش بمأرب، وشن 4 غارات على مديرية صرواح، استهدفت 3 منها جرافات تابعة للمواطنين في هيلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة قطبين في مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 5 مواطنين بغارة للعدوان استهدفتهم في مديرية مجز بصعدة، وشن العدوان 16 غارة على منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة في باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف العدوان بعدة غارات محطة بنزين تابعة للمواطنين في منطقة حبيل الذرية في ماوية بتعز، ما أدى لسقوط 12 شهيدا معظمهم أطفال.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 5 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف ب6 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديريتي شدة والظاهر في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومقبنة، وشملت الخروق تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي لعدد 15 قذيفة و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد 2 شقيقين وأصيب 2 آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بمنطقة الغرفة قرب مدينة البيضاء الأثرية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية بقرية مجازة بعسير، كان العدوان قد حولها إلى ثكنة، وتم خلالها تدمير راجمة صواريخ وطقم محمل بالجنود وقتل وجرح من كان فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من صد زحف المرتزقة في اتجاه دبتي القناصة والحمراء في يام بنهم، وسقط قتلى وجرحى، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع كبير للمرتزقة في وادي ملح في الأطراف الشرقية لنهم بمحافظة صنعاء بصاروخ زلزال 2 وسقط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكن المجاهدون من تدمير آليتين للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل، وتمكنوا من قتل من فيهن، وتم إطلاق صاروخ بانطراز بدر 1 على معسكر مستحدث شرق بير عسكر في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتلت وحدة القناصة 7 سعوديين ومرتزقة سودانيين شمال وجنوب وادي المعاين، وتم استهداف تجمعاتهم ومرتزقتهم في مركز جلاح، وكذلك تصدى المجاهدون لعدة زحوفات للجيش السعودي والمرتزقة في الرمضة وباتجاه الجمارك بحرب، بمحاذاة جيزان وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في حام في الجوف، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة وقتلت من كان على متنها في صحراء الأجاشر، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم تدمير مدرعة لهم خلال التصدي لمحاولة تسلل على منطقة رشاحة، كما قنص أحد قناصي الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي أثناء تجواله في موقع نهوقة وأصيب بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من السيطرة على 3 مواقع بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية هجومية في الصوح، سقط على أثرها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات، وتم إحراق مدرعتين وجرافة بحوزتهم خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر المجاهدون على 3 مواقع بعمليات هجومية نوعية في الشبكة وقبالة السديس وخلفت عددا من القتلى والجرحى، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال واحد قبالة السديس أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة المدفعية تجمعات العدو في موقع مشعل بجيزان وأوقعت عشرات القتلى وجرحى وقصفت تجمعاتهم شرق جبل جحفان وسقط قتلى وجرحى، كما دكت المدفعية تجمعاتهم في برباشا بتعز بعدة قذائف وقتل وجرح منهم العديد، وتم كسر زحف لهم في الضباب بتعز واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. حققت العملية هدفها وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية في مطار اللد واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 25 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: 3 أشهر اللي هي شوال، ذو القعدة وذو الحجة. الحج يا أخوة له أهداف تربوية وأهداف واسعة. في أول حج إسلامي بعد فتح مكة، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أعلن البراءة من المشركين، وأرسل الإمام علي عليه السلام على أساس يبلغ بالبراءة في الحج، يعني العشر الآيات الأولى من سورة براءة. والحج من حينها تحول إلى حج إسلامي بكل ما تعني الكلمة معنى. أعلن النبي البراءة من المشركين وأزاح الأصنام، كل المظاهر الشركية الموجودة في مناسك الحج أزالها وفي شعائر الحج أزالها. الحج له بعد تربوي مهم جدا، الحج له بعد تربوي مهم جدا، وهذا من المهم أن احنا نستوعب يعني البعد التربوي للحج. ومن المهم أولا أن نفهم أنه ركن أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر يعني من رفض. الله قال الحق له على الناس أنهم يحجوا بيت الحرام، والذي يكفر ويرفض الله غني عنه، يعني الله غني عنه. وهذا موضوع لابد ما نستوعب، لأن بعض الأخطاء، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي ما عبد داعي للحج ما بالله المردود المالي يرجع على آل سعود. هذا مبرر غير سليم، هذا خطأ كارثي. يعني أي كيف آل سعود يعني لما تنتشر مثل هذه الأشياء، لأنهم بيحاولوا بكل الوسائل هم والحركة الصهيونية أن يقنعوا الناس بما به داعي أصلا يجوا يحجوا الناس، ما همش بحاجة آل سعود الأموال حق الحج، لأنهم معهم فلوس كثيرة من غير موضوع الحج، معهم إمكانات مالية هائلة. مسألة الحج والاستثمار في الحج ما بتديهم مردود مالي فوق ما معهم من إمكانات مالية هائلة. صح أنهم بيستثمروا الحج، صح أنهم بيستغلوا ماليا، صح أنهم بيستفيدوا من الموضوع، لكن قد معهم أيضا ثروات هائلة، يعني ثروات هائلة. يعني إذا نقص عليهم المردود المالي حق الحجاج ذي، رغم أنه ما يحق لهم يأخذوا ويفعلوا الرسوم تيك بتيك الطريق السيئة، ما يحق لهم، يعني حتى لو انقطع عليهم ذي المردود ما يأثر عليهم، إمكاناتهم المالية هائلة. يأثر على ركن مهم من أركان الإسلام الذي ينبغي أن احنا نستوعب أنه ما يحق أصلا للسعودي أن يمنع أحد من المسلمين أن يحج. هذا الذي ينبغي أن إيش نستوعبه، ما يحق للسعودي يمنع أي مسلم، لا يحق للسعودي أن يسيس الحج، لا يحق للسعودي أن يستثمر الحج، لا يحق للسعودي أن يضع العقبات أمام وصول الحجاج. يعني هذا الذي ينبغي أن نتحدث حوله، أما أن احنا نبحث عن مبررات كي لا نذهب إلى الحج فهذا كارثة يعني، وتماهي مع ما يريد الصهاينة والمنافقين. الحج كما قلنا يا أخوة له أبعاد تربوية مهمة جدا، من أبعادها التربوية العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تخضع لله سبحانه وتعالى وتلتزم بتلك الخطوات والتشريعات والإجراءات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. اللباس الواحد، الشكل الواحد، التلبية الواحدة، التحرك الواحد، الخضوع لله سبحانه وتعالى، المبيت في أماكن معينة، الطواف، التحرك، كلها أشياء فيها إخضاع للنفس البشرية وترسيخ العبودية لله، ترسيخ العبودية لله سبحانه وتعالى. ولها يعني أهداف وغايات ومقاصد مهمة جدا. وحدة المسلمين، وحدة المسلمين يعني قضية أنها عندما يتحرك كل المسلمين في صعيد واحد وبإجراءات واحدة ومشاعر واحدة ومناسك واحدة، خطوات وإجراءات واحدة وملابس واحدة، وتعبر عن وحدة المسلمين. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى حاولوا بكل الوسائل كيف أنهم يمزقون على أسس حزبية، على أسس مذهبية، على أسس طائفية، عرقية، جغرافية، وطنية، يعني فعلوا عناوين كثيرة كيف يمزقوا الأمة التي قال الله عنها وإن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني نحن أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا. حاولوا يمزقوها بكل الوسائل، بكل الوسائل وبكل السبل. الحج هذا بيعبر عن وحدة المسلمين، بيجتمع الناس بكل أعراقهم، بكل فئاتهم، بكل مذاهبهم، بكل أشكالهم على صعيد واحد وبشكل واحد وتحرك واحد، اللي يعبر عن وحدة المسلمين، ولذلك ولصناعة رأي واحد. يعني لو الذي هم قائمين على الحج والقائمين على مكة المكرمة والبلاد الحرمين، نظام عادل، نظام عادل نظام مرتبط بالقرآن الكريم. نستطيع حتى نصنع رؤية واحدة لأبناء الأمة الإسلامية وتوجه واحد ينطلق من مكة المكرمة، لأن الناس بيجوا بالملايين من كل أنحاء العالم ويجوا يجتمعوا في هذا المكان. للأسف الشديد الآن الشعائر تؤدى ببرودة وبشكل منفصل عن غايتها، يعني بدلا من البراءة من المشركين ومن أعداء الله، آل سعود بيتعمدوا في مثل هذا الأيام، وبالذات أول ما يبدأ من اليوم الثامن والتاسع والعاشر موسم الحج، يتعمدوا أنهم يفعلوا مؤتمر حوار الأديان. الله بيقول لنا في القرآن الكريم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني نظهر موحدين ونبرأ من أعداء الله. آل سعود حولوا هذا المدلولات المهمة والمقاصد العظيمة على أساس أنه بدل ما نتبرأ من أعداء الله، بدل ما نتخذ موقف من أعداء الله، لا، حوار الأديان ونذيب العداء فيما بيننا وبين المشركين، بيننا وبين اليهود والنصارى، بيننا وبين كل المجرمين، يعني كل أعداء الله نذيبها ونذوبها. والرأي والرأي الآخر حتى ذاك الذي أحرق القرآن الكريم، الذي أحرق القرآن واقتحم الأقصى، هذولا ديان سماوية بيسموها، ديانات حوار الأديان، ها، أديان سماوية بيسموها. لليهودي الدين سماوي وللنصراني الدين سماوي. ولا إبراهيم كان يهودي ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام، ويجب أن نبرأ من المشركين. وإبراهيم علمنا البراءة من المشركين: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني بدل ما يكون مقصد مهم من مقاصد الحج البراء من المشركين واتخاذ مواقف من أعداء الله، اليهود الذي بيعملوا الجرائم في غزة، والأمريكي خريجي جزيرة إبستن والجرائم اللي ارتكبوها في كل أنحاء العالم وإحراق القرآن وغيرها من الأعمال، لا، السعودي قام بفعل مؤتمر الأديان عدة مرات، أنا الذي أذكرها مرتين، هذا اللي أذكرها شخصيا يعني، ولا ما تابعتش كل المراحل كل السنوات كبي سوي، وأعتقد أنها تكون أكثر لو به من بيرصد ويتأمل أكثر من مرتين، هذا في الوقت المتأخر طبعا، مرتين حوار الأديان، يعني يرجع يحول موسم الحج إلى مناسبة يفعل فيها مؤتمر حوار الأديان في اجتمعوا كل الأديان، الذي بيسموها سماوية وليست سماوية، ما بل الإسلام السماوي، ويدوا اليهودي والنصراني ويزيد يدي لك الهندوسي والبوذي وكل، يقول لك نتعايش احنا كلنا بشر واحنا كلنا، ونتعايش احنا ولا المشركين واليهود والنصارى على ما هم عليه من إجرام وخبث وشركيات وكفر واعتداء وعدوان لا لا، الإسلام قادر، هو الإسلام الوحيد الذي قادر أنه يؤسس للإنسانية بطريقة فطرية التي أكد عليها الله في القرآن الكريم. أما بقية الأديان فهي منحرفة ولا تؤسس إلا للتوحش والضياع والضلال والانحراف. فهذا يعني من الأشياء المهمة كيف أنهم حولوا الحج عن مقاصده، قلنا مقصد من المقاصد مقاصد تربوية، أيضا لها مدلولات مهمة، وحدة المسلمين، أيضا قضية اتخاذ مواقف من أعداء الله المشركين. إن شاء الله نستكمل هذا الحلقة في حلقات قادمة، هذا الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

الله قال لنبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعندما يقول وأذن في الناس، هو يعلم أن تلك المشاعر ومن يفد على تلك المشاعر سيكون فيها لهم سعة اتساع. جاء تنظيم الحج: اليمن 14,000 إلى 20,000، مصر كذا آلاف، قال ضيق، المشاعر ضيقة وزحمة شديدة، إيران كذا آلاف، السعودية كذا، وكل بلد يحدد له عدد معين، ليس ذلك ما هو حاصل الآن. هذه أول خطوة من خطوات احتلال اليهود للحج، لأنهم في الأخير لن يمنعوا الناس من أول يوم عن الحج، عودونا على قبول نسبة محدودة. فإذا ما نزلت النسبة من 20,000 اليمن إلى 10,000 ستكون مقبولة، ليس كذلك؟ ثم في عام معين تنزل من 10,000 إلى 2,000 مقبولة. ثم إذا كان الشعب كبير كمصر تأتي بالقرعة. الآن الحج عند المصريين بالسهم بالقرعة. أين حجاج القرعة؟ أين نسمعهم هكذا في المشاعر بالسهم؟ يتقدم الكثير مما يريد الحج ولكن بالسهم. إذا ضلع سهمك تحج. هذه هي بدايات الترويض ليتقبل كل شيء يريد أن يعملوه في الأخير. إذا ما أبعد القرآن هناك دسافير وقوانين بديلة عنه. الحج إذا ما خفض العدد يكون مقبولا جدا، لأنه روضنا أنفسنا وروضتنا حكوماتنا المباركة الجاهلة التي لا تعرف عن اليهود شيئا، التي لا يهمها أمر الدين ولا أمر الأمة. يكون قد عودونا قليلا قليلا، ثم أحيانا يقولوا السنة هذه خلوها للمصريين، الشعب الفلاني والشعب الفلاني السنة هذه يؤجل، أو السنة هذا احتمال يكون هناك وباء ينتشر أو لا يؤجل، وهكذا حتى يموت الحج في أنفسنا، حتى يضيع من ذاكرتنا. كما يأتي مجنون ويعتدي على البيت ويفجره، كما يحصل في القدس، ليس يحصل الشديد هذا، مختل عقلي يعمل تفجيرات أو يحرق أو يطلق النار على مصلين داخل المسجد. سيظهر مجانين كثيرون فجروا الكعبة، فجروا قبة رسول الله صلى الله عليه وآله، باحثون مجانين يخرجوا ينبشوا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. كما نحن نكون قد أبعدنا، متى ستكون أنت من 16 مليون يصبح العدد المسموح به هو 3,000 شخص؟ متى ستتوقع أنك ستحج؟ هذا حصل مثله في بلدان الاتحاد السوفيتي، حصل أيام حكم الشيوعيين في تلك البلدان. راجع قوائم البلدان التي تحج تجد أن تلك البلدان كانت من أقل الحجاج عددا. بلدان الاتحاد السوفيتي وهي بلدان واسعة جدا. هكذا يتذكر الإنسان لله الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي بدأ خلق الإنسان من طين، والذي خلقه ونجله في أطوار خلقه من حالة إلى حالة، ثم يتنكر لله ويكفر بكل تشريعاته ويبعد نفسه عن كل هدايته. والذي خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلق هذه الدنيا وخلق هذا العالم بكله له غاية وله نهاية، وللناس جميعا يوم يرجعون فيه إلى الله. لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض تدبير شؤونها الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع،

0: آخر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. الصد له أشكال متعددة، من الصد المنع للبعض من الحج، المنع للبعض من الذهاب إلى المسجد الحرام، مثلما كانوا يمنعون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولذلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من بعد هجرته من مكة إلى ما بعد فتحه لها لم يحج ولا مرة واحدة، ممنوع من الحج، رسول الله منعوه من الحج ومنعوا معه المسلمين، لا يسمحون لهم بالحج كما يسمحون بقية الناس. هذا شكل من أشكال الصد، عندما يمنعون البعض، لهم مشكلة مع البعض، لهم مشكلة مع أهل الحج فيمنعونهم من الحج.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.
3: أيام المعلومات والأيام المعدودات التي ورد الحث على الإكثار من ذكر الله فيها في سورة الحج وفي سورة البقرة، هي ضمن هذا الشهر من العشر الأواخر أيضا في أيام التشريق. والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى من أهم العبادات ومن أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله يقول: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سام بحاجة على المستوى الروحي، حاجة النفسية للشعور بالسكينة والاطمئنان والقرب من الله سبحانه وتعالى، حاجة إلى العناية بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.

من أهم ما يرتبط بالحج كمعلم الإسلام ويمثل طابعا أساسيا له أنه معلم عالم، وأن فريضة الحج بنفسها كركن عظيم من أركان الإسلام هي تحقق هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول عن بيته الحرام: وإذ جعلتم البيت مثابة للناس وأمنا. يقول عن فريضة الحج: منذ عصر نبي الله إبراهيم عليه السلام: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم ويتحدث عن عالمية الحج وأهميته في ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول عن البيت الحرام: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طابع عام للحج أنه معلم عالمي لا يقتصر على بلد معين ولا على قطر معين ولا على دولة معينة.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذه الدقائق ونلتقي وبأرواحنا جميعا وبقلوبنا وبأسماعنا على كتاب الله، ونقرأ كتاب الله وندرس آياته ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نعيش مع قصة نبي الله يوسف في هذه السورة العظيمة، سورة يوسف، ووصلنا أحبتي الكرام في الحلقة السابقة إلى الآية رقم 83، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. إذن بعد أن حكى الله سبحانه وتعالى عن أبناء نبي الله يعقوب وكيف رجعوا إلى أبيهم وقد فقدوا أحد إخوتهم بنيامين الذي كان يحبه حبا شديدا، وبعد أن قالوا له ما رأوا بأنه سرق وأنه وجد الملك أو الملأ وجدوا الصواع والسقاية في رحل أخيهم فأخذوه، فقال نبي الله يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن بلاء شديد تعرض له نبي الله يعقوب. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، المعنى قالها حين تولى عنهم وهم يسمعون ليعلموا مدى جريمتهم، وأنه لم ينس يوسف بسبب فراق بنيامين وكبيرهم، بل لا زال الأسف عليه باقيا في شدته أشد من بنيامين. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام: والأسف أشد الحزن. انتهى قول الإمام زيد. إذن يقول الله وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، ذهب سوادهما وبصرهما فهو كظيم. إذن بلاء شديد تعرض له نبي الله يعقوب. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مملوء بالحزن. ولا حاجة إلى أن نقول ابيضت عيناه من البكاء، لأن الحزن نفسه يضر البصر كما أن السرور يقويه. إذن هذه معلومة نجدها في هذا الكتاب العظيم في مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مملوء بالحزن. ولا حاجة إلى أن نقول بيضت عيناه من البكاء، لأن الحزن نفسه يضر البصر كما أن السرور يقويه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حتى تضعف وتبلى وتشرف على الهلاك أو تهلك حقيقة كسائر الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو غمي أو حالي وحزني الذي أبثه بقولي يا أسف على يوسف إلى الله لا إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلذلك أشكو إلى الله ليفرج عني ما أنا فيه من الحال، وأنتم بجهلكم تنكرون علي. وذلك لأنه بسبب علمه ببقاء يوسف وقد طال غيابه اشتد حزنه عليه لشدة حبه له. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا إلى مصر فاطلبوا خبرا عنهما، ولا تيأسوا من روح الله أي لا تزالوا راجين لفرجه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنهم أساءوا الظن بالله ونسوا كرمه وفضله، لأنهم كفروا نعمته التي ستكون وجحدوها بناء على سوء ظنهم بربهم. ما أعظم هذه الآيات التي تزيدنا ثقة بالله وبفرج الله القريب العاجل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الله في الآية التي تليها: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. المزجاة المدفوعة غير مقبولة التي يدفعها الذي تعرض عليه لعدم رغبته فيها. فأوفي لنا الكيل، لا تنقص أو لا تنقص الحب لحقارة البضاعة، وتصدق علينا بما زاد على ما تساويه البضاعة. وليس المراد أن لا يغشهم في كيل الحب، إن الله يجزي المتصدقين، ترغيب له في أن يتصدق عليهم ولا يقتصر على ما تساويه البضاعة. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ السؤال عن علمهم بما فعلوا من حيث أنه جريمة عظيمة. إذ أنتم جاهلون، يعني وأنتم يوم فعلتم ذلك في سن الجهالة لم تبلغوا رجاحة العقل، وهو بهذا يؤمنهم ليأملوا منه أنه لا يعاقبهم. إذن قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ بهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا ليومنا هذا، وإن شاء الله نكمل ونواصل قراءة الآيات وقراءة قصة نبي الله يوسف على ضوء كتاب الله وكما حكاه كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة غد إن شاء الله، وإلى ذلك الملتقى والموعد، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام أفام. صوت الربيع المحمدي. صلوا على النبي محمد وأهله.

سعيا وفوق متون الأينق الرسم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أكرم بخلق نبي زاده خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده واضطلع الحق

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق أبوي آدم وحواء بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة

عليه وسلم، فأهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين ألقي به إلى النار. ولم يزل ربي جل وعلا ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى

كلهم مؤمنون حنيفيون على ملة سيدنا إبراهيم. قد كان عبد مناف ينظر دائما تلك المعاجز من أبيه ويسمع، ورأى أباه ضاحكا مستبشرا بولادة فيها الزمان سيخضع، هي لابن عبد الله.

ذلك يخشع أولاه من فيض الحنان عناية ورعاية لم يخل منها موضع. سمع الوصية من أبيه بأحمد والنص فيها قد وعدته الأضلع. أوصيك عبد مناف فاستمسك به واحفظه أنت له المكان الأرفع. بل كن له كالأم فوق سريره بفؤادها تهفو إليه وترضع. ولقد تركت بني دونك كلهم فكن الكفيل له وأنت المرجع. واعلم بني بأنه سيسودكم وعلى القلوب وعرشها يتربع. أفهل قبلت بأن تكون كفيله دون الأنام ودون أهلك أجمع؟ وتقر عيني في كفالة أحمد ولك الكفالة في المحامد ترجع. فيجيب عبد مناف والده نعم ستقر.

لقد كان أبو طالب أوفى الناس لرسول الله وأصدق مدافع عنه وحام له، وهو المؤمن به وبنبوته ورسالته. يا صورة في جبين المجد واضحة كالشمس والنور لا تخفى على البصر.

السيد البشر. إذ ليس من عجب من بعد ما اتضحت خصالك البيض مثل النور في القمر. في ظل عزك قد شب الفتى وصفت له الحياة بلا غيظ ولا كدر. كنت النصير له وهو اليتيم بلا أم ودون أب يحمي من الخطر. لو لم

وعن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: لقد حملت به فما وجدت له ألما ولا ثقلا كما تجد النساء، إلا أني أنكرت وضع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال لي: هل شعرت أنك حاملة؟ قالت: فكأني أقول لا أدري. فقال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، نبي الهدى والرحمة. فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. فلما دنت ولادتي وأتاني ذلك الآتي فقال لي: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت: فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا سرا وجهرا ليلا ونهارا. فلما آن أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده، نشر علم الفتوة بظهور خاتم النبوة، شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت

اجتمع شمله بشملها، اتصل حبله بحبلها، ظهر صفاء يقينها، انطوت الأحشاء على جنينها، صدع نور

يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر، فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا، فقام هو ومن معه فدخل عليها، فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه جده عبد المطلب فأدخله الكعبة، وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا:

أداها وخرت لمولده الأصنام، وهدمت صوامع الكهان وزال بناها، وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول له:

على أصله المحمود وهو به يدري، فهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم مهمة وفخرا، أسرى به إليه في الظلام ليخصه بنيل المرام، فسبحان الذي أسرى به ليلة الإسراء ليخاطبه بلسان أنسه على بساط قدسه، فأوحى إليه منه سرا.

0: ليس مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وحده الأمر العجيب وما حدث فيه من الآيات والمعجزات، بل إن كل حياته وشخصيته وعبقريته لا تصل إلى معرفة كنهها العقول. لقد قدم القرآن الكريم جوانب كثيرة عن شخصيته وكماله وقيادته ورحمته وإنسانيته، فهو منتهى الكمال البشري في كل صغيرة وكبيرة. لقد وضع أسس وقوانين بناء الفرد وبناء الأمة بما لم يسبق إليه جن ولا إنس، فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم جانباً لنجاح الفرد والأمة وبنائها البناء الصحيح في الحياة وضمان وصولها إلى رضاء الله والفوز بجنته إلا وأسس قواعده وأرسى دعائمه. فقد حول الناس من وحشية الطبائع ومن الانحراف إلى أسمى درجات الأخلاق الكريمة العظيمة التي كان هو رائدها والأوحد فيها، وأخرجهم من الأنانية والحقد والنزاع والاختلاف إلى الحب والبذل والعطاء ونقاء الصدور والأخوة والتكاتف والرحمة. عالج كل مشاكلهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وحتى الطبية منها أرشد إليها. فتراه صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب العسكري القائد الفريد الذي يعرف كيف يقضي على الأخطار ويحد منها قبل وقوعها، ويعرف من أين تأتي ولا ينتظر أو يتكاسل أو يصمت إلى أن يدهم الأمة الخطر، وكان يضع خطط الحرب الدقيقة ويعرف كيف يبوئ المؤمنين مقاعدهم للقتال كما فعل في بدر وأحد وغيرهما. علمهم الشجاعة والإقدام والتوكل على الله في مواجهة العدو وكيف يجب أن يكونوا حتى يستحقوا التأييد الإلهي. علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كيف تكون أخلاق المنتصر كتواضعه وعفوه يوم فتح مكة، وهو الذي علم الناس أسس التعامل التجاري الصحيح المنزه عن الربا والجشع والاحتكار والاستغلال والطمع، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكتفون ذاتيا ويزرعون. فقد كان يغرس الأشجار بيده الشريفة ويحث على زراعة الأرض والاعتماد على النفس، وعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم البناء، فقد بادر هو في بناء المسجد بيده الشريفة إشارة للناس أن يبنوا ويؤسسوا مدنهم وقراهم، وعلمهم كيفية الاستفادة من مصادر المياه وكيفية صرفها، فحفر الآبار بيده وأجرى السواقي للزرع وحذر من الإسراف، وعلم الأمة الإنتاج والعمل وترك التواني والكسل. فقد أعطى سائلا شابا الفأس وقال له احتطب، وقال عن اليد التي تعمل: هذه يد يحبها الله ورسوله. وعلمهم إصلاح الطرق والسعي في رفع الأذى والمعوقات عنها بما يخدم الناس والحيوان، وعلمهم آداب سلوكها والمشي فيها.
1: صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
0: كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب السياسي كان هو الأعمق والأبعد سبراً، فقد راسل الدول المحيطة والبعيدة وعرف عن أحوالها الكثير ورقب الكثير منهم للدخول في الإسلام، وزرع هيبة الإسلام والمسلمين في صدور من لم يؤمنوا، وثبط هممهم عن الاعتداء على دولة الإسلام أو حتى التفكير في ذلك، وعلم أمته كيف يضربون عدوهم اقتصاديا وعسكريا ومعنويا، وعلمهم أن الصمت والتكاسل والحياد خاصة مع اليهود والنصارى من أكبر الأخطار ومن الأسباب الرئيسة للهزيمة، وحذرهم صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع اليهود والنصارى والتشبه بهم، وعلمهم الحزم في التعامل معهم. والجانب الصحي أرشد إليه وحث عليه، حث على النظافة والتطهر وعدم الإسراف في الأكل، بل دل على بعض ما يسبب أكله الصحة والشفاء، وحث على الجانب الرياضي من السباحة وركوب الخيل والمشي والحركة. رتب علاقات الناس الأسرية والاجتماعية في كل صغيرة وكبيرة، فهو الكمال البشري المطلق، وهو نور الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقال الله تعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يترك الأمة في ضلال، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا نقول عن رسول الله؟ ماذا أقول وليس قولي ينفد في من له كل الفضائل توجد.

0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من اليوم عيد مبارك مقدم، كدو ما عبه كده، احنا في العيد وما العيد، والناس بي ضابطوا ما فعل ضابط لك عيد. كيف عيداك من العيات؟ صار العمر الحالي هذا كالذي عرفناه انك خدا عمر حالي. كان العيد يجي وكل واحد عيد الداخلي بيته، افصل واحد يربي للتيس ولا راس غنم، والذي بيربي الثور، والذي بيربي سمعت يا صاحبي، ولا هو حانب بشي. يجي عيد ولا يجي ضيف، الحر بيدن، الحر بيدن. اليوم الناس بطلوهن هذا لا كلهن، وخلصوا راكنن على الخارجي. خارجي اغسلوا ويديكم، ما عاد احنا شحك خارجي نشتي لحم بلدي، نشتي نمترك. والضيك الضعيف يرحم، من الناس همان ما يعرف اللحم إلا من السنة إلى السنة، ولا لا شيء بعرس ولا موت، قدو بيدسم بطنه. بارك الله في الذي هم ميسورين، الذي ما لهم شيء وهم سابرين. يا أخي أنت تشتي تعيد وهذا يشتي عيد، سعما أنت تشتي تدلحام وعيد لجهالك وهذا سعما أنت. بسرو جاء مسكي ضعيف عزيز مقل، والباري بيخلف ما بيصير شيء، ولا عند رحم الراحمين إذا حاجة ويعيد. والناس جمعة والحمد لله، خضت هذا الفترة كذا لنا 11 سنة محاصري معتدى علينا، قل عمل قل داخل قل سبب، بسبب هذا السعودي للحكم الله خير. والناس بيعيدوا والله ما بيقع واحدة، بيدوروا المساكن لا كل بيت، هيا فلان هيا فلان هيا من فضل أرحم الراحمين، وبيأكل الغني والشابع والجاوع واللي معه واللي ما بيش معه، كلهم بيأكلوا من فضل الرحمن الرحيم، بيعيدوا ما بيخيب الله. الواحد يقع متوكل على الله وراكن على الله وواثق في الرحمن الرحيم الذي خلق، هو كافي وساتر، لها الحمد ولها الشكر. لكن يا أصحابنا، بيني وبينكم، نحنا مش احنا وعاخيج، مش احنا سوا في نفوسنا، مش احنا سابري مع الرحمن الرحيم. والله لو ما بتقع من هذا الشتو ومن هذا اللزوزة، بعيد من أرحم الراحمين، ولا ما رأس مالك يا رشاك، ما رأس مال أهاليتك والمقالد، ما رأس مالك. وإنه ما يكفي الخلق إلا الخالق، من أينه يوم ثاني شرق والناس عايشين من فضل أرحم الراحمين والدنيا في هذا الشتة؟ فضل من الله. ندعي الذي هم سابري، نوجه لهم هذه الرسالة من هذا المنبر الحر. بارك الله فيكم، فرحوا الناس، أكلوا الناس، يسروا يسروا والباري عيخلف وعند الله كل خير. قالوا لقمة في بطن جاوع خير من بناء ألف جامع. أمان الله شي ناود داري بذي البيت ما بشفي آدمي، هذا سرشيد وهذا مفقود وهذا جريح وهذا مريض وهذا معسر وهذا مقل وهذا بهم إيجار البيت، ما عاد قدرش يجر الجهال الصغير اللحمة، ما قدرش. عيفتحها عليكم الباري، عيقضي الحاجة أرحم الراحمي. وزعوا قسموا، أنتوا دارين ما يمحق وما يضر، اللهم أنه مجبرنا هذا نذكر بس، ولا الناس متعاونين الناس متجاوبين، ما نقول فيهم إلا كل خير. وأنتوا يا ناس أمان أنه بتخطى سنة ما يستر واحد هناك أي ربي لقوزي ولا توسي ولا ما حدا يسترش، بتخطى سنة كاملة هنا كاف عزلف في طرف البيت في حوش وخل معلف ولا لكفل لا لكفل لا لكفل ما تدور السنة وهو تبيع ما عادش قوزي. وإن الدنيا مفرقة وخففوا على أهل المروات، لكن قالوا آليت قصيرة والعن بصيرة، ما يفعل واحد بعض الناس ما بيش لله حل ولا قوة، مراعي لما عايجي من أيدي الناس، نقدوا الوقت مشتوت على الكبير والصغير. ولكن عاد أرحم الراحم في الوجود، الواحد يخلي ثقة بالله وراكن على الله وبيرزق ذلك الطير الذي عدو في المغوش، لا قد مع عيون يستضي ولا قد يستري يضي يأكل، وبيدي الله رزق الله عنده. وهذا ما عيقوا عشي ما عيقوا عشي بإذن الله. أرحم الراحم في الوجود، وأنتوا يا ناس يسروا ولا تعسروا، وارخوا يديكم وعيخلف الله بخير، ما عيد عند الباريشي إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
3: جارح بشليل سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الخامس والعشرين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على جبل النهدين، وشن سبع على منطقة ضحيان في صعدة واستهدف الأحياء السكنية، وشن سلسلة غارات على منطقة الخط الساحلي وجزيرة العمال وعدة مناطق في الحديدة، وشن عدة غارات استهدفت منطقة العريش بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل المواطنين بمنطقة المحلة في الحوطة بلحج، خلفت 4 شهداء، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 بغارة على منزل آهل بالسكان في منطقة مسنومة بحريب القراميش بمأرب، وشن 4 غارات على مديرية سرواح استهدفت 3 منها جرافات تابعة للمواطنين في هيلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة قطبين في مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 5 مواطنين بغارة للعدوان استهدفتهم في مديرية مجز بصعدة، وشن العدوان 16 غارة على منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة في باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف العدوان بعدة غارات محطة بنزين تابعة للمواطنين في منطقة حبيل الذرية في ماوية بتعز، ما أدى لسقوط 12 شهيدا معظمهم أطفال.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 5 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف ب6 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية سرواح بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديريتي شدة والظاهر في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومقبنة، وشملت الخروق تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي لعدد 15 قذيفة و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد 2 طفلين شقيقين وأصيب 2 آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بمنطقة الغرفة قرب مدينة البيضاء الأثرية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية بقرية مياز بعسير، كان العدوان قد حولها إلى ثكنة وتم خلالها تدمير راجمة صواريخ وطقم محمل بالجنود وقتل وجرح من كان فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من صد زحف المرتزقة في اتجاه دبتي القناصة والحمراء في يام بنهم، وسقط قتلى وجرحى، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع كبير للمرتزقة في وادي ملح في الأطراف الشرقية لنهم بمحافظة صنعاء بصاروخ زلزال 2 وسقط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير آليتين للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل، وتمكنوا من قتل من فيهن، وتم إطلاق صاروخ بانطراز بدر 1 على معسكر مستحدث شرق بير عسكر في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة 7 سعوديين ومرتزقة سودانيين شمال وجنوب وادي المعاين، وتم استهداف تجمعاتهم ومرتزقتهم في مركز جلاح، وكذلك تصدى المجاهدون لعدة زحوفات للجيش السعودي والمرتزقة في الرمضة وباتجاه الجمارك بحرب بمحاذاة جيزان، وكبدوهم 10 القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في حام في الجوف، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة وقتلت من كان على متنها في صحراء الأجاشر، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم تدمير مدرعة لهم خلال التصدي لمحاولة تسلل على منطقة رشاحة، كما قنص أحد قناصي الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي أثناء تجواله في موقع نهوقة وأصيب بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من السيطرة على 3 مواقع بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية هجومية في الصوح، سقط على أثرها 10 القتلى والجرحى بينهم قيادات، وتم إحراق مدرعتين وجرافة بحوزتهم خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر المجاهدون على 3 مواقع بعمليات هجومية نوعية في الشبكة وقبالة السديس وخلفت عددا من القتلى والجرحى، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال 1 قبالة السديس أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة المدفعية تجمعات العدو في موقع مشعل بجيزان وأوقعت 10 القتلى وجرحى، وقصفت تجمعاتهم شرق جبل جحفان وسقط قتلى وجرحى، كما دكت المدفعية تجمعاتهم في برباشا بتعز بعدة قذائف وقتل وجرح منهم العديد، وتم كسر زحف لهم في الضباب بتعز واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، حققت العملية هدفها وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
8: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار لد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية في مطار اللد واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 25 من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول أفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخلونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: جبت جلاس؟ جبت جلاس؟
2: وفي مداخلة سابقة للمسيرة أكد متحدث الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن هناك حالة من التضييق الممنهج يتعمد العدو ارتكابها، لافتا إلى أن استهداف المربعات السكنية يهدف إلى تهجير مئات الأسر والقضاء على مقومات العيش للمواطنين.
3: في الحقيقة هو كالعادة 3 سنوات وغزة تعيش بهذا المشهد، لا عيد حقيقة في قطاع غزة، لا مواسم، لا حج، لا أي شيء، في ظل حالة القصف والقتل والموت والحصار التي تنتهج الآن بشكل واضح داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذا أردنا الحديث على موضوع الجانب الإنساني في غزة هو لم يتغير، بل بالعكس الأمور تزداد سوء. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الأدوات والأساليب لأجل قتل المواطن داخل قطاع غزة. على مستوى العمل الميداني الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف ولم تتوقف آلة القتل من 10/10 حتى اللحظة، أكثر من 850 ضحية قتلتهم إسرائيل، من ضمنهم تقريبا 200 طفل، من ضمنهم أكثر من 194 امرأة، إصابات أكثر من 2700 شخص أصيب منهم أطفال ونساء وكبار، معتقلين حوالي 80 مواطن تم اعتقاله من 10/10. على مستوى فتح المعبر المفترض أن يدخل ويخرج 15,000 مواطن، ما دخل إلى القطاع تقريبا لا يتجاوز يعني 5,000، وبالتالي نتحدث على حالة من التضييق، حالة من المنهجية التي للأسف الاحتلال الإسرائيلي من خلالها يريد أن يوصل رسالة للمواطن في غزة وللوسيط أنه غزة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل ولن يكون فيها حياة، وهذا بالفعل ما هو موجود.
2: وعاد العدو الإسرائيلي لسياسته الإجرامية بتدمير المربعات السكنية بعيدا عن الخط الأصفر، أمر تكرر عدة مرات خلال الأسبوع الماضي وخلف أعدادا كبيرة من النازحين ودمارا كبيرا في المنطقة المستهدفة.
4: بالنسبة لهذا المواطن فإن الحرب لم تتوقف في غزة. في أيام الهدنة دمر العدو منزله وأصابته شظايا الصواريخ ليرقد في مشفى الأقصى بمدينة دير البلح. جيش العدو أراد استهداف منزل فدمر العشرات منها.
5: هددوا بيت عنا في المنطقة بعيد عنا، بس أنا تفاجأت أنه ليش وصل لعندي، أنا بعيد عن تقريبا 800 متر. الصواريخ فتاكة بتخبط خبط، طيرت الدنيا كلها، كل الشارع صار عندي حجارة، أنا في شارع 20 وهي الشارع اللي عقباله. توقعتش، أنا قلنا نقف على الباب، صار إصابات، نسعف إشي حاجة نساعد الناس، في حجة عجوز جارتنا وديتها كروس ووصلتها.
4: وعاد جيش الاحتلال لسياسته القديمة، تدمير المنازل بعد منح سكانها القليل من الوقت للنجاة بأرواحهم قبل أن تبدأ الصواريخ بإكمال المهمة.
6: ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من القصف والعدوان بشكل مستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني، يقوم بمسح مربعات سكنية بالكامل. هناك العشرات من الشهداء يرتقون على مدار الأيام الماضية، نتحدث عن منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع عدد الشهداء إلى 900 شهيد، رغم أن قرار وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي والإبادة مستمرة على أبناء شعبنا الفلسطيني.
7: الاحتلال يستغل عدم وجود ضغط دولي
1: من أجل وقف العدوان في قطاع غزة في توسيع إجرامه وعدوانه على القطاع من خلال استهداف المربعات السكنية وتوسيع ما يسميها بالمنطقة الصفراء والكثير من الأمور التي تعمل على تصعيد الوضع في القطاع. وبالتالي طالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف العدوان فإنه سوف يستمر في هذا التطاول واختراق الهدنة في القطاع بكل الأشكال، لأنه لا يوجد له أي رادع في هذا الشأن.
4: ويستمر الاحتلال بتدمير المنازل بإنذار أو بدون إنذار، سعيا لارتكاب المجازر ومفاقمة الأوضاع الإنسانية وتهجير مئات الأسر إلى المجهول.
7: باتصال هاتفي يوجه العدو الإسرائيلي إنذارا لمنطقة كاملة دقائق قبل أن تسقط الصواريخ فتدمر عددا كبيرا من المنازل، لتبدأ رحلة نزوح تؤكد أن الحرب لا تزال مستمرة. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
2: وتنضم معي من غزة دعاء رقاء مراسلتنا. مرحبا دعاء، ضعينا في صورة آخر المستجدات وجديد الجرائم الصهيونية في القطاع.
8: تضم فيما يتعلق بالجديد هنا في قطاع غزة، نتحدث عن عمليات نسف وتدمير لا تتوقف تحديدا في المنطقة الشرقية في مدينة غزة. وقبل ساعة من الآن كان هناك عمليات نسف كبيرة جدا شهدتها هذه المناطق الشرقية، وتحدث عن 3 أحياء شرقية في مدينة غزة، حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح. لكن عمليات النسف تتكرر بشكل متكرر في منطقة حي الزيتون وأيضا أجزاء من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ومع كل عملية نسف نشهد أيضا تحليق مكثف من قبل الطائرات المسيرة وأيضا إطلاق نار بطريقة عشوائية من قبل الآليات المتمركزة على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع. اليوم أيضا كان هناك عمليات نسف شهدتها المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأيضا حدث اليوم يعني استهداف كبير جدا في مخيم من مخيمات النزوح في مدينة خان يونس جنوب القطاع، تحديدا المنطقة الغربية مواصي خان يونس، هذه المنطقة التي تقع غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستهداف هذا المخيم وهو مخيم غيث يؤوي عدد كبير من النازحين. ونحن نتحدث عن عدد كبير من الخيام تم استهداف هذا المخيم، وهذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء شهيدتان من بين واحدة منهم طفلة صغيرة، وأصيب ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. هذا استهداف كبير جدا حدث في منطقة مكتظة بالسكان، ونحن نتحدث عن خيام، ونتج أيضا عن هذا الاستهداف الكبير في مخيم غيث في مدينة خان يونس دمار وحرائق في خيام النازحين. خيام النازحين عبارة عن أقمشة مهترئة، عبارة عن أكياس من النايلون، مر عامين وأكثر من لهذه الحرب التي لم يسمح العدو الإسرائيلي بإدخال أي شيء من مستلزمات الإيواء، وهذه خيام مهترئة بالكاد تحمي من يقطن بداخلها من هذه الأجواء الصيفية الحارة. ماذا عن صاروخ يسقط على هذه الخيام المهترئة؟ أيضا فيما يتعلق بالواقع الإنساني هنا في القطاع فهو واقع مأساوي جدا، لم يتغير شيء، لم تتحسن الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية هنا في القطاع، في ظل أن العدو الإسرائيلي يعمق الأزمات ويتحكم بفتح وإغلاق المعابر ولا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بإدخال مستلزمات الإيواء، الإمدادات الطبية، غاز الطهي، الوقود، المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، تحديدا فيما يتعلق بسلع وبضائع تجارية تعتبر أساسية وسلع ضرورية حرم منها سكان قطاع غزة خلال الشهور السابقة عبر سياسة اتبعها العدو الإسرائيلي وهي سياسة التجويع. هذه السياسة عادت مجددا عبر التحكم بأصناف ونوعية المساعدات التي يسمح بدخولها إلى القطاع، أيضا لا يفتح المعبر بالشكل المطلوب، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة بالشكل المطلوب خارج قطاع غزة، ونحن نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل منظومة صحية منهارة وتتفاقم الأوضاع الصحية سوءا يوما بعد يوم في ظل المماطلة الإسرائيلية والإمعان الصهيوني بعدم إدخال الإمدادات الطبية بالشكل المطلوب إلى مشافي القطاع.
2: أشكرك دعاء رقاء مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أطلقت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم قنابل الصوت والغاز السام تجاه منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة من داخل مغتصبة بصغوت المقامة على أراضي المواطنين في البيرة. وهاجمت العصابات اليهودية عزبة في أطراف قرية عبوين شمال غرب رام الله، كما نصبت قوات العدو حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة المصعية شمال شرق رام الله. وفي الأرض المقدسة يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته الممنهجة لتغيير الهوية الإسلامية للقدس وتضييق الخناق على المسجد الأقصى.
9: في الأرض المقدسة المباركة المحتلة ما بين روح الهوية الإسلامية وأصداء التكبيرات في الأرجاء يسيطر خبث وشر العدو الصهيوني الذي يدنس الأرض ويستبيح الحرمات في عدد من أحياء القدس. هنا لا يزال العدو يمعن في غيه منتهكا كل الخطوط الحمراء في محاولة محمومة لتغيير الهوية الإسلامية للقبلة الأولى.
10: نحن نعلم أن التوجه هو في الوقت الحالي هو توجه سياسي يسعى إلى تهويد الحيز المكاني. هنالك استعمار إحلالي، استيطان إحلالي، يريدون أن يتم وجود يهودي في هذه المنطقة، وللتاريخين يعني هي تابعة للفلسطينيين.
9: لا يتوقف الأمر عند حصار وتقليص عدد المصلين الفلسطينيين، بل يتجاوزه إلى مخططات ممنهجة لتهويد القدس، ومنها شارع باب السلسلة وما حوله. مفتي القدس حذر من خطورة مخططات العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن القدس ستبقى عنوانا لشرف الأمة وصونا لمقدساتها.
11: هناك مخططات تستهدف المدينة المقدسة وتهويد المدينة بشتى الطرق وبشتى الوسائل، كإحاطة المدينة بالمستعمرات والمغتصبات، وفي الفترة الأخيرة هناك تركيز على البلدة القديمة على وجه الخصوص من القدس وعلى أحياء المدينة المقدسة بشكل عام.
9: وفي شق المنع والقهر تقف المرابطة الفلسطينية نفيسة خويص على بعد خطوات من المسجد الأقصى المبارك، ممنوعة من دخول المسجد الذي عاشت في كنفه طوال عمرها. مثلها مثل عشرات آلاف الفلسطينيين المبعدين والمحرومين من دخول المسجد، بينما يدنس العدو وقطعان المغتصبين ساحاته الشريفة.
12: أنا ما فوتش على الأقصى، باجي هان على المطلة اللي أنا واقفة فيها بصلي هان لأني مبعد عن الأقصى، وهو المستوطن الدنس اللي دنس الأقصى هلا فوتوا ميات ميات وبرقص وبيعمل شهود، ما فيش حدا يواجههم، كلنا مبعدين عن الأقصى، كلنا مبعدين عن الأقصى، بس مش من المرابطين مبعدين، كل الشباب مبعدين وكل الصبايا مبعدين، كل واحد بيقدر يناصح الاحتلال أبعدوه، كل واحد بيقول الله أكبر بيبعدوه عن الأقصى.
9: ويسعى العدو الإسرائيلي للاستيلاء على عقارات البلدة القديمة وتهويد المسجد، وفي حين تزداد أعداد اليهود وأوقات دخولهم يبقى الأقصى عقيدة لا تقبل القسمة وحقا لا يسقط بقوة السلاح. القدس ستبقى إسلامية بآيات القرآن وشاهدة على إجرام العدو الصهيوني وعزم أهل الحق والأرض.

بين مجد التحرير عام 2000 وبأس جبهة الجنوب اللبنانية اليوم، يسلط التقرير التالي الضوء على استمرار معركة الكرم التي تسقط معادلة العدو ورهاناته وتؤسس لتحرير ثالث تتحقق معه آمال النصر الحتمي بإذن الله.

0: 25 من أيار ليس مجرد يوم في رزنامة الوقت، بل هو الحد الفاصل بين زمنين، زمن الانكسار الذي ولى وزمن الانتصارات الذي تجذر. في مثل هذا اليوم من العام 2000 لم تكن أرض جنوب لبنان وحدها تتنفس الحرية، بل كان التاريخ يكتب سطرا جديدا، سطرا حافيا من بروتوكولات الهزيمة وخاليا من شروط المستعمر. حينها ولى زمن الجيش الذي لا يقهر، وحزمت حقائب الغزاة تحت جنح الظلام، مطرودين بلا قيد ولا شرط بفعل دماء زكت وبنادق ما خانت أصحابها يوما.
1: نهار فنعتز ونفتخر بهذا اليوم العظيم المجيد الذي أحيا الأمة، قاطبة الأمة الإسلامية وخاصة الأمة اللبنانية، لأنه ما كنا مصدقين حالنا نوصل للي وصلنا له بالتحرير ب 25 أيار.
2: بفضل المقاومة الشباب ما تحررت إلا مساء الدم الأرض، وهلا بإذن الله كمان.
0: بعد ربع قرن وعام يعيد فرسان المقاومة مشهد الملاحم البطولية في قرى المواجهة، ويردون العدوى بالذاكرة إلى زمن اختباء ضباطه وجنوده خلف الجدر وفي الآليات المحصنة. اليوم تبدو الساحات هي الساحات والمقاومة هي المقاومة، غير أن في المشهد بأسا جديدا، بأس يتدفق في عروق جيل لم يعش تحرير عام 2000، بل تشربه عزة وكرامة ليكمل مسيرة الآباء باليقين نفسه وبعزيمة لا تلين.
3: شو ما عمل العدو الإسرائيلي، شو ما جزر فينا، نحن خلقنا على نهج كربلاء وحنضلنا بهيدا النهج، وما بتفرق معنا إن متنا كلنا أو إن استشهدنا كلنا، هيدا نصر لأننا بنعتبر الشهادة.
4: هلا لحتى نوصل للتحرير لازم البيئة تكون صامدة، ويكون في عنا مقاومة قوية مثل هالشباب رفقاتنا كلهم استشهدوا.
5: مثل ما احنا قاوموا وحرروا البلد سنه 2000، نحن حنضل مكملين بهيدا النهج والمقاومه وحنضل صامدين من قبل.
0: من تحرير عام 2000 الذي دحر العدو الصهيوني الى التحرير الثاني الذي اقتلع الارهاب التكفيري، يقف اللبنانيون اليوم على عتبه التحرير الثالث، تحرير لن يكتفي بطرد المحتل من بضع كيلومترات، بل هو التحرير الذي سيقتلع الغدة السرطانية من جذورها ويسقط الهيمنة والاستكبار في المنطقة برمتها، لتشرق شمس الحرية كاملة غير منقوصة.
6: بالأمس اندحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب، واليوم يغرق هناك في رماد أوهامه، فالأبناء يكملون حكاية الآباء، والجيل الجديد بات أكثر بأساً وأقرب إلى الهدف. من الضاحية الجنوبية لبيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
7: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله سيستخدم كل ما لديه من إمكانات ووسائل للوصول إلى تحرير الأسرى وإعادتهم إلى أهلهم مرفوعي الرأس.
8: الأسرى هي قضية مركزية لدى حزب الله والمقاومة الإسلامية، هي من القضايا الخمسة الأساسية التي يثبت عليها حزب الله في موقفه، وهي وقف العدوان دون أي حق لإسرائيل بحرية الحركة، 2 الانسحاب الإسرائيلي من كل أرضنا المحتلة، 3 عودة النازحين إلى قراهم، 4 عودة الأسرى إلى أهاليهم، 5 إعادة الإعمار في كل ما تهدم في الضاحية والجنوب والبقاع. قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للمقاومة وحزب الله، وإن شاء الله سنستخدم كل ما لدينا من إمكانات ووسائل لنصل بهذه القضية إلى خاتمتها المطلوبة والسعيدة، وهي عودة أسرانا من سجون الاحتلال إلى أهلهم مرفوعي الرأس. أدوا واجبهم أمام أمتهم ومقاومتهم وشعبهم بالجهاد والتضحية، وأحد أوجه التضحيات إضافة إلى الشهادة والجراح هو الأسر.
7: على صعيد العمليات الميدانية دمر مجاهدو حزب الله دبابتي مركافة وواصلوا عملياتهم باستهداف تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. وفق بيانات حزب الله فقد استهدف المجاهدون دبابتي مركافة في بلدة دبل بمحلقتين انقضاضيتين، كما استهدف المجاهدون مربضا لمدفعية العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وثلاث تجمعات لآليات العدو في موقع بلاط المستحدث والقوزح وارشاف، كما استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسغاف عام وفي الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. ووزع حزب الله مشاهد نوعية لعمليات استهداف صهريج عسكري في بنت جبيل وتجمع في البياضة وآلية عسكرية في مسغاف عام.

ووزع حزب الله مشاهد تفصيلية لمراحل الاستطلاع والاستهداف لموقع مستحدث للعدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلقات أبابيل الانقضاضية وباقي الأسلحة المختلفة.

0: دفات لبلدة الدوير. أيضا في بلدة كفرومان اليوم ارتقى 4 شهداء بفعل استهداف طال جبانة هذه البلدة في اعتداء يعني يفوق الوصف من قبل الطيران المعادي للعدو الصهيوني، والذي طال مناطق متفرقة اليوم من الجنوب كما ذكرنا. أيضا يواصل العدو اعتداءاته من خلال القصف المدفعي الذي استهدف مناطق متفرقة من قرى بنت جبيل وصور، وصولا أيضا إلى قرى النبطية. وكان لافتا توجيه العدو الصهيوني اليوم تهديدات لعدد من المباني في مدينة صور وضواحيها، ما أدى إلى حدوث يعني حركة نزوح كثيفة من هذه المدينة الجنوبية، وهي سياسة يعتمدها العدو الصهيوني من أجل إفراغ القرى الجنوبية من أهلها الصامتين. ورغم ذلك لا تزال بعض هذه القرى وبعض أبنائها متمسكين فيها ويصرون على التواجد فيها، رغم معرفتهم بأن خاتمة هذا الصمود قد تكون الشهادة.
1: نعم، أشكرك يا زهراء حلاوي مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إيهاب حمادة أن المقاومة ثابتة على مواقفها وخياراتها ولن تقبل بأي شروط أمريكية أو إسرائيلية، وشدد على أن الثقة بالنصر حتمية مهما اشتدت التحديات.
2: نحن على أهدافنا وعلى ثوابتنا، نضع شروطنا وأكون على ثقة أن النصر سوف يكون مسورا أيضا بشروط محور المقاومة لا بشروط الأمريكية أو الإسرائيلية. وهذا الكيان يعيش مأزقا حقيقيا، وصحافته وخبراءه من ساسة وعسكريين يؤكدون كل يوم أن الإسرائيلي وقع في فخ استراتيجي.
1: في مشهد يزداد قتام يوما بعد يوم، يعيش المغتصبون الصهاينة شمال فلسطين المحتلة حالة من الرعب وعدم اليقين، ومع استمرار اختراق مسيرات حزب الله للأجواء المحتلة وتنفيذ عمليات دقيقة، يجد المغتصبون الصهاينة أنفسهم في مواجهة كابوس يومي في ظل تجاهل ممن يصفونها بالحكومة والجهات الرسمية.
3: رئيس الوزراء لم نسمع منه، ووزير يخبرنا أننا المالكون أسرى مكبلون، ليأتي إلى هنا ويقول هذه الكلمات وأنت تسمع الانفجارات خلفنا.
4: أشعر أنني ببساطة في حالة انعدام أمن، لا توجد إجابات. ماذا طلبنا في المجمل؟ حماية الأشخاص الذين يريدون المجيء إلى هنا. أشعر أن عيني دائما في السماء، لم أعد أعرف كيف أقول إذا كان هذا طائرا يتجه نحوي أم طائرة مسيرة.
5: بين وعود الحكومة والواقع على الأرض يشعر الكثيرون هنا أن المسافة تتزايد، لا ندري إلى أين يتجه واقع الأمن في الشمال. من المؤسف حقا أن يلقى بنا هنا بهذه الطريقة، وهذا فعلا شعور بالهجر.
1: تتزايد العراقيل التي يفرضها النظام السعودي على حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف دول العالم، أبرز ذلك التكاليف الباهظة التي تتجاوز بكثير تكاليف الذهاب إلى مواسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض. في التقرير التالي جانب من المقارنة بين صعوبات الحج وتسهيلات الترفيه.
6: بين موسم الحج وموسم ما يسمى الترفيه ثمة مفارقات كبيرة تظهر انحيازا سعوديا إلى الأخير، وقد بات الترفيه أولوية الأولويات في سياسة النظام السعودي، بينما الحج موسما اعتياديا تقتصر الاهتمامات فيه على جانبين. يرتبط الأول بالتحكم المطلق في الحج بما يجعله ورقة سياسية لمعاقبة الشعوب المصنفة سعوديا في دائرة حمراء، والثاني مالي بتحصيل مليارات الدولارات بما يجعل تأشيرة الحج الأغلى بين كل تأشيرات الزيارات الدينية والسياحية على مستوى العالم. يتضح ذلك من خلال مقارنة موسم الحج بموسم الترفيه في السعودية، حيث تصل أقل تكلفة تقديرية للحاج نحو 5300 دولار، بينما لا تتجاوز 1030 دولارا للوافد إلى موسم الرياض. أما التكلفة المتوسطة للحج فهي متراوحة بين 8500 دولار و 13000 دولار، لكنها في موسم الرياض تتراوح بين 2200 دولار إلى 4400 دولار، بفارق كبير يتراوح بين 6000 و 9000 دولار. ثالثا، التكلفة الفاخرة كما يطلق عليها، حيث تصل في موسم الحج إلى 18000 دولار بزيادة نحو 6400 دولار عن موسم الرياض. إحدى المفارقات بين الموسمين هي محاولة الحد من أعداد حجاج بيت الله تماهيا مع توجه صهيوني، حيث لم يتجاوز عدد الحجاج الوافدين هذا العام 1.5 مليون، دون أن يصل الرقم إلى 2 مليون مع الحجاج من المملكة السعودية، بينما بلغ عدد الزائرين في موسم الرياض 17 مليونا في موسم 2025-2026، وفي الموسمين السابقين من الترفيه وصل العدد إلى 20 مليونا.
7: أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته السادسة 2025، وأهلا وسهلا بكم في موسم الرياض.
6: لا يقتصر الانحراف على فارق الأعداد والتكاليف، بل في التوجه الذي يشرف عليه بن سلمان نحو سلخ الشعب في المملكة عن هويته عبر المسارعة في إشاعة المشاريع المفسدة على مقربة من أطهر الأماكن المقدسة.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي ناقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع الاتفاق. أضاف بقائي أن إيران تتفاوض من أجل إنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وذكر مجددا أن التغييرات في مواقف المسؤولين الأمريكيين تضع عراقيل أمام أي اتفاق. وذكر بقائي تواصل طهران بالدول المطلة على مضيق هرمز لتوفير الأمن فيه ولحفظ المصالح الإيرانية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وأن العدوان هو بسبب إغلاق هرمز. ولفت المتحدث الإيراني إلى تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق، مشددا على أن كل خطوة عدوانية على إيران سيكون لها رد إيراني. وأكدت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهمات بشأن مذكرة تفاهم مرتقبة مع الطرف الأمريكي بوساطة باكستانية، وشددت على إنهاء الحرب كبوابة لأي اتفاق محتمل.
1: لغة إيرانية تعكس ملامح مرحلة تفاوضية مشحونة بالحذر والندية. طهران تتحرك وفق ميزان قوة فرضته في الميدان، واضعة إنهاء الحرب على جميع الجبهات كأولوية مطلقة لا تقبل المساومة.
2: تركيز المفاوضات منصب حاليا على انهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان. ليس لدينا في هذه المرحلة اي حديث حول التفاصيل النووية. لقد وصلنا الى خلاصة وتفاهم في العديد من القضايا المطروحة للنقاش، لكن هذا لا يعني توقيع اتفاق وشيك، وقواتنا هي ضماننا لاي اتفاق.
3: كما أنتم تعرفون في هذه المرحلة الأولوية الرئيسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنهاء الحرب في جميع الجبهات وبما فيها ولا سيما الجبهة اللبنانية، لأن ليس بإمكاننا أن نصل إلى أي هدنة أو أي تهدئة إلا بعد وقف الحرب ووقف الاعتداءات على جميع الجبهات ولا سيما الجبهة اللبنانية.
1: أما الضمانات فإنها لا تقاس بالوعود بل بما تملكه إيران من أوراق قوة على الأرض، فطهران تفاوض وعينها يقظة بسقف سياسي يستند إلى قدرة ردع متنامية.
2: نتيجة للتجربة السابقة فإن إيران تدخل المفاوضات مسلحة بجهوزيتها العسكرية. طهران تعتبر أن الحرب لم تنتهي وهي مستعدة للمواجهة إذا نكث العدو بأي بند قد يتم التوافق عليه، وقد ضعفت من قدراتها العسكرية للرد فورا.
1: كبح سياسي إيراني في خضم المواجهة التفاوضية للمساعي الأمريكية الرامية لفرض شروط تصفير عناصر القوى. تركيز إيراني على إنهاء الحرب، مذكرة التفاهم تبدو وشيكة التحقق وفي الوقت عينه بعيدة المنال، ليبقى الموقف معلقا تحت وطأة التعقيدات السياسية والميدانية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد المستشار العسكري لقيادة الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن الرضائي أن إيران لن تبقى متفرجة على الحصار الأمريكي، وتوعد بكسر الحصار، كما لوح بالانسحاب من معاهدة الانتشار النووي إذا استمرت واشنطن في تعنتها.
4: إذا قررتم مهاجمة مضيق هرمز ودخول الخليج فستواجهون أولا ردا صعبا ومؤلما بشكل استثنائي، وثانيا سنكسر الحصار البحري الذي صبرنا عليه حتى الآن ولم نهاجمكم، لكن الأهم من ذلك أقول لكم إننا قد ننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنتم تعلمون ماذا يعني هذا، لذلك تراجعوا عن هذا الطريق. هذه هي المرحلة النهائية التي فيها تحديد مصير 47 عاما بفضل الله، وتضمن أن يكون لدينا أمن في إيران خلال السنوات الخمسين المقبلة. مضيق هرمز مغلق لمنع الغزو العسكري وخلق حرب أخرى في الخليج سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى. نعم، مضيق هرمز مغلق بهذا المعنى، لكنه مفتوح أمام التجارة الحرة.
0: أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن العدو ادعى مرارا أنه دمر القطاع العسكري الإيراني، لكن ساحة المعركة أثبتت العكس، مشددا على أن جميع القدرات لا تزال قائمة وستواصل الكفاح وفرض الهزيمة على الأعداء. ولفت إلى أن مسار تطوير المعدات العسكرية تتوافق مع متطلبات العصر ويتقدم بشكل مستمر، وهذا الأمر مشهود له واضح في الميدان. وقال إن الدفاع الجوي الإيراني قدم أداء أفضل بكثير من السابق، وفي تعهد قائد مقر خاتم الأنبياء بإدخال منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة لمواجهة هجمات العدو الجوية بصورة أكثر فاعلية. أثار طلب ترامب من الدول العربية والإسلامية التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي على وجه الإلزام تعليقات واسعة، لكن الدول المعنية بالتصريح لم تعلق والتزمت الصمت حتى اللحظة الراهنة.
5: ترامب ينتقل من التلميح والتصريح إلى الأمر على الدول العربية الالتحاق باتفاقية إبراهام والتطبيع على وجه الإلزام. إنها مسألة تقدير في الحالة الطبيعية يتوجب أن تنعكس أزمة سياسية وردود فعل غاضبة لا تسمح البروتوكولات في العلاقات السياسية بين الدول السيادية أن تستخدم مصطلحات تتجاوز الاحترافات المتبادلة بسيادة القرارات للحكومات والدول المستقلة، في حين أن تعريف تصريح ترامب أكثر من ذلك بمراحل. في تسريبات عن اجتماع ترامب هاتفيا مع مجموعة الدول العربية وإسلامية بينها السعودية ومصر وتركيا، فاجأ ترامب المجتمعين بوضع مسألة الانضمام للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي. تقول التسريبات إن صمتا شاملا ساد الاجتماع، بينما كان على قادة تلك الدول الحديث عن عدم مشروعية ذلك، وعلى الأقل الشروط المطروحة عربيا وإسلاميا. في اليوم التالي كان ترامب أكثر جرأة واستخدم مصطلحا أثار جدلا واسعا، لكن الجدل خارج البلدان المعنية بالإهانة، وهو هوان اعتادوا عليه وتعودوه. اللافت ربط واشنطن التطبيع بالمباحثات الأمريكية الإيرانية بدلالاته المتعلقة بالسلام والحرب في المنطقة. وفي التضمين يقول ترامب لمجموعة الدول التي جمعها إن التطبيع والتحالف مع كيان العدو الإسرائيلي شرط إلزامي وثمن يجب أن يدفع، مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي واجهوا إيران في الحرب الخاسرة. فعل ترامب الشيء نفسه في اتفاقية شرم الشيخ المصرية بشأن غزة. المتطرف الصهيوني الأمريكي ليندسي جراهام كان قد سبق ترامب بدعوة السعودية على وجه الإلزام وحتى التحذير بضرورة التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي. وبحسب جراهام إعادة التفكير بالعلاقات الأمريكية معها كبداية، وما لم يصرح به أن عليها أن تواجه حربا في المستقبل. إنه التهديد الذي يفهم في السياق نفسه، والمقاربة الأمريكية في حالتي الدعوة للانضمام لاتفاقية إبراهيمية المزعومة وربطها بنتائج الحرب الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة مع الجمهورية الإسلامية. بعبارة أوضح، يجب أن تدفعوا ثمن الحرب والخسارة مع إيران استراتيجيا بالانتقال إلى التحالف ضدها مع إسرائيل، ولن تقبل الجزية المالية التي دفعت وتدفع.

0: منح رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى للراعي اليوم درع المجلس لشهداء القادة رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة الشهداء الذين عملوا في ظروف استثنائية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار. كما منح رئيس مجلس النواب القائم بأعمار رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونواب رئيس الوزراء والوزراء الناجين من الاستهداف الصهيوني الأمريكي الغادر والجبان، ومنح الأخ يحيى علي الراعي درع المجلس للشهيد الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة ورفاقه، وجاء التكريم تقديرا للجهود الوطنية والمواقف البطولية التي سطروها في أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم في الدفاع عن الوطن والأمة وقضاياها العادلة. وسلم رئيس مجلس النواب دروع المجلس لأسر وأقرباء شهداء القادة.
1: عملوا معنا على أساس التكريم اليوم لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل اليمن، فنرحب بكم، وهذا أقل واجب نعمله معكم لأنهم يستحقوا أكبر من هذا.
2: هذا اليوم سيخلد في تاريخ اليمن أن هؤلاء استشهدوا وهم أثناء أداء أقدس واجب لخدمة شعبهم ومؤازرة الجبهة العسكرية ومؤازرة المستضعفين في فلسطين ومؤازرة المستهدفين في لبنان، كانوا في واجب عظيم قبيل ذكرى المولد النبوي الشريف بعدة أيام رحمه الله رحمة الأبرار. كل الشكر والتقدير لكم على هذه اللفتة الكريمة. بالتأكيد الأقارب وذوي وأبناء الشهداء الأبرار.
0: فاتورة استيراد جديدة تكشف عنها المسيرة ترتبط بمنتجات يمكن توطين صناعتها والاستغناء عن استيرادها والتوجه نحو التنمية والإنتاج.
3: أكثر من 20 صنفا من منتجات معجون الطماطم والكاتشب والشطة تتنافس على استهلاك يمني مزدهر. هذه لوازم يحتاجها كل مطبخ، ولا تخلو منها كل سفرة طعام تقريبا في المطاعم والمنازل، وتمتلئ بها الأسواق قبل ذلك.
4: أغلب المنتجات اللي هنا أغلبها خارجي، معك المنتج هذا عماني، معك دوماني صيني، معك المعجون هذا إماراتي، معك الهنا برضو مصري.
5: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام إف إم، والعود أحمد.
2: سام إف إم،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام إف إم،
2: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الأول. رغم أن الهيمنة كفكرة هي قديمة قدم الإنسان، إنما كانت الصراعات البشرية من أجل البقاء، ولم يعرف العالم تحولا جذريا في هذه الصراعات إلا مع النفاق الديني والاعتقاد بفكرة الشعب المختار، وهي سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. في كتابه الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، يرى الفيلسوف والكاتب الشهير روجيه جارودي أن فكرة الشعب المختار هو الاعتقاد الأشد فتكا في تاريخ البشرية، وهو ما أعطى الشرعية للبريطانيون الإنجليز الذين نزلوا أمريكا لتنفيذ أبشع العمليات لاستئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي اقتداء بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل رب الجنوب لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم، وتماما مثل ما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة أنها عملية تنصير. فقد استلم البريطانيون الإنجليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم وعمليات الاستئصال المقدسة على غرار ما ورد في التوراة. كتب أحدهم يقول: من الجلي أن الله دعا المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم يتربصون الفرص لارتكاب الشر، مثلما فعلت قبائل الأماليين والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل. من كتاب ترومان نيلسون من مصر إلى أرض الميعاد اليهودية.

0: قال سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية. إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل، الذي كشف عام 1840 في كتابه الديمقراطية في أمريكا حتمية آلية بناء الدولة، قائلا: إني لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال حيزا كبيرا من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعا من المغامرين والمضاربين، وما زلنا اليوم قادرين أن نجد في تأريخهم أسس انحطاط ثقافتهم. ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة، ووصف بسخرية لاذعة وإنسانية دامية انتصار الحرية تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء، قائلا: في قلب الصحراء وفي أواسط الشتاء حيث كان البرد قارسا جدا، قام 3000 أو 4000 بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم حاملين مرضاهم وجرحاهم وأطفالا ولدوا حديثا وشيوخا على حافة الموت. وتابع يقول: إن المشهد كان مثيرا ولم تمح من ذاكرته أبدا. هكذا بدأ تاريخ الشمال في العالم الجديد كما صوره نعوم تشومسكي في كتابه أيديولوجيا واقتصاد. وفي عام 1754 وصف بنيامين فرانكلين الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف أبا الأمة بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين كي يفسح المكان لأمته. وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الإيروكواس عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمة نسبيا بمقاييس عام 1779. وفي عام 1789 وصف توماس جيفرسون ما اسماه اتحادنا بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا الشمالية منها والجنوبية، وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني إلى أن يصبح مجتمعنا قويا بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة. أما جون كيتري آدامز مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو، فقد وصف الدومانيون على أنه قارة أمريكا الشمالية، وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة، وقد جرى تطبيق هذا القانون تطبيقا واسعا جدا، فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها انطلاقا من الهند، وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون، واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيس الذي قدمته للصين وهو الأفيون. ووصف آدمز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون بأنه عمل ضد القانون الطبيعي. تحت مسمى واجبنا الخاص حدد الأمريكي ويردرو ويلسون واجبات الشعب الأمريكي تجاه كل شعب يتم استعماره، وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة، وندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته. هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لحقنا في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلا: انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على بلاد أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. الهيمنة الغربية على العالم واكتشاف النفط. على غرار تاريخ أمريكا الدموي الذي تميز بعمليتين أساسيتين هما مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم، تقسمت الدول الأوروبية بقية العالم مستفيدة من ثروات أمريكا المنهوبة التي أعطاها دفعة تصنيعية كبيرة، فامتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية ومن المغرب حتى المحيط وبلجيكا الكونغو، واستولى القياصرة على سيبيريا واحتلت هولندا إندونيسيا. وفي عام 1859 بدأت صناعة النفط الحديثة في الظهور بعد حفر أول بئر في أمريكا وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، ليشهد العالم تحولا كبيرا ومتسارعا في الثورة الصناعية التي سخرت النفط ليصبح العمود الفقري للرأسمالية وركيزة أولى في تطور الدول بمختلف المجالات. إن الطلب المتزايد على النفط وجشع الاستنزاف دفع بالدول العظمى نحو استخدام كل الأساليب والوسائل من أجل السيطرة على نفط العالم. وتذكر بعض المصادر أن أول حروب النفط قد دارت على أرض العراق، فمن أجل حماية شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفات عبدان أرسلت الإمبراطورية البريطانية الجيش الهندي للاستيلاء على البصرة والعراق في حملة عرفت بحملة بلاد ما بين النهرين التي دامت 4 سنوات. وطبقا لما أورده المؤلف أنتوني كيف براون في كتابه النفط الله والذهب، فإن قوات الاستعمار البريطاني فقدت 252 ألف قتيل وأسير ومصاب في واحدة من أسوأ الصراعات، الأمر الذي يعكس الأهمية التي كانت توليها بريطانيا للنفط وخصوصا نفط الشرق الأوسط. شركات النفط العالمية متعددة الجنسيات، الوجه الآخر للإمبريالية الأمريكية. بعد حربين عالميتين أعيد توزيع الأوراق من جديد بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا إمبراطوريات وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية حيث نزف المنتصرون والمهزومون على حد سواء، فقدت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. على الصعيد الاقتصادي كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية نقطة التحول في السياسات النفطية للغرب، حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا رئيسيا لتمويل أوروبا وبقية العالم، وكما كانت الحرب العالمية الأولى مصدر غنى للولايات المتحدة الأمريكية، كانت كذلك الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصناعة النفطية نموا فاق أي نمو آخر على مستوى النشاطات الاقتصادية الكبرى، ففي عام 1950 تضاعف إنتاج النفط مرتين عما كان عليه عام 1945، وبعد 10 سنوات أي عام 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى 1,000,000,000 طن، 6,300,000 برميل. ومع استمرار النسبة العالية للاستهلاك فلم تمر 8 سنوات حتى تضاعف الإنتاج ليصل إلى 2,000,000,000 طن، 12,300,000 برميل. في صناعة النفط العالمية برزت شركات عابرة القارات، ويطلق على هذه الشركات شركات النفط العالمية الكبرى، وتاريخيا تم تسمية هذه الشركات بالشقيقات السبع. فحتى وقت متأخر كانت هذه الشركات تسيطر على 80% من الانتاج النفطي العالمي، وتملك وتسيطر على أكثر من 70% من صناعة التكرير العالمية، كما أن أكثر من 50% من الناقلات تتملكها هذه الشركات. إن هذه الشركات دولية فقط، من حيث أن عملياتها متشعبة على المستوى الدولي، ومن حيث أنها توظف مواطنين من أقطار عديدة، ومن حيث أن لها على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها، ولكنها تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو التكرير أو التسويق. أهم الشركات النفطية العالمية وما يطلق عليها بالشقيقات السبع: الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي، ومعروفة باسم أوسوبي، وفي أمريكا معروفة باسم هامبل أويل. وفي عام 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها داخل أمريكا وخارجها، وأسمت نفسها أكسون. الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي عملت لسنوات عدة مع شركات أخرى لتنفرد بالعمليات فيما بعد تحت جولف أويل. الشركة الأمريكية تكسكو، مقرها تكساس. الشركة الأمريكية موبيل أويل، وتملكها الشركة الأم ستاندرد أويل أوف نيويورك. الشركة الأمريكية سوكل أوتشيفورن. شركة شيل الهولندية، وهي في الحقيقة شركة هولندية أمريكية بريطانية، ثم شركة بي بي البريطانية. يشير أنتوني سامبسون في كتاب الشقيقات السبع شركات البترول الكبرى إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله: فهي بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية. موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة عرضية كما لو كانوا يتنقلون بين دولهم. واستطاعت آلتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم. وكل واحدة من الشركات السبع عمرت حتى الآن أكثر من 50 عاما، وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا خاصة تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء. وقود تعدت خبرتها التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات، وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها. برغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات، فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية أمريكية على وجه العموم، كما أن نفوذ الشركات الأمريكية على الشركات الأخرى بات جليا وواضحا ومعروفا لدى الجميع. في كتابه النفط والعلاقات الدولية يرى الدكتور محمد الرميحي أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى صناعة النفط أنها إبداع أمريكي، فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجيا وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على ما ينتج في الولايات المتحدة، وتنظر الولايات المتحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على أنها على استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطار العالم من خلال توظيف الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات. يضيف الكاتب: هذه المقولة ألست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار الدول النامية، حيث يدعي البعض أن الخبرة النفطية تكاد تنعدم في كثير من الأقطار المنتجة للنفط. أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذا الاستعداد الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية. إن أرباح الاحتكارات التي حققتها هذه الشركات الكبرى طوال عقود تجاوزت حد الخيال، وبالنسبة للدول المضيفة فلم تستفد إلا القليل، كما أن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي، وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي ذاتها أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب التدخل لوقف أي تهديد لهذه الشركات من قبل الشعوب المضيفة. وهذا الموقف يؤكد الإمبريالية الاقتصادية من خلال المصالح النفطية الأمريكية في العالم. بعد أزمة الطاقة التي ضربت أمريكا في السبعينيات، ومن خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي بدأت تحقق في أحوال الشركات المتعددة الجنسية وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات 1972 و1973، بدأت الأمور تتضح بشكل واضح، وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية المشار إليها العلاقة الوطيدة بين شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة عندما قال: نحن الأمريكيين ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات المتحدة إلى الاعتماد على المشيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد من بترولها. لماذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة التي يملكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى؟ لابد لنا من إعادة بحث المقدمة المنطقية التي آمنا بها وقتا طويلا، والتي تقول إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات المتحدة. إن المصالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حماية من القواعد والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكا حول العالم، وتصريحات وزراء دفاع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جيمس شيلز نيجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون في بداية السبعينيات وحتى اليوم واضحة بخصوص التدخل الأمريكي العسكري المباشر في حال تعرض مصالحها للخطر. الهدف الاستراتيجي لمبدأ ترومان، هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية لأمريكا، هو إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بالسياج يمكن الاعتماد عليه من القوة المسلحة الأمريكية. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثاني من ملف النفط، وفيه سنتناول دور الاستخبارات الأمريكية في تجنيد وتنشيط القتلة الاقتصاديين ضمن الاغتيال الاقتصادي للأمم، كما سنذكر بعض النماذج للتدخلات الأمريكية للسيطرة على النفط في بعض دول العالم. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة. فكونوا على الموعد، في أمان الله ودمتم بخير.
1: الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود.

0: لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: طلع يعني بلا هواده، ضارب بلا هواده، لا عسل، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
3: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالاساس، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهه.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من عند الله.
5: العدوان وحده.
6: ان الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله عنك، اهلا وسهلا ولي الله. الحمد لله الذي شرفناك بالشهاده. الحمد لله الذي شرفناك بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، لك الشكر.
8: عند رئات العدو السعودي اعمل امريكا اسرائيل
9: اعمل محرك
8: ولا طلعات العدو السعودي نحرقها بكل قنابل. معك كيف وادي اس وخساره فيها قنابل. القنابل فيها خساره.
10: اتصل لي الداعشي.
11: نعم.
10: قال ولدش ذبحناه بقريه بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترح من لنتا ذي بعد نفسك بالريال السعودي بزمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
12: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
13: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
14: الله اكبر. جل حق وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان عبر الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة. العدوان وحدنا هذا البرنامج الذي يأتيكم كل اثنين مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء الإذاعة الأم وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج من الآن وحتى تمام 12 كل اثنين. نلتقيكم في هذا اليوم حيث ستفصلنا إجازة العيد، بعدها نلتقي بكم عبر هذا البرنامج. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

العدوان وحدنا تصنعون لنا عبر أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية تنقل هذا البرنامج الأثير الموحد المواكب للوعي واستشعار المسؤولية. تستمعون للعدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء على تردداتها 89.9 92.5 103.3 99.7 91.3 104.9 93.1 وعبر الإذاعات المحلية عبر أثير إذاعة الحديدة 107.1 أو 90.5

تستمعون للعدوان وحدنا عبر أثير إذاعة حجة على 93.3 وعبر إذاعة إب على 89.5 أو 96.3.

العدوان وحدنا تستمعون له عبر أثير إذاعة صوت الشعب في أمانة العاصمة وصنعاء ودمار على 97.1، في عمران والجوف على 107.1، في صعدة وعسير على 97.1، في جيزان وميودي على 93.5، في حجة على 98.1، في الساحل الغربي على 91.1، في إرب وعدن وتعز والضالع ولحج على 98.1، في البيضاء على 97.1. العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة برق إفم على 96.9، عبر إذاعة آفاق على ترددها 98.7 أو 98.5، عبر إذاعة ألوان على 88.7، عبر إذاعة هوى اليمن على 88.3، عبر إذاعة بانوراما إف إم على 91.5.

موحدنا تستمعون له عبر اذاعه هوا اليمن على 88.3، عبر اذاعه بانوراما اف ام على 91.5، عبر اذاعه سام اف ام على تردداتها في صنعاء وعمران ومأرب والجوف ودمار على 99.1، في الساحل الغربي ومحافظه الحديده على 96.1، في المناطق الوسطى والجنوبيه على 99.3، في الساحل الغربي ومحافظة المحويت على 93.5. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة يمن تايمز على 91.9، عبر إذاعة وطن على 95.5، عبر إذاعة إيرام إف إم على 94.9. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة الاقتصادية إف إم على 93.3، وعبر إذاعة صعدة على 96.5. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر أثير إذاعة يمن إف إم على 99.9، عبر إذاعة دلتا إف إم على 101.7، عبر إذاعة طيران إف إم على تردد 101.1، عبر إذاعة الأولى على تردد 102.3، عبر إذاعة أصالة إف إم على 87.9، عبر إذاعة يمن ميوزك على 90.9. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة جراند إف إم على 93.9، عبر إذاعة صوت العزة على 94.1، عبر إذاعة تعز على 88.1 أو 88.7. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر أثير إذاعة سمارة إف إم على 100.

9 وعبر إذاعة الجوف على 88.1. العضو وحدنا تستمعون له عبر إذاعة 21 من سبتمبر على تردد 90.5. حل لنا من بهيمة الأنعام.

دعائي يوم عرفة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الذي أنشأت الأشياء وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يوازرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولم يقم لسلطانك سلطان ولم يعنيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا، حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافا مترادفة، حمدا يعجز عن إحصائه الحفظة

رب صل على محمد وآل محمد. المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أنت على رحماتك. رب صل على محمد وآله صلاة زاكية، لا تكون صلاة أزكى منها، وصل عليه صلاة نامية، لا تكون صلاة أمنى منها، وصل عليه صلاة راضية، لا تكون صلاة فوقها. رب صل على محمد وآله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصل عليه صلاة لا ترضى له إلا بها ولا ترى غيره لها أهلاً.

والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ.

يبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا في هذا اليوم ويوم عرفة، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فلنا رب يستحق الثناء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. احو صلاة التكبير في هذه الأيام الفضيلة، وأقبلوا على الله بكل جوارحكم وبصدق العالم.

من أعمال يوم عرفة أنه يؤدب يوم عرفة الغسل من الفجر إلى الغروب، وقيل من بعد زوال الشمس، لما روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد. قال: وليس ذلك بواجب. ورتله عن زيدان قال: سألت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: ما الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر.

0: من قبلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: شرفته وكرمته وعظمته، نشرت في رحمتك ومننت فيه بعفوك، وأجزلت في عطيتك، وتفضلت به على عبادك. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك، ووفقته لحقك، وعصمته بحبلك، وأدخلته في حزبك، وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر، وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك. لا

راجيا لعفوك واثقا بتجاوزك، وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل. وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا، خاضعا خاشعا خائفا.

تعمدك، وجد علي بما تجود بي على من ألقى بيدي إليك من عفوك، وامنن علي بما لا يتعاظمك أن تمن بي على من أملك من غفرانك.

وقد قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك، وشفعت برجائك الذي قل ما يخيب عليه راجيك، وسألتك

أعادك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك،

أولئك الاستدراج من منعني خير ما عنده ولم يشرك في حلول نعمته بي ونبهني من ربدة الغافلين وسنة المسرفين ونعسة المخلوقين.

0: عنك ويحول بيني وبين حظي منك ويصدني عما أحاول لديك. وسهل لي مسلك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت والمشاحة فيها على ما أردت. ولا تمحقني فيمن تمحق من المستخفين بما أوعدت ولا تهلكني مع من
1: ومن التهليل المروي في كل يوم من عشر ذي الحجة عشر مرات: لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور.

عيد كل عيد أضحى مبارك، ندرك مدى حرص الإسلام على بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، مجتمع حضاري راق يرحم القوي فيه الضعيف، ويعطف الغني على الفقير، ويعطي القادر ذا الحاجة، كما حرص على بناء مجتمع أخلاقي متقارب ومتحاب ومتعاون على الخير وفعل المعروف. ومن ثم جاء بمنهج رائع في بناء المجتمع البشري كله، وجعل كل فرد فيه متعاونا مع غيره على الخير العام، مغيثا له حال الحاجة والاضطرار. إن قيمة التكافل بين الناس وخلق إغاثة الملهوف من الأمور التي لا يقوم المجتمع المسلم إلا بها، قيمة إنسانية اجتماعية راقية. وقد سبق الإسلام في تطبيقها على أرض الواقع سبقا بعيدا، وسلك التشريع الإسلامي لتشجيع المسلمين على التمسك بذلك الخلق طرقا متنوعة، واتخذ وسائل متعددة، ذلك لأنه دين عملي يربط الفكرة بالعمل، كما يربط أيضا النظرية بالتطبيق، وليس مجرد خيال يداعب أحلام المصلحين. ومن ثم كانت هذه الوسائل التي اعتمدها الإسلام في ترسيخ هذا المعنى ابتداء في أذهان المسلمين، ولذلك أيضا جاءت النصوص متوافرة تؤكد هذا المعنى، كما كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا عمليا للعمل التكافلي والإغاثي. ومن هذه الوسائل دعوة الإسلام المنتمون إليه إلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله بصورة عامة غير مختصة بزمن ولا وقت، ليبقى ذلك شعارا للمسلم وصورة حية للاهتمام بإخوانه من المحتاجين والفقراء والمعوزين، ورتب على ذلك الأجور العظيمة والهبات الجليلة، فضلا عن ضمان ما ينفقه المؤمن وطمأنته من خوف الفقر، فما نقص مال من صدقة. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، صدق الله العظيم. كما ربط الإسلام الصدقة والإنفاق بمناسبات وظروف معينة لأهميتها ودورها في تزكية النفس والشعور بالمسؤولية تجاه من حولنا، ومنها شهر رمضان وما ورد في فضل الصدقة والنفقة فيه، وزكاة الفطر ودورها وخصوصيتها بحديث أغناهم في هذا اليوم، ليتشارك الجميع الفرحة ويتشارك الجميع المسرة. وهذا من تجليات قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فيأتي الحث على الإنفاق في هذه الأعياد كنوع من الشكر على أداء هذه العبادات العظيمة، وخاصة أن نفوس المسلمين تكون قد هذبت في هذه الأيام الفاضلة، فيسهل عليها الإنفاق والعطاء. وفي عيد الأضحى المبارك فإنه يسن للمسلمين سنة الأضحية، وتعد الأضاحي أحد موارد التكافل الاجتماعي، حيث يتم التوزيع منها على الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها في يوم العيد. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
أحاديث على الأضحية، فبين فضلها وثوابها العظيم عند الله. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قوله: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسها.

وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والمثل للمسلمين، وضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحدا عن نفسه والآخر عن أمته. فعن أنس بن مالك قال: ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.

0: روايات عدة أنه صلى الله عليه وآله ذبح الأول عنه عن أهل بيته، وذبح الثاني عن فقراء أمته، في دلالة واضحة على حق الفقراء والمساكين وضرورة استشعار واجبنا تجاههم.
1: لآدم الأسماء أنت.
0: ومن عظمة هذه الشريعة أنها حثت على الأضحية في هذا اليوم، فهذا يوم عيد لدى المسلمين، ولا يجب أن يشعر الفقير فيه بالحاجة والعوز، لذلك كان توزيعها يحمل في جوهره تكافلا تستفيد منه الجماعة ماديا وخلقيا. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال أو السؤول.

وذلك لا يتحرى المسلم في احتفاله بالعيد عن ذوي الحاجة والبائسين من أقاربه أو مواطنيه، فينبح عليهم من معيون بره ويخفف عنهم ألم حرمانهم ويشركهم في فرحة العيد ومناسبته السعيدة. وبذلك أيضا يشعر الفقراء أنهم من الجماعة، لهم عليها أن تتذكرهم وترعاهم، فيجدد الفقراء حبهم للأغنياء وثقتهم بهم والتفافهم حولهم، كما يجدد الأغنياء وفاءهم وودادهم لأحبائهم وأقاربهم المحتاجين. والأضحية بهذا تمثل رافدا قويا من روافد التكافل الاجتماعي، وتزيد من أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم. وهكذا ربط الإسلام أعياد المسلمين بتقوية العلاقة بين أفراد الأمة وإبراز روح التكافل والتعاون، وما أسعد مجتمعا عاش بهذه القيم وما أعظم جزاءه عند الله عز وجل. ولذلك ومن الوفاء لمن ضحوا عنا بأنفسهم ومن بذلوا في سبيل الله عزتنا وهجهم، حري بنا أن نبادلهم الوفاء وأن نقابل الإحسان بالإحسان. فننظر لأسر الشهداء والمجاهدين ونشاركهم الفرحة التي لولا تضحيات آبائهم وأبنائهم وأزواجهم لما كنا في هذه العزة والمنعة والأمن والأمان، ونجعل رعايتهم وإسعادهم وإدخال الفرحة عليهم من همومنا ومشاغلنا وعظيم مسؤولياتنا، تحقيقا لإيماننا الذي لن يتحقق ولن يكتمل إلا بذلك، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واستجابة لخالقنا الذي دعانا وحثنا للتصدق والنفقة والبذل والعطاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واقتداء بنبينا صلوات الله عليه وعلى آله الذي دلنا من خلال أقواله وأفعاله على ما ينبغي أن نكون عليه، ودلالة على إنسانيتنا التي من لوازمها مشاركة المؤمنين معاناتهم والاهتمام برعايتهم والسعي في سبيل قضاء حوائجهم وترسيخ الوفاء والمروءة والإحسان كقيمة إنسانية أخلاقية بيننا.

0: العدوان وحدنا. تمام الحادي عشرة في استديوهات إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وعبر الإذاعات المرتبطة معنا. نوافي حضراتكم بحصاد الهدود إلى آخر الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. والأبرز: رئيس مجلس النواب يكرم الشهداء القادة ويشدد على ضرورة رفع الجهوزية لإحباط مخططات الأعداء. اكتمال توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. شهداء وجرحى في فلسطين ولبنان جراء الاعتداءات الصهيونية المستمرة وتوغلات عسكرية في سوريا. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تخضع للضغوط، والعدو اتجه للحرب الاقتصادية بعد فشله ميدانيا. إلى التفاصيل. منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي درع المجلس للشهداء القادة رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة الشهداء الذين عملوا في ظروف استثنائية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار والصلف الإسرائيلي الأمريكي الإجرامي على اليمن. كما منح درع المجلس للقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونواب رئيس الوزراء والوزراء الناجين من الاستهداف الصهيوني الأمريكي الغادر والجبان. ومنح درع المجلس للشهيد الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة ورفاقه. وجاء التكريم تقديرا للجهود الوطنية والمواقف البطولية التي سطروها في أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم في الدفاع عن الوطن والأمة وقضاياها العادلة. وخلال التكريم شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة رفع أعلى درجات الجهوزية لإحباط أي تحركات مشبوهة تستهدف الوطن وأمنه واستقراره وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها. فيما أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن التاريخ سيخلد الشهداء الذين استشهدوا وهم يؤدون واجباتهم بالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في أنصع صفحاته. اكتمل توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية لتبدأ أعظم رحلة إيمانية لدى المسلمين حول العالم والتي تخوضها حشود من ضيوف الرحمن. ويقيم الجميع في منى حتى طلوع الشمس يوم غد الثلاثاء 9 من ذي الحجة ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث.
1: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
0: وفي حصادنا الأخباري، استشهدت طفلة وسيدة فلسطينية وأصيب 17 آخرون جراء قصف نفذته طائرات مروحية للعدو الصهيوني من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس في قطاع غزة. كما استشهد مواطنان متأثران بإصابتهم بمنطقة التوام ومنطقة مواصي خان يونس. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 11 مواطنا فلسطينيا خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. فيما حضر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد داعيا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة والتصدي لمحاولات العدو الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل المسجد. أما في لبنان فقد استشهد 7 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران العدو على عدد من البلدات جنوب لبنان، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3185 شهيدا و 9633 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي.

ردا على الاعتداءات الصهيونية المستمرة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي القوزح ورشاف وفي موقع بلاط المستحدث بصاليات صاروخية، وكذا تجمعات لجنود جيش العدو في مغتصبة مسغاف عام والموقع المستحدث جنوب بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقباضية. كما استهدفت دبابتي مركافة في بلدة دبل بمسيرات أبابيل الانقباضية ما أدى إلى إعطابهما. ودمرت المقاومة مربض المدفعية التابع لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل الانقباضية. بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة للعدو عن إصابة 6 جنود، منهم 2 بجروح خطيرة بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله جنوب لبنان اليوم. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات، ومنذ فبراير الماضي وحتى اليوم بات يأخذ شكل حرب الإبادة والتدمير لكل مناحي الحياة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا في بيان بمناسبة ذكرى 25 لتحرير الأرض اللبنانيين للتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية وحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين. فيما أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين أبو عطايا أن عيد المقاومة والتحرير في لبنان يخلد للنصر الإلهي العظيم الذي لم يكن ليتحقق إلا نتيجة لصمود المجاهدين واللبنانيين المؤمنين بخيار المقاومة. إلى ذلك جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ومقاومته المشروعة للاحتلال والعدوان الصهيوني، وذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير. وفي ذات السياق شدد وزير الخارجية الكوبي برونو على ضرورة أن يوقف الكيان الصهيوني عدوانه على لبنان والذي أدى لاستشهاد أكثر من 3000 مدني. وفي ظل غياب تام لأي رد فعل من قبل السلطات السورية الحالية، توغلت قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من دبابتين مركافة وأليتين عسكريتين باتجاه منطقة وادي الرقات في ريف درعا واستهدفت بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية. كما توغلت واستجوبت قوات العدو رعاة أغنام في أطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي السوري، فيما دهمت منزل مواطن وفتشته في قرية العشة بذات الريف.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم أن العدو بعد فشله في الميدان العسكري حول تركيزه نحو الحرب الاقتصادية، مشددا على أن مسار المفاوضات والتفاعلات الخارجية للبلاد مصمم لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني. هذا وتوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وفي أول رسالة يوجهها إلى الشعب الإيراني منذ تعيينه خلفا للشهيد علي لاريجاني، أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه لن يكون هناك أي تراجع في مواقف طهران، وهو ما أثبتته للعدو في الساحتين العسكرية والدبلوماسية. وأشار إلى أن الوحدة والانسجام بين مكونات الشعب الإيراني تصيب الأمريكيين والصهاينة بالخيبة.

وفي آخر الأخبار، وكالة فارس صدور حكم بالإعدام بحق مسؤول العمليات التابع للموساد الإسرائيلي خارج البلاد والذي كان يتولى قيادة شبكة تخريب داخل إيران. في آخر الأخبار أيضا، وكالة فارس تم استدراج العميل ونقله إلى داخل البلاد بعملية استخباراتية معقدة والقبض عليه واعتقال بقية أفراد الشبكة في عدة محافظات. وفي آخر الأخبار، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يصرح بالقول حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فهذا لا يعني نهاية المواجهة مع أمريكا، لا معنى للتفاوض ما لم تنفذ الإجراءات الأمريكية الخمسة لبناء الثقة، ما لم تنفذ الإجراءات الأمريكية الخمسة لبناء الثقة. عزيزي: يجب أن تثبت أمريكا إنهاء الحرب على جميع الجبهات وتقديم ضمانات بعدم تكرارها. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: طيران العدو يدمر منزلا ويحدث أضرارا بالغة بالمنازل المجاورة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومن فلسطين أيضا: جرحى نتيجة قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. في آخر الأخبار، مصادر لبنانية: 3 جرحى في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة كوترية الرز جنوب لبنان.

في آخر الأخبار، في هذا الحصاد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يجيز استخدام القوات المسلحة لحماية المواطنين الروس الموقوفين بموجب قرارات محاكم أجنبية لا علاقة لروسيا بها أو محاكم لا تستند ولايتها القضائية إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، وحضرت المواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية. هكذا مستمعينا متابعي العضو الوحدنا من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران من إلقاء القبض على المتهمين بقتل أحد رجال أمن المديرية. وفي محافظة تعز تمكن أمن المحافظة من ضبط متهمين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين في مديريتي ماوية وشرع بالسلام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. فيما تمكنت قوة النجدة بمديرية حبيش في محافظة إب من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل شخصين. وفي محافظة البيضاء ألقت شرطة المحافظة القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بحق أحد المواطنين في مديرية الرياشية إثر خلاف على أرض. تمكن رجال الأمن في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من استعادة سيارتين ودراجتين ناريتين مسروقة وضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار. ضبطت قوة النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب كميات متنوعة من الأدوية وقطع الغيار والسلع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. في محافظة تعز ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال عمليات مختلفة كميات من الأدوية المخدرة والمراقبة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. نجحت فرق البحث والإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني في تنفيذ مهمة إنقاذ نوعية وصفت بالغة الصعوبة والخطورة، حيث تمكنت خلالها من إنقاذ مواطن إثر علوقه في منحدر صخري شديد الوعورة بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء. أخمدت فرق الإطفاء بمصلحة الدفاع المدني وفرعها بأمانة العاصمة حريقا اندلع في منزل بمديرية شعوب أمام المستشفى العسكري دون تسجيل أي إصابات بشرية. فيما سيطرت فرق الإطفاء بفرع مصلحة الدفاع المدني في محافظة الضالع على حريق اندلع في حوش مخصص لتجارة المواشي بمديرية دمت دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أو في المواشي.
أعلنت مصلحة خفر السواحل رفع مستوى الجاهزية القصوى لفرقها الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف انتشار فرق الاستجابة السريعة والغواصين إلى جانب الدوريات الراجلة والبحرية على امتداد السواحل، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والحفاظ على سلامة المواطنين. وأوضحت أن إجراءاتها الميدانية تتضمن الاستجابة الفورية لأي بلاغات عبر الرقم المجاني 196، وتوجيه مرتدي الشواطئ بعيدا عن المناطق الخطرة، إضافة إلى تأمين حركة القوارب السياحية والتأكيد على التزامها بالحمولات القانونية واشتراطات السلامة، وفي مقدمتها توفير سترات النجاة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية للزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية الذين كنا معهم في فقرة في خدمة الشعب. العدوان وحدنا كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة.

في يوم عرفة الذي جعله الله تعالى يوما للتشريف والتعظيم. إنه اليوم الذي يباهي الله فيه بأهل عرفة أهل السماء فيرفعه إلى مقام عال من الرحمة.

تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة الإلهية على الأرض كالغيث يروي الأرض الجزع. فكونوا من الذين يستغلون هذه الفرصة العظيمة ويجعلون من يوم عرفة يوما للطاعة والعمل الصالح.

يوم عرفة، هذا اليوم هو يوم العتق من النيران، يوم الطاعة والعمل الصالح كالنور يخرج من الظلمات، كالنور يخرج من الظلام. فلا تدعوا هذا اليوم يمر هباء، بل استثمروا كل لحظة فيه في الأعمال التي تقربكم إلى الله. إنها فرصة ثمينة، اغتنموها واجتهدوا في العبادة والدعاء والصدقة وقراءة القرآن، فهو كالحصاد الذي يجمع فيه الثمار الناضجة.

0: عرفة يرفع الله تعالى أيدي العباد إلى السماء منتظرا منهم الدعاء والاستغفار، فلا تترددوا في رفع أيديكم إلى الله وادعوه بكل ما في قلوبكم.
1: يا رب أنت بحال عبد

سبحان من جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وإلا لكان التكليف بالتأكيد فوق طاقة أمة المليارين التي سيحتاج أبناؤها لأعمار أطول من عمر نوح لاستكمال الركن الخامس من دينهم بمتوسط 2,000,000 حاج في السنة، وعلى الأخص مع صد الممنهج عن سبيل الله والبيت الحرام تحكما دون ما مقتضى واستخدامه كأداة من أدوات السياسة، حد أن وقوفك كدولة ضد سياسات البيت الأبيض ينعكس تضييقا على رعاياك الراغبين بالحج إلى بيت الله الحرام. وسبحانه وهو الحكم العدل أن توعد من يصدون عن المسجد الحرام في الوقت ذاته بالعذاب الأنكى، يقول تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قليلون من يستطيعون الوصول إلى البيت الحرام سبيلا، فالحج استثمار سياحي والعبادة استغلال سياسي، فلا حرمة لشعائر الله ولا احترام لمشاعر المسلمين. وخدمة البيت هم خونة

عن صعود ليس خادم للحرمين بل متسلط على الحرمين بدل التيسير على الزائرين. يقوم النظام السعودي باستغلال الحج سياسيا وماديا، وبدل خدمة الحجاج يقوم بوضع العراقيل أمام المسلمين والتضييق عليهم بشروط وقيود مهينة.

وبالرغم من اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، فمنهم الوثنيون ومنهم الأحناف. لم تجرؤ أي قبيلة على منع أحد من الحج إلى بيت الله الحرام، بينما النظام السعودي يمنع كثيرا من المسلمين، بل وحتى بعض العلماء، من أداء الحج والعمرة. يتعمد السعود إلى إغلاق المنافذ أمام الحجاج وتقليص عدد الزوار لبيت الله الحرام، بينما يزداد قاصدو الترفيه والمهرجانات. إنه مخطط ممنهج من النظام السعودي لتفريق الدين من محتواه وتدنيس الشعائر والأماكن.

تلك للسعودية ولا لغيرها، ويجب أن يحظى كل مسلم بحرية الدخول والخروج من وإلى مكة والمدينة وأداء الشعائر الدينية بكل أمن وطمأنينة. عندما يتعلق الأمر بالحج، النظام السعودي يتعمد تقليل عدد الحجاج بأي طريقة أو ذريعة، وفي المقابل

لأول مرة في العام 2016 منعت السعودية كافة الحجاج الإيرانيين من أداء فريضة الحج فقط لتصفية حساباتها السياسية مع إيران.

الرافع يقتل 118 حاجا في منى نتيجة إهمال تنظيم الحجاج. في 9 أبريل 1998 وقع تدافع بين الحجاج بسبب الازدحام أثناء رمي الجمرات نتيجة إهمال النظام السعودي في تنظيم الحجاج، ما أدى إلى مقتل 118 حاجا وإصابة 180 آخرين.

عن صعود مجزرة بحق الحجاج الإيرانيين سنة 1408 هجرية بدون أي مبرر، سوى أنهم قاموا بتنظيم مسيرة البراءة من المشركين في الحج. راح ضحيتها ما يقارب 400 حاج، بينهم 275 حاجا إيرانيا.

1918 خرج آلة المسلمين في الهند بمظاهرات رافعة لافتات دين آل سعود وتطالبهم بعدم تسييس الحج بسبب حرمان الكثير منهم من أداء الفريضة بسبب خلافات سياسية لا ذنب لهم فيها. آل سعود حولوا الحج من عبادة إلى أداة لتصفية الحسابات.

وتولي الصعود على شؤون الحرمين بدأ التساهل والإهمال المتعمد لسلامة وأمن الحجيج. وما حدث في العام 1990 للميلاد من تدافع عدد كبير في نفق المعيصم هو خير دليل.

الله سبحانه وتعالى شرف آل إبراهيم بخدمة الحجاج. أما آل سعود تحولوا الحرم إلى فندق 5 نجوم، والحجاج إلى سياح لرفض الخزينة. واتباع بمكاسب سياسية. متى يعود الحج شعيرة حقيقية لا رحلة ترفيهية خالية من

حق حجاج بيت الله على يد خونة البيت الحرام بني سعود تتكرر الأحداث التي يذهب ضحيتها الكثير من الحجاج، حتى أصبح المسلمون ينتظرونها خلال أداء مناسك الحج.

الأجور قدموا إلى أرض الحرمين لأداء العمرة، فاعتقلهم ابن سلمان وسلمهم إلى الصين. النظام السعودي جعل الحج والعمرة مصيدة للمسلمين لتصفية الحسابات والاعتقاد.

تعيق الحجاج القطريين من الحج خلال الأزمة الخليجية بقرار سياسي للنيل من قطر والقطريين. ما يمارسه السعود هو صد صريح عن المسجد الحرام واستغلال سياسي ومذهبي وطائفي. عملية الحج. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.

تسعى النظاموس العالم الإسلامي، حيث قام سابقا بتقليص عدد الحجاج متحججا بجائحة كورونا، بينما لم يتم تقليص عدد الراغبين في الذهاب إلى المملكة للترفيه.

من ضمن الخطوات التي ينتهجها آل سعود لتدنيس المشاعر الإسلامية تعيينهم للمطبع محمد العيسي خطيبا ليوم عرفة في أحد الأعوام، وهو من صلى على ضحايا اليهود ويعتبر من كبار مهندسي الخيانة بالتطبيع مع الصهاينة. تحول الحج إلى صفقة تجارية تحت إدارة النظام السعودي، مكاتب خاصة، رسوم متصاعدة، ضرائب وهمية، واحتكار للخدمات بأسعار خيالية، فريضة فرضها الله على من استطاع إليها سبيلا، لكن السعودية جعلت الاستطاعة مرتبطة بالحساب البنكي. الحج فرصة للتعبير عن وحدة المسلمين وللتذكير بقضايا الأمة الإسلامية كفلسطين والأقصى. أما السعودية فتريد حجا بلا روح، بلا موقف، بلا لا إله إلا الله حقيقية، فقط تريد صمت وإذلال وخنوع.

الحج وإهمال حجاج بيت الله الحرام. ففي الأول من فبراير من العام 2004 للميلاد قتل 251 حاجا في منى في أول أيام رمي الجمرات بسبب تدافع نتج عن سوء التنظيم، لتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة الحوادث المرتبطة بتنظيم الحج.

الحجاج، مخيم لإسكان الحجاج يتحول إلى محرقة ل343 حاجا في 15 من أبريل من العام 1997 للميلاد. اندلع حريق في مخيم إسكان الحجاج بمنى، وبسبب تأخر النظام السعودي في إخماد الحريق وصل عدد الوفيات إلى 343 حاجا، وأصيب ما يقارب 1500 حاج. السعودية ترفض ما تسميه تسييس الحج، لكنها منعت اليمنيين بسبب أعذار واهية، وسهلت للحاخام دخول الحرم، واستهدفت الحجاج حسب مواقف دولهم. أما تسييس الحج نصرة لفلسطين ورفضا للظلم فهو من صميم رسالته ومقاصده.

اليوم كما نشاهد النظام السعودي الذي يستغل البيت الحرام ويستغل فريضة الحج ويستغل العمرة أيضا في الحصول على أموال هائلة جداً

بلغاريا أصبحت أكبر معلم سياحي ديني في العالم، ولا يماثله معلم آخر ربما في التوافد إليه، في الحرص على الوصول إليه، في زيارته، في الحج إليه. يستفيد منه الأموال الكثيرة، يستفيد منه على مستويات أخرى، يحاول أن يستغل سيطرته وهيمنته عليه حتى على المستوى السياسي وعلى سائر المستويات. مع كل ذلك يتمنى وكأنه هو من له المنة في وجود البيت الحرام في مكة، وكأنه هو الذي يخدم هذا البيت وليس يستغله ويكسب منه، والذي يعطيه لا يساوي شيئا أبدا بقدر ما يكسبه ويأخذه ويستفيده، وهذا معلوم.

ما هي الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق حجاج بيت الله الحرام؟ وهل تعمد النظام السعودي افتعالها؟ وإن صح ذلك، ما الذي يجب علينا كمسلمين تجاه هذه الجرائم التي تهدد الحج والحجاج؟ لقد صدق شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عندما حذر من أن آل سعود يسعون إلى تقليص عدد الحجاج، وأنهم سوف يمنعون الحج بحجة تفشي وباء ما أو أي عذر آخر. وهذا ما شهدناه بأم أعيننا بدعوى انتشار وباء كورونا، حيث عطل النظام السعودي أحد أركان

0: تاريخ 11 من فبراير 2003، في اليوم الاول من ايام رمي الجمرات، قتل 14 حاجا بينهم 6 نساء نتيجة اهمال وسوء ادارة من قبل النظام السعودي. الإهمال السعودي يرسل رسالة الموت إلى الكثير من الحجاج، وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائمهم الجماعية بحق المؤيدين والمؤدين للفريضة. ففي العام 1994 حدث تدافع كبير خلال رمي الجمرات، ما أدى إلى مقتل 270 حاجا. وضعت للناس هاديا بسبب الإهمال السعودي وسوء الإدارة. شهدت لنا في 24 من سبتمبر 2015 واحدة من أسوأ كوارث الحج منذ 25 عاما، بعدما أدى تدافع الحجاج يوم النحر أثناء توجههم إلى رمي الجمرات إلى مقتل 1849 حاجا. ستات رافعة على رؤوس الحجاج أسقط لقب خادم الحرمين. ففي 11 من سبتمبر 2015 للميلاد سقط جزء من إحدى الرافعات على المسعى والطواف في المسجد الحرام نتيجة الوضعية الخاطئة للرافعة والمخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية، ما أدى إلى مقتل 107 حاج. وفي العام 2015 سقطت رافعة في المسجد الحرام نتيجة تقصير وإهمال السعود عن أمن وسلامة الحجيج، وقتل ما يقارب 107 وأصيب 238 آخرون بجروح. فهل هؤلاء يستحقون لقب خادم الحرمين؟ يمنع آل سعود الحجاج من أداء الحج، يفتحون الأبواب للمراقص والمباريات والمهرجانات. هل من يقدس الفنادق واللهو أكثر من الشعائر مؤهل لأن يدير الحج؟ ألم يأوي الأوان لتشكيل لجنة إسلامية مستقلة تدير أعظم شعيرة بعيدا عن سطوة آل سعود؟
1: شكل آخر من أشكال الصدق المسجد الحرام هو عندما توضع بيوت وإجراءات غير مشروعة ولا سليمة ولا صحيحة ولا لزوم لها، تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس، مثل ما يعمله النظام السعودي في هذا العصر. يضع بيوتا وإجراءات ويحدد التزامات مالية تحول فريضة الحج إلى عملية معقدة جدا لا يستطيعها أكثر الناس، والذي يستطيعها يستطيعها بصعوبة كبيرة وبتكاليف مرهقة وتكاليف زائدة عن الاحتياج الحقيقي للإنسان، زيادة على ما تحتاجه أنت في سفرك لغذائك لنفقاتك، زيادة على ذلك إتاوات والتزامات إضافية ترهب وتحول المسألة إلى مسألة معقدة. فيصدون الكثير من الناس ممن لولا تلك الإجراءات لولا تلك البيوت لتمكنوا من الحج ولتمكنوا من أن يعموا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هيا نوع من أنواع الصد عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج وعن عمرة.
0: قريش لم تمنع أحد من الحج على مدار تأريخها إلا مرة واحدة، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن النظام السعودي قام باستغلال المنع من الحج كوسيلة ضغط وعقوبة على الخصوم. أقبل النظام السعودي على رفع تكاليف الحج بصورة انتهازية وابتزازية للحجاج لإعاقتهم، وجعل الأمر بالنسبة لهم مستحيلا، واستغلال عائدات من استطاع ذلك منهم.

حول الإمام السعودي الحج من فريضة دينية إلى وسيلة لتحقيق مصالحه السياسية. وثائق مسربة تكشف منحه آلاف تأشيرات الحج للسفراء تحت بند المجاملة لاستخدامها في الإغراء وشراء الولاءات. آل سعود حولوا الحج إلى أداة لتعزيز نفوذه.

0: نحن سنواصل في إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء في يمن الصمود في هذه الليلة لنكشف الكثير والكثير، كيف تحول الحج بسبب آل سعود والنظام السعودي، إلى وسيلة للمنع والعراقيل والتكاليف الباهظة حتى أوصلونا إلى تعطيل أحد أركان الإسلام.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود احمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
5: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة الرابعة بعد 600، التزكية والقرآن. القسم الأول.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما سبق، فإن أول أساس تقوم عليه التزكية الصحيحة السليمة هي التزكية بالقرآن، أو العودة للقرآن الكريم، نرجع إليه سواء بتلاوته وبقراءته، فهي نفسها وسيلة من وسائل التزكية، أو بالعودة إلى هديه، فهي تحقق التزكية بكل معنيها. كذلك محاكمة كل شيء إليه، لكل من يأتينا بنصيحة أو بوصية أو بمنهج عملي نحاكمه إلى القرآن الكريم، هل هذا يتوافق مع القرآن أو لا يتوافق معه؟ طبعا لماذا؟ أولا لأن القرآن الكريم يحمل الهداية المعصومة التي لا شك في صحتها. فالقرآن عندما نقارن بين كل أنواع يسمى بالهداية أو النصيحة أو الوصايا أو الكتب التراث الكثير الموجود في هذا الجانب. هذا تراث بشري فيه أهواء، فيه ثقافات مختلفة، فيه أفكار مختلفة، الكثير منها يستند حتى للرؤى المنامية أو يستند لما يسمى بالكشف. شخص مثلا يقول كشف لي، ثم ما أدراني أنا بأن هذا الكشف يعني هذا إلهام إلهي أو إلهام شيطاني. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم أن الشيطان أيضا يوحي إلى أوليائه زخرف القول غرورا. زخرف القول يعني أحيانا قد يكون كلاما مسجوعا أو كلاما جميلا في ظاهره، كلاما تحبذه النفوس، ولكن هو وحي شيطاني. لذلك كيف نترك المعصوم ونذهب إلى غير المعصوم؟ يعني حتى بعض الصوفية يذكر هذا الأمر. الجنيد يقول تأتيني النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني هناك يعني ذكروا هذا الأمر أن هناك كلمات جميلة أحيانا تأتي بصورة أشعار، كما قال مثلا بيت البيات المعروفة لابن عربي: وأصبح قلبي قابلا كل صورة، صورة فدير لرهبان ومصحف، إلى آخره. يعني صار يجمع جميع الأديان، وهذه طبعا الأبيات التي تردد يعني في كل المحال وكأنها تمثل قرآنا. يقول فيها: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. طبعا هذه الأبيات كما قلنا تشتهر، وصار حتى يعبر عن المحبة الإلهية بالرقص، يعني صورة رقص، الرقص المولوي أو الرقص الصوفي، وصارت أغاني معينة تأتي بطريقة معينة وكأنها تعبر. ونرى اهتمام خصوصا الإمارات بهذه الجوانب، نرى كذلك المملكة المغربية المطبعة مع الصهيونية تهتم بهذه الجوانب، ويأتون أحيانا بشيوخ للصوفية يعبرون عن هذه المعاني. وبالتالي تحولت التزكية عن المنهج القرآني، وصارت للتزكية وكأنها بتلك الصورة التي طبعا يريدونها. حتى البعض يقول يعني كل الأديان، وطبعا ما يسمى بكل الأديان صحيحة انطلاق من هذا الأمر، يعني يأخذونها من تلك الكتب، كتب الجيلي وكتب ابن عربي وغيرها، بأن كل الأديان تهدف إلى التعرف على الحق، ويشيرون إلى العبارة المعروفة، العبارة لله طرائق بعدد الخلائق. طبعا هذا كله انصرف عن القرآن الكريم، أصبحت كلها وكأنها محال صالحة للهداية. ولهذا نجد مثلا بعض الصوفية يقول: التقيت راهبا فعلمني كذا أو دعاني إلى كذا. طبعا هذه خطورة كبيرة، لأن القرآن هو منبع الهداية الصافية، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن منابع الهداية الصافية. عندما نبتعد عن القرآن سنقع في الغواية والضلالة، والقرآن احتوى على كل شيء. هذه الناحية الأولى، أن هداية القرآن الكريم معصومة. طبعا لا نقول بأن ما في غيره كله خطأ، ليس طبعا الشيطان كما ذكرنا لا يأتينا بالشر مجرد، بل يأتي بالشر مزين بزينة طيبة. مثلا عندما يأتي بالحب الإلهي، كل الناس يحب الحب الإلهي، ولكن من خلال الحب الإلهي يريد أن يمرر معاني معينة، من أهمها مثلا بعدم الالتزام. يقول هذا الشخص مثلا عندما يصلي ويتعب جوارحه، هذا لا يعرف الحب، وكأن الحب فقط نعبر بألسنتنا، أو يعبرون عن الحب كما قلنا بالرقص، بالرقص المولوي المعروف. فهذا ليس منهج القرآن. الذي يحب الله هو الذي يصلي، الذي يذكر الله تعالى، الذي يجاهد في أعظم الناس محبة لله، كما يذكر الله سبحانه وتعالى: هم الذين يضحون بأنفسهم، يجاهدون في سبيل الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليس أولئك الذين يعيشون في الأبراج العاجية ويقولون نحب ربنا. ما هي علامة حبكم لربكم؟ الله تعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان خليلا، يعني درجة كبيرة من المحبة الإلهية. لماذا؟ لأنه كان يؤدي واجباته، يقوم بمسؤولياته، فتلك المسؤوليات نفسها توفر، هي أحسن وأعظم وسيلة للتزكية وتطهير. الله تعالى عندما يرى في قلب عبده ذلك الإخلاص وذلك التجرد وذلك القيام بالمسؤولية، يحل فيه كل المعاني الإيمانية. ولذلك هو الأجدر بكلمة العارف بالله. العارف بالله هو العارف بشريعته، العارف بواجباته، العارف بمسؤولياته. وليس ذلك الذي يلقب بالعارف بالله وهو قاعد عن الأمر بالمعروف، قاعد عن النهي عن المنكر، قاعد عن مواجهة الاستكبار، بل نجدهم يوالون المستكبرين ويحظون على التبعية لهم. وطبعا هذا كله انحراف كبير. وبالتالي القرآن هدايته محصومة. ثانيا، القرآن ليس فقط كتاب إرشاد يرشدنا إلى التزكية، بل هو فيه كما ذكرنا سابقا التزكية التكوينية. القراءة القرآن نفسها تؤثر، يصبح صاحبها أهلا لتنزل الأنوار الهداية الإلهية. ولهذا الحديث المعروفة أن من قرأ القرآن يعني كل حرف له حسنة أو 10 حسنات إلى آخره. الحسنات ليس فقط المراد بها الأجور الخارجية التي يدخل بها صاحبها الجنة وينال بها درجات الجنة، وإنما المراد بها كذلك الحسنات في النفس، لها تأثير نفسي، تأثير تكويني في النفس، في الفطرة الإنسانية، بحيث تزيل عنها الكدورات، تزيل عنها الشبهات، تزيل عنها التشويهات، تزيل عنها آثار الأخطاء والخطايا، بحيث يصبح صاحبها طاهرا مزكا. طبعا إذن هنا لدينا هذا الدوران في القرآن الكريم، أولا هو معصوم بأن حقائقه مطلقة، وثانيا الهداية التكوينية، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا التزكية الشاملة. القرآن يربي الإنسان تزكية ويربي تربية شاملة. ولهذا يعني نجد بخلاف الجهات الأخرى تربي الإنسان جهة معينة فقط دون غيرها، تهتم فقط بالذكر، تهتم بالصلاة، وتنسى جوانب أخرى مهمة جدا من الإسلام. ولذلك السيد عبد الملك يذكر هذا المعنى عند حديثه عن الأثر العظيم لهدي القرآن، فيقول: النصوص القرآنية إذا تأمل فيها الإنسان والأثر العظيم لهدى الله في القرآن الكريم، يسبغ الإنسان المؤمن هذه الصياغة، يصيغ الإنسان المؤمن هذه الصياغة. القرآن هو يصيغنا، يعيد صبغتنا، يعيدنا إلى فطرتنا. يقول: يصيغ المسلم المؤمن هذه الصياغة في نفسيته، في روحيته، في أعماله، في توجهه، في مواقفه، ينطلق في هذه الحياة وهو متحرر من كل المؤثرات التي تساعد على استعباده واستغلاله. لا يقبل بأن يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى. همه وهدفه الأكبر في هذه الحياة وتوجهه نحو الله سبحانه وتعالى. وهذه الثمرة الكبرى للتزكية في الحقيقة. التزكية ثمرتها الكبرى أن نكون عبادا لله سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم وصف وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم وفي المحال الشريفة هو وصف العبودية لله سبحانه وتعالى. ورسول الله كان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. وكان يفرح بعبودية الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فكوننا عبيد لله دي أعظم نعمة. عبيد لله يعني نحن عبيد مخلصين له، يعني الشيطان لا يمكن أن يقترب منه. عندما الشخص يكون عبدا أي مخلص لله سبحانه وتعالى، أي في حصانة الله سبحانه وتعالى. تصوروا الآن بعض الناس مثلا ينتمي لأمريكا، يأخذ جنسية أمريكية فيفخر بها ويقول: أن لدي جنسية أمريكية ولدي حصانة دولية ولدي مزايا معينة لأني أمريكي. نحن من لدينا جنسية؟ جنسية العبودية لله. الله تعالى هو الذي خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، فلذلك هذه أعظم جنسية، هذه أعظم. طبعا البشر كلهم عباد الله، ولكن هناك عبودية جبرية وهناك عبودية اختيارية. هؤلاء عبيد لله شاءوا أم أبوا، لكن المؤمن باختياره، بمحبته، برغبته، مثل ما هو الإسلام. الإسلام كل شيء مسلم، مستسلم لله سبحانه وتعالى. ولكن الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي يؤجر صاحبه عليه، الإسلام الذي يكرم صاحبه عليه، هو الإسلام الطواعية. يعني هذا هو الإسلام الذي نحن، وبالتالي المؤمن يسلم لله تعالى بكل النواحي ويفرح بعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك نموذجا على ذلك، على الصياغة القرآنية للمسلم بحيث يتحرر من كل المؤثرات الأخرى ويصبح عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. يقول لاحظوا على مستوى العوامل الرئيسية التي تؤثر في الناس. مسألة الخوف مثلا، طبعا مسألة الخوف مهمة جدا الآن، يعني كل ما يحصل في العالم له علاقة بالخوف. الرؤساء الذين أذعنوا للاستكبار بسبب الخوف، الشعوب التي استضعفت بسبب الخوف. يقول الخوف عامل رئيسي لدى الكثير من الناس، يخضعهم للطاغوت، يدفعهم نحو الاستسلام، يشعرهم دائما بالعجز والضعف، يكبرهم عن تحمل المسؤولية، يركعهم، يفقدهم الشعور بالحرية والكرامة والعزة. يعني هذه كلها ظاهرة موجودة، فكيف نعالجها؟ هل استطاع التصوف بمناهجه المختلفة البعيدة عن القرآن أن يحرر؟ لا نجد هذا الأمر. نجد ناس دول تهتم بالتصوف وشعبها خاضع جدا للسلطان، خاضع للاستبداد، خاضع للاستعمار. لماذا؟ لأنه لم يحقق الخشية الإلهية من الله تعالى الحقيقية، ولم يتحرر من الخوف من الأجنبي. يقول التربية الإيمانية القرآنية طبعا تعلمنا أن نخاف من عذاب الله فوق كل شيء. الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا عندما نقول الشيطان نفهمها بالمفهوم القرآني. الشيطان قد يتجلى في صورة أمريكا، قد يتجلى في صورة فرنسا، قد يتجلى في صورة الكيان الصهيوني، يخوف أولياءه الذين خضعوا له، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يشرط الشرط، يعني إن كنتم حقيقة مؤمنين إيمانكم يجعلكم تتحررون من هذا الخوف. لأن ماذا يفعل هذا الشيطان؟ ماذا يفعل هؤلاء الطواغيت؟ يعني لا يمكن، ما هو العذاب الذي يمكن أن يسلطوه على من يخالفهم مقارنة بالعذاب الذي يصيب من يتخلف عن مسؤولياته وعن أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دور القرآن الكريم في تحرير الإنسان من الخوف وفي كل المجالات، فقال القرآن يحررك من كل حالات الخوف من الآخرين، من قوى الشر والطاغوت والاستكبار والنفاق، يحررك نهائيا من الخوف منها، يرتقي بك حتى لا تكترث بكل ما بأيديها من وسائل الجبروت والقمع. أنت تمتلك من الإيمان بالله، من الإيمان بقضيتك العادلة، من الاستعداد العالي للتضحية، من الوعي بطبيعة الأحداث في هذه الحياة، بطبيعة قوى الشر والطاغوت وما تريده وما تسعى له من إباء النفس وعزتها وكرامتها. يعني المؤمن هنا عنده هذه الأمور، الله تعالى يربي في هذه الأمور، إباء النفس، عزتها، كرامتها، من الثقة بالله. طبعا هذه الأمور من أين تأتي؟ تأتي من الثقة بالله، الاعتماد على الله، التوكل على الله، من سمو الهدف في هذه الحياة، من اتجاه آمالك نحو الله فيما وعد به في الدنيا والآخرة. ما يحررك من أن تتحول إلى خائف مذعور منهم خانع مستسلم له. وطبعا هذه كلها فيها كرامة الإنسان، فيها سعادة الإنسان. الإنسان الذي يعيش خائفا جبانا خاضعا يكتم كما يقال الذلة في نفسه، طبعا هذا إنسان ليست حياة، لا حياة مع الذلة، الحياة مع العزة مع الكرامة. ولذلك القرآن الكريم عندما يحرر الإنسان بماذا يحرره؟ بالتزكية. الذين خضعوا لأنهم تصوروا أن المخلوق أعظم من الخالق، ولذلك خافوا المخلوق ولم يخافوا الخالق. الذين رغبوا في الأعداء لم يعرفوا قيمة ربهم سبحانه وتعالى، لم يقدروا الله حق قدره، لم يوقروه حق توقيره. ولذلك التزكية لها دور في صياغة الإنسان صياغة كاملة جديدة وفي جميع مناحي الحياة. علامة التزكية أن الشخص أولا يتواصل مع ربه سبحانه وتعالى، ثانيا يتحلى بالأخلاق الفاضلة، ثالثا يتحلى بالقيم الحضارية. كما قلنا الحرية، العدالة، التحمل المسؤولية، كل هذه الشهادة، كل هذه مسؤوليات، وهنا تكامل الشخصية، بخلاف كما قلنا الشخصية التي تصورها الطرق الصوفية وغيرها، والتي تحصر التزكية في مجالات محدودة ضيقة. والحمد لله رب العالمين.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس والعشرين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارات استهدفت المركز الصحي في العشة بعمران، واستشهد 9 مواطنين معظمهم نساء وأطفال، وجرح 16 في قرية الغربية القريبة من دار النصر في تعز بعدة غارات للعدوان، كما استشهد 6 مواطنين من أسرة، وأصيبت امرأة بغارة على قرية المحصام في حرض بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على وادي حرض، واستهدف مركز الغسيل الكلوي بحرض ما نجم عن تدمير المبنى وإصابة 5، وشن 7 غارات على محيط المجمع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهدت امرأة حامل متأثرة بجراحاتها إثر إصاباتها بقذيفة هاون أطلقها المرتزقة في جولة القصر بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان 4 غارات على قوارب الصيادين في منطقة العرج بباجل، وأسفرت عن تدمير عدة زوارق وتضرر عدة ممتلكات، وشن 2 غارات على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة شعبان في مديرية رازح، ما أدى إلى تضرر عدة منازل ومزارع للمواطنين، كما استهدف بغارتين محطة شركة النفط شارع 60، ما أدى إلى استشهاد 4 بينهم امرأة وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة بمديرية شدة بقصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق وقرى آهلة بالسكان في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية كتاف، منها 3 غارات على منطقة الفرع، واستهدف ب7 غارات أخرى منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في ذات المحافظة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطنين 2 إثر استهداف مرتزقة العدوان المدنيين برصاص قناصاتهم في الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريات سرواح ومدغل ومجزر بمحافظة مارب، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في منازل ومزارع المواطنين وتضرر الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية سرواح في مارب، كما شن 2 غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي محافظة صعدة، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 60 خرقا في الحديدة، من بينها 6 هجمات للطيران التجسسي على حيس، كما شملت الخروقات 3 خروق بقصف مدفعي و35 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل و20 خرقا بالقصف المدفعي و37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي، كل يوم، كل سنة.

ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 اقتحم الأبطال المجاهدون موقع الأنبيسي السعودي الذي كان يعتدي على أبناء القرى اليمنية الحدودية وتم السيطرة عليه بشكل كامل وإحراق الآليات وهرب الجنود السعوديين كما تم قتل جنود سعوديين وإحراق 3 أطقم في كمين نصبه الأبطال لحملة إسناد تتجه إلى تويلق بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن المجاهدون قصفا مدفعيا قويا على مواقع الجيش السعودي في منطقة الطوال بجيزان وعلى تجمعات آلياتهم ومدفعيتهم في منطقة الحثيرة التابعة لمنطقة الموسم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 20 عنصرا على الأقل من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم في منطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات العدوان في وادي ملح الواقع في أطراف نهم بصاروخ زلزال 2 كما أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمعاتهم في منطقة مزوية في المتون بالجوف وسقط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين خلال تمشيط المجاهدين لمواقع المنتزه والشبكة وأخرى في الخوبة ولقي قائد القوات السودانية بميدي مقتله مع عدد من جنوده وجرح آخرون بقصف صاروخي ومدفعي شنه الأبطال على تجمعاتهم في جبهة ميدي بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي المرتزق عبد الرحمن اللاحج قائد اللواء 3 عمالقة مقتله بإصابته في الساحل كما شن سلاح الجو المسير غارات على مطار أبها بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قال مصدر في وحدة القناصة أنه تم تنفيذ أكثر من 180 عملية قنص استهدفت قوى العدوان في مختلف الجبهات من بينهم قتلى جنود سعوديين وسودانيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة أثناء تصدي المجاهدين لزحفهم في الضباب ودكت المدفعية تجمعاتهم فيما يسمى اللواء 22 بتعز وقتل 5 منهم وجرح 16. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحرير 66 أسير من المجاهدين في عملية تبادل في جبهة الساحل بوساطة محلية. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. في أمان الله.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: راسك.
1: الوقت وقت عمل، الوقت

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

في العام 1846 أرسلت سفينة بالنيورس البريطانية على اليمن للقيام بأول مسح جيولوجي بقيادة هنري كارتر المكلف بقيادة فريق المسح. وبحسب مذكراته التي نشرها عام 1852 فقد قال: يوجد بحيرة نفط في اليمن.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الأول. رغم أن الهيمنة كفكرة هي قديمة قدم الإنسان، إنما كانت الصراعة البشرية من أجل البقاء، ولم يعرف العالم تحولا جذريا في هذه الصراعات إلا مع النفاق الديني والاعتقاد بفكرة الشعب المختار، وهي سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. في كتابه الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، يرى الفيلسوف والكاتب الشهير روجيه جارودي أن فكرة الشعب المختار هو الاعتقاد الأشد فتكا في تاريخ البشرية، وهو ما أعطى الشرعية للبريطانيون الإنجليز الذين نزلوا أمريكا لتنفيذ أبشع العمليات لاستئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي اقتداء بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل رب الجنوب لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم. وتماما مثلما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة أنها عملية تنصير، فقد استلم البريطانيون الإنجليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم وعمليات الاستئصال المقدسة على غرار ما ورد في التوراة. كتب أحدهم يقول: من الجلي أن الله دعا المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم يتربصون الفرص لارتكاب الشر مثلما فعلت قبائل الأماليين والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل. من كتاب ترومان نيلسون من مصر إلى أرض الميعاد اليهودية.

قال سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية. إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل، الذي كشف عام 1840 في كتابه الديمقراطية في أمريكا حتمية آلية بناء الدولة، قائلا: إني لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال حيزا كبيرا من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعا من المغامرين والمضاربين، وما زلنا اليوم قادرين أن نجد في تأريخهم أسس انحطاط ثقافتهم. ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة، ووصف بسخرية لاذعة وإنسانية دامية انتصار الحرية تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء، قائلا: في قلب الصحراء وفي أواسط الشتاء حيث كان البرد قارسا جدا، قام 3000 أو 4000 بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم حاملين مرضاهم وجرحاهم وأطفالا ولدوا حديثا وشيوخا على حافة الموت. وتابع يقول: إن المشهد كان مثيرا ولم تمح من ذاكرته أبدا. هكذا بدأ تاريخ الشمال في العالم الجديد كما صوره نعوم تشومسكي في كتابه أيديولوجيا واقتصاد. وفي عام 1754 وصف بنيامين فرانكلين الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف أبا الأمة بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين كي يفسح المكان لأمته. وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الإيروكواس عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمة نسبيا بمقاييس عام 1779. وفي عام 1789 وصف توماس جيفرسون ما أسماه اتحادنا بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا الشمالية منها والجنوبية، وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني إلى أن يصبح مجتمعنا قويا بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة. أما جون كيتري آدامز مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو، فقد وصف الدومانيون على أنه قارة أمريكا الشمالية، وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة، وقد جرى تطبيق هذا القانون تطبيقا واسعا جدا، فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها انطلاقا من الهند، وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون، واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيس الذي قدمته للصين وهو الأفيون. ووصف آدمز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون بأنه عمل ضد القانون الطبيعي. تحت مسمى واجبنا الخاص حدد الأمريكي ويردرو ويلسون واجبات الشعب الأمريكي تجاه كل شعب يتم استعماره، وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة،
وندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته. هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لحقنا في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلا: انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على بلاد أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. الهيمنة الغربية على العالم واكتشاف النفط. على غرار تاريخ أمريكا الدموي الذي تميز بعمليتين أساسيتين هما مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم، تقسمت الدول الأوروبية بقية العالم مستفيدة من ثروات أمريكا المنهوبة التي أعطاها دفعة تصنيعية كبيرة، فامتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية ومن المغرب حتى المحيط وبلجيكا الكونغو، واستولى القياصرة على سيبيريا واحتلت هولندا اندونيسيا. وفي عام 1859 بدأت صناعة النفط الحديثة في الظهور بعد حفر أول بئر في أمريكا وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، ليشهد العالم تحولا كبيرا ومتسارعا في الثورة الصناعية التي سخرت النفط ليصبح العمود الفقري للرأسمالية وركيزة أولى في تطور الدول بمختلف المجالات. إن الطلب المتزايد على النفط وجشع الاستنزاف دفع بالدول العظمى نحو استخدام كل الأساليب والوسائل من أجل السيطرة على نفط العالم. وتذكر بعض المصادر أن أول حروب النفط قد دارت على أرض العراق، فمن أجل حماية شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفات عبدان أرسلت الإمبراطورية البريطانية الجيش الهندي للاستيلاء على البصرة والعراق في حملة عرفت بحملة بلاد ما بين النهرين التي دامت 4 سنوات. وطبقا لما أورده المؤلف أنتوني كيف براون في كتابه النفط الله والذهب، فإن قوات الاستعمار البريطاني فقدت 252 ألف قتيل وأسير ومصاب في واحدة من أسوأ الصراعات، الأمر الذي يعكس الأهمية التي كانت توليها بريطانيا للنفط وخصوصا نفط الشرق الأوسط. شركات النفط العالمية متعددة الجنسيات، الوجه الآخر للإمبريالية الأمريكية. بعد حربين عالميتين أعيد توزيع الأوراق من جديد بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا إمبراطوريات وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية حيث نزف المنتصرون والمهزومون على حد سواء، فقدت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. على الصعيد الاقتصادي كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية نقطة التحول في السياسات النفطية للغرب، حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا رئيسيا لتمويل أوروبا وبقية العالم، وكما كانت الحرب العالمية الأولى مصدر غنى للولايات المتحدة الأمريكية، كانت كذلك الحرب العالمية الثانية.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصناعة النفطية نموا فاق أي نمو آخر على مستوى النشاطات الاقتصادية الكبرى، ففي عام 1950 تضاعف إنتاج النفط مرتين عما كان عليه عام 1945، وبعد 10 سنوات أي عام 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى 1,000,000,000 طن، 6,300,000 برميل. ومع استمرار النسبة العالية للاستهلاك فلم تمر 8 سنوات حتى تضاعف الإنتاج ليصل إلى 2,000,000,000 طن، 12,300,000 برميل. في صناعة النفط العالمية برزت شركات عابرة القارات، ويطلق على هذه الشركات شركات النفط العالمية الكبرى، وتاريخيا تم تسمية هذه الشركات بالشقيقات السبع. فحتى وقت متأخر كانت هذه الشركات تسيطر على 80% من الإنتاج النفطي العالمي، وتملك وتسيطر على أكثر من 70% من صناعة التكرير العالمية، كما أن أكثر من 50% من الناقلات تتملكها هذه الشركات. إن هذه الشركات دولية فقط، من حيث أن عملياتها متشعبة على المستوى الدولي، ومن حيث أنها توظف مواطنين من أقطار عديدة، ومن حيث أن لها على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها، ولكنها تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو التكرير أو التسويق. أهم الشركات النفطية العالمية وما يطلق عليها بالشقيقات السبع: الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي، ومعروفة باسم أوسوبي، وفي أمريكا معروفة باسم هامبل أويل. وفي عام 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها داخل أمريكا وخارجها، وأسمت نفسها أكسون. الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي عملت لسنوات عدة مع شركات أخرى لتنفرد بالعمليات فيما بعد تحت اسم جولف أويل. الشركة الأمريكية تكسكو، مقرها تكساس. الشركة الأمريكية موبيل أويل، وتملكها الشركة الأم ستاندرد أويل أوف نيويورك. الشركة الأمريكية سوكل أوتشيفورن. شركة شيل الهولندية، وهي في الحقيقة شركة هولندية أمريكية بريطانية، ثم شركة بي بي البريطانية. يشير أنتوني سامبسون في كتابة الشقيقات السبع شركات البترول الكبرى إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله: فهي بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية. موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة عرضية كما لو كانوا يتنقلون بين دولهم. واستطاعت آلتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم، وكل واحدة من الشركات السبع عمرت حتى الآن أكثر من 50 عاما، وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا خاصة تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء. وقود تعدت خبرتها التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات، وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها، برغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات، فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية أمريكية على وجه العموم. كما أن نفوذ الشركات الأمريكية على الشركات الأخرى بات جليا وواضحا ومعروفا لدى الجميع. في كتابه النفط والعلاقات الدولية يرى الدكتور محمد الرميحي أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى صناعة النفط أنها إبداع أمريكي، فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجيا وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على
ما ينتج في الولايات المتحدة، وتنظر الولايات المتحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على أنها على استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطار العالم من خلال توظيف الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات. يضيف الكاتب: هذه المقولة ألست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار الدول النامية، حيث يدعي البعض أن الخبرة النفطية تكاد تنعدم في كثير من الأقطار المنتجة للنفط. أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذا الاستعداد الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية. إن أرباح الاحتكارات التي حققتها هذه الشركات الكبرى طوال عقود تجاوزت حد الخيال، وبالنسبة للدول المضيفة فلم تستفد إلا القليل. كما أن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي، وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي ذاتها أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب التدخل لوقف أي تهديد لهذه الشركات من قبل الشعوب المضيفة. وهذا الموقف يؤكد الإمبريالية الاقتصادية من خلال المصالح النفطية الأمريكية في العالم. بعد أزمة الطاقة التي ضربت أمريكا في السبعينيات، ومن خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي بدأت تحقق في أحوال الشركات المتعددة الجنسية وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات 1972 و1973، بدأت الأمور تتضح بشكل واضح، وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية المشار إليها العلاقة الوطيدة بين شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة عندما قال: نحن الأمريكيين ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات المتحدة إلى الاعتماد على المشيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد من بترولها. لماذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة التي يملكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى؟ لابد لنا من إعادة بحث المقدمة المنطقية التي آمنا بها وقتا طويلا، والتي تقول إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات المتحدة. إن المصالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حماية من القواعد والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكا حول العالم، وتصريحات وزراء دفاع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جيمس شيلز نيجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون في بداية السبعينيات وحتى اليوم واضحة بخصوص التدخل الأمريكي العسكري المباشر في حال تعرض مصالحها للخطر. الهدف الاستراتيجي لمبدأ ترومان، هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية لأمريكا، هو إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بالسياج يمكن الاعتماد عليه من القوة المسلحة الأمريكية. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثاني من ملف النفط، وفيه سنتناول دور الاستخبارات الأمريكية في تجنيد وتنشيط القتلة الاقتصاديين ضمن الاغتيال الاقتصادي للأمم، كما سنذكر بعض النماذج للتدخلات الأمريكية للسيطرة على النفط في بعض دول العالم. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة. فكونوا على الموعد، في أمان الله ودمتم بخير.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: الجميع.
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ظمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيأ، فأصبح نبض قلبك حيدرية، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضية
4: وتجعل رجائي وانت آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون،
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعداداً وتقديماً
1: سلطان السدح،
2: ويلونها إخراجاً
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجنا الأسبوعي المتنوع والمتجدد فن الفنون، في هذه المساحة الأسبوعية التي نصول ونجول وإياكم فيها مع إبداع اليمن المتنوع والمتجدد والزاخر من كل منطقة وبكل الأصوات والألحان وبأعذب الألحان وأجملها. اليوم اخترنا لكم واحد من أفضل الأصوات اليمنية التي اقتحمت الساحة الإنشادية والإبداعية بحضور لافت وأداء متميز وأعمال قوية، واكبت الأحداث وواكبت القضية وصنعت حضورا متميزا، صوت لطالما عرفناه في الكليبات الشعبية والأداءات المتميزة والحضور الخاص وكذلك الحضور الجماعي. سنحييه اليوم وسنتعرف عليه ونستمع إلى كثير من أعماله ونتحدث معه بشكل مفصل بعد أن يفتتح لنا هذا اللقاء كالعادة بصوته وجميل ما يختاره.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. صلوا.

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما شاء الله تبارك الله. بهذا الصوت العذب وهذا الأداء المتميز وبهذا الافتتاح الذي كله يفيض حبا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي يتمسك بهوية الانتماء والفن الشعبي اليمني الأصيل الذي كان ولا زال حاضرا ولا زال متأصلا بحب النبي، بهذه البداية الضخمة والجميلة والاستثنائية يفتتح ضيفنا العزيز عماد عنقاد الذي نحييه ونرحب به في حلقتنا الجديدة من برنامج فن الفنون. أهلا وسهلا وحياك.
1: حياكم الله أستاذ السلطان، حياكم ونشكركم على الاستضافة.
0: ارحب وحياك، نورتنا في إذاعة سام في فن الفنون على وجه الخصوص.
1: النور نورهم.
0: أخي عماد، أنت صوت بديع، أنت صوت يعني محبوب، كلما يعني سمعك الناس صوتك يلفت الانتباه، ليس صوتا مثلا اعتياديا، ليس صوتا عاديا، صوت متميز له حضوره الخاص ولك أدائك الخاص مثل أعمالك. أنت عادة في أعمالك التي أنا أسمعها دائما ويسمعها الجمهور تعتني كثيرا ربما باختيار العمل، الفكرة، الأداء، وتحرص على أن يكون أدائك مشبعا، وهذا الذي نعرفه عنك. يعني ما شاء الله في الزوامل المزومل وفي النشيد،
1: الله يوفقنا، ويعني تقدر تقول ما بش ما يكلف إلا غير يعني
0: حسن ما شاء الله. تشتي نقول المنشد ولا تشتي تقول المزومل؟
1: مشتيت يعني
0: المجاهد المنشد المزومل عماد عنقاد، ارحب وحيابك مرة
1: الله
0: أخرى.
1: الله يبقيك يا أستاذ.
0: هذه طبعا عادك أول مرة تشرفنا في إذاعة سام.
1: نعم.
0: كم لك منشد؟ منذ متى بدأت تنشد؟ يعني متى كانت البدايات؟
1: البداية من سن الطفولة يعني إذ كان هكذا موهبة. يعني
0: كم عمرك الآن؟
1: مواليد 1999 يعني
0: هذيك الأيام
1: يعني ماشي هذه في السنة السابعة من عمري الثامنة
0: كلام.
1: لكن ما بش ممارسة يعني بدأت في المجال الإنشادي والهذا في يعني بداية العدوى.
0: من هو أول من اكتشفك؟
1: سنة هكا
0: أول من شجعك وقال لك والله أنك تنفع منشد كذا؟
1: الوالدة الله يطيلها العافية. بدأت يعني
0: كنت بتهجهم في البيت؟
1: يعني ونشيد وهذا الذي يقول لك ما غني قال مدري أيش، وبعدين الحمد لله كان من البيت يعني نشيد ذكرة الله وهذا والمسيرة القرآنية يعني التحقنا بها بعد العدوان وبتوفيق الله يعني بسمه يعني عارف يعني الهوية الإيمانية وتمسكنا بها
0: فعلا.
1: ويعني قلت لك مجال الأناشيد والزوامل التي فيها ذكر الله وصوت الحق،
0: هل به مثلا منشد أثرت به ولا واحد كنت تشتي تقلده أو تشتي توصل له أو كان يخليك ترغب بالنشيد تشتي توقع منشد لأنك تحبه؟
1: كان الأستاذ أيمن قاضي الله يفتح عليه كان في الزوامل يعني كنت أسمع له وأقول يا أخي أنا اشتي أسجل زوامل
0: والنشيد؟
1: والنشيد الأستاذ طلوق صرف الله
0: من قبل
1: يا العافية. ويعني من العمالقة حكى الأناشيد الأستاذ عبد العظيم الأستاذ أسامة كلنا نسمع لهم.
0: جميل. وبعدين كيف وصلت في الطريق؟ يعني كيف بدأت شق الطريق نحو الزوامل؟ بدأت تسجل أول عمل؟
1: أول عمل
0: ما لك بتخزي لو تسمع هذا الحين. يعني كل واحد شوف عند البداية، في البداية اسمع، إذا سمع نفسه وقد تمكن كيف كان في البداية ربما يقول أوه هذا أنا مدري ما
1: هو. يعني بتوفيق الله بيجي تغيير وبيجي يعني إن شاء الله ارتقاء في العمل
0: بإذن الله.
1: كان أول عمل لي عند أستاذ مرتضى زويدة
0: مشارك ولا عمل خاص؟
1: زامل الحالي. وبعدين من بعد الزامل هذا يعني ما عاد سجلت لا يعني كنت اسمع الزوامل حق ايمن قاضي هذيك الايام يعني.
0: عام كم؟
1: وبعدين في 2017 2016 كذا. وبعدين قلت والله ما نزل ثاني زامل عند ايمن قاضي. واستمريت لو ما سجل لي أيمن ومكسج ووزع وفعل كل شيء ولحم.
0: طبعا لما نقول 2017 الناس ذا الحين بيتخيلها مني حاجة قريبة إنها حاجة عادية، إحنا الآن في 26 وفي نص 26، يعني لما تقول نص 26 يعني 10 سنوات، الموضوع ما عادش بسيط، 9 سنوات يعني عمر، يعني هذا الرحلة كاملة ربما غيرنا يخوضها، إنما إحنا قدوا مع الأحداث مع تلاحق الأحداث مع تتابعها ما عاد بندرها في الوقت
1: الله.
0: إنه مرت فعلا هذا نص عمر يعني الآن الذي كان عمره 10 سنوات عاد وبدأ يدخل المدرسة الآن قد كمل ربما وقدوا في الجامعة أو قد حتى كمل الجامعة، يعني هذه مرحلة عمرية كبيرة قطعناها في هذا العدوان وصقلتنا وخرجت فينا المواهب والمبدعين وخرجت منا كنوز ثرية فنية في كل المجالات، ومنهم أنت يعني تعتبر الآن أنت من كنوز اليمن الفنية. أنا شخصياً أعتبرك من كنوزنا الفنية الثرية.
1: الله يحفظك.
0: صوت قوي فعلاً.
1: يعني شا صدق.
0: لا صدق صدق يعني في صدق معك صوت ما شاء الله بديع وصوت جميل وصوت رائع سواء في النشيد أو في الزوامل. ومن يسمعك هو يدرك بنفسه ذائقة سمعية ربما لا يختلف عليها اثنين. خلينا مثل ما بدأت أنت بالنشيد نثبت ما قلت بزامل هات.
1: لا تبشر من عيون. اللهم صل على محمد وعاله. ونفتتح يعني مثل ما صلينا على النبي نفتتح بزامل سجلتها أنا والأخ محمد المحفدي للسيد.
0: وهذا خير بداية ولكل يعني أجمل ما ممكن يبدأ به الإنسان هذه الأيام هو الارتباط والافتخار بقائده وعلمه سلام الله عليه.
1: فنش الجمعة يعني صح؟
0: يلا أنا ماشي مزومن لكن قد شدهته.
1: إيه اسقنا من عذب ينبوعك يا علمنا وروية باعك والله إنك بضرب ضلوعك تشبه حتى في أطباعك تشبه
0: حتى في أطباعك
1: والقمر لا شاف لسطوعك يختفي من قوة إشعاعك نادر بالفعل من نوعك ما حدا في

0: فن الفنون.
1: عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام في هذه الحلقة الفريدة والرائعة مع هذا الصوت البديع وهذا الأداء الاستثنائي المتميز، صوت تحسه مشبع بالعزة والكرامة، يزأر بقوة المعنويات وبقوة الوعي الذي نحتاجه هذه الأيام، ونحتاج نقدم الوعي بكل أشكال التقديم، يعني نقدمها على شكل زامل، نقدمها على شكل أنشودة، نقدمها على شكل حلقة، على شكل فيديو، على شكل وفي كل مكان. يعني الوعي اليوم يستهدف مثلا شعبنا في كل مجال، يستهدف في كل طريقة وبكل أسلوب، ولهذا نحتاج وإحنا نواجه هذا الاستهداف في كل مجال، مش بس يعني بحلقات نقاشية أو مجابر عادية، مثلا على مستوى الزامل والنشيد وفي الأعراس. أخي عماد، كيف بتواجه مثلا، كيف بتحمل الرسالة في العرس؟ كيف بتعتبر الزامل بالنسبة لك في المناسبة بشكل عام، في الأفراح، في الأتراح، في كل مناسبة أو فعالية بتحضرها أو بتحييها؟ احكي لنا تجربتك مع الأعراس إلى الآن.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. في الأعراس نحمد الله أنه الإنسان بيجي، وال يعني النشيد الصنعاني فيه ذكرة الله والصلاة على النبي، بيكون نعمة لما بيجي في أفراحنا وفي مجالسنا النشيد الصنعاني، تحس أن أنت في مجتمع مشبع بالهدى، في متحصن بال وذاكر الله، زومل وبعدين دبدو بالصلاة على النبي. ما ينسى الواحد أنه النشيد خلاص يلا زومل وبس. زوامل يعني، وفي هذا الشيء
1: والزوامل الحاليه ايضا انها مثلا تعتبر بديل عن ما ممكن ياخذها الناس يلهوبه ويغيره
2: الله. يعني بعض الاخوه انه خلاص ما بالله يلا الزوامل كلهن بيجي، يعني يجي بعض جلسه ثنتين ثلاث جلسات زوامل ونشيد ذكرة الله وصلاه على النبي، يعني انه من التراث.
1: بس بعض الناس يتجع يقول يعني ما مش مع الزوارات الدين مزومل قدك دار يعني، ودي منشد يعني كل واحد
2: المزومل بيجي منشد. لا غالبا
1: ما بلا هذا الأيام، يعني بعض الأصوات ممكن يكون مثلا صوتك مثلا أصوات أخرى ممكن وقع منشد
2: معهم
1: ومزومل بعضهم مدري كيف
2: ما أفهمش الجو بس
1: ما يسترش مثلا صوته
2: أو مناسب إنه يكون مزومل. بس
1: أنتوا إنه مثلا هل ينفع كل مزومل منشد، كل منشد مزومل؟
2: يعني البعض يعني البعض يعني خلق للزامل، صوته يعني مناسب للزامل، قبلي صوته يعني
1: قد سمعت مثلا قلنا في المقبلي ينشد
2: يعني السلم ما شاء الله، يعني جوه جو قبلي، جو
1: مزومل لكن يهد الجبل نصف
2: ما شاء الله.
1: بعض منشد ايضا مثلا أسامة الأمير يفعل زامل
2: اي ما
1: ما ينفعش، يعني هو بيعتبر هذا جوه الخاص.
2: فانا بتوفيق الله انا حاولت انني هكذا يعني ما شنشد وزومل ما بش فرق، يعني تفهم الإنسان الذي هو بالذات إحنا أصواتنا كمنشدين المنشد نفسه يقدر يوعى مزومل المنشد الذي
1: وأيهما أصعب؟
2: المزومل تحس أنه نفس ما أقول لك
1: أطارب زومل
2: أيوة، يعني مش شو منز يعني بيجوا أصوات مثل ما قلت قلنا في المقبلي بأصوات يعني عريقة صوت، لكن يحس النشيد إنه ما هو حوله، لكن المنشد نفسه أي صوته مناسب في النشيد بيجي هو مناسب في الزوامل، بس يتعلم كيف يعني يجي شوية هكذا باور في صوته، يغلظ شوية الزامل يشيله هكذا، تحس بحماس، تحس برجله
1: لأنه أصله
2: بدوي أيوة بدوي هكذا بدونه ما ذي تخلي ساعة النشيد صنعاني.
1: ما رأيك أنت بالتحديث الأخير في الزوامل
2: من ناحية إيش؟
1: التطوير مثلا، التحديث بشكل عام، يعني به مواكبة، احنا أنا بنشوفها مواكبة للتحديث الفني بشكل عام، من حيث الموسيقات، من حيث الألحان، من حيث الإيقاعات، من حيث اختيار النوع الزامل. هناك من يشكو مثلا من التطوير، وهناك من يمدح التطوير،
2: يعني بتوفيق الله بالنقل كبيرة في الزامل. ومن ناحية الموسيقى يعني بيجي وهي الموسيقى منها ما هي محرمة ومنها ما هي محللة، يعني بعض الأعمال لو يلاحظوا أن الأعمال كاملة بتمشي على إيقاع وعلى كردات الذي هن دن دن دن يعني مثل الآن أستاذ سالم المسعودي اللي انتشرت لسه الليت سيفي وهولة وهولة، كيف وصلن إلى العالم؟ شفت يعني بصير يعني سليت سيفي وهم ما هم دارين، يعني هو بتوفيق الله وانه بذكر السيد العالم
1: هم بركه ابو جبريل
2: بركه السيد
1: بتقطع الطريق كله
2: بركه السيد، وهذا عد عدل نفسه
1: بالضبط.
2: والإي قاعد يفتتح يعني بسرتف في جميع في جميع العالم يعني ما أنت جيت بديل قلت لك جزامل بديلا عن الفن يعني
1: وهو فن أصيل يعني ما الله. ليس مستحدث يعني الزامل هو أصل العراقة اليمنية من زمان يعني معروف اليمني منذ قديم الزمن أن الزامل هذا هو لغة الحال ومقال الموقف بشكل عام أنه في كل موقف في كل حرب في كل سلم في كل جواب وكذا بين القبول اليمنية الزامل حاجة عريقة يعني المستحدث هو مثلا الفن الجديد
2: الله.
1: هذا الذي يلبس فن الأصالة أو ثوب الأصالة وهو مستحدث أصلا يعني عراقته إذا زادت 100 سنة
2: أنا تعليقي على الذي يسعم بينتقد والموسيقى والأرج الذي يمدري أيش يعني هذا كل الزوامل اللي يسمعوها من عند يعني الأستاذ عيسى الليف والمنشدين الباقين كل ما بيستخدمه في العرس هو بيستخدمه يعني المنشدين والمزومرين كامل غير أنه داخل الاستديو الآلات الموسيقية بس أن الظاهر بس الذي هي بتقول لك خلاص ما هو الفرق بينهم لكن هو يعني الآلات والموسيقية أو الكردات أو الإيقاعات هم من هذا الشيء ما يقدر شو واحد يستبعد هذا الشيء
1: إحنا بحاجة نقدم تطوير لشكل الزامل بحيث أنه إذا نضمنه به رسالة لكن الله. مع المحافظة على الأصالة والهوية الأصلية أي. لا يعني لا نميع الزامل إلى درجة أنه ينتهي تماماً ويقول نعم. أنه ما عبش فرق بينه
2: هو الأغاني صح
1: وهو الأغنية إحنا بحاجة نخلي له نكهته أول ما تسمع درى أنه زامل
2: في نفس الوقت يعني من له سلبياته والإيجابياته أنك تقدر نفس ما قلت تخلي الزامل مائع
1: صح
2: وفي نفس الوقت اختيار الإيقاع اختيار الإيقاع الموسيقي هو الزمن وهو التك وهو الدم لما تختار إيقاع جهادي
1: صح
2: وانت بتشل
1: يبعد على الحماس ولا
2: نلاقي قلبي للمعارك قارحر ولا تبصر له ايقاع ديسكو ها
1: بالضبط.
2: وكسكسه انت كمنشد انك يعني تحرص على هذا الشيء انك تبصر ايقاع جهادي ايقاع هذا بيخلي الناس نقله انا ملامس لهذا الشيء يا استاذ سلطان يعني ان شاء الله ان بين زوم يعني التراث يعني بالبراع وال صوتيات والهذا وبنزوم بال هذا الاتيتيون وال يعني والآلات الموسيقية
1: هو أنا أعتقد أنه لا بأس أن الإنسان يستفيد من كل ما حوله بالذي يخدم هدفه
2: يشهد الله أن بنفس النقله كما هو بال يعني أدوات حق الاستديو الذي حاليا في العصر حقنا بيجي نقله المستمع ابتعد الضجة شوية
1: صح
2: يعني كان به ضجة صوت البرع صوت هذا صوت خلاص يخرجوا يقولوا يا أخي ما كسروا رأسنا الآن تحس إن به تغيير لمسه هكذا يعني فنية خف الإزعاج لما افتتح الإيقاع وافتتحين الكردات والصاحب الطازي يدق دلادلا تحس بانسجام يعني بالزامن
1: بس مش لا درجة مثل ما قلنا بما يتنافى مع ذوق الناس الأصلي يعني
2: أكيد.
1: الناس عندهم مثلا هوية فنية احنا نحافظ عليها وندفع باتجاه تطويرها بالذي ما يسبب نشاز بالضبط يعني التمييع ومثلا بعض الناس قد ربما لا نريد أن نخوض في القناعات وهذه التفاصيل إلا لأننا نشتي نقول خلينا نمسك الجانب الإيجابي نقول جيد لكل من يستغل هذا الجو لكي يوصل رسالته ويحافظ على هدفه
2: الله.
1: بغض النظر عن الأسلوب والطريقة المهم أنه لا يخرج إلى لأن احنا بنشكي من دخيل من أشياء جديدة نعم. دخيلة لا نكون احنا مروجين لها بها حاجة أصيلة ممكن تطورها بأصالتها بعمقها نعم. تقدمها مثل ما هي أنت عادة أعتقد أنه حتى بعيد عنك أنت مثلا بشكل عام الكلمات هي تلعب دور قبل ما تختار الزامل أو فكرته أو لحنه أو نوع الموسيقى الفكرة في الكلام والهدف من الزامل هي أهم ما فيه أعتقد
2: نعم.
1: سواء في عرس أو في مجلس أو في عمل أنت لحد الآن أنا أعتقد أنه أنت من أكثر من يحرص على اقتناص الفكرة بشكل دقيق يعني أعمالك الخاصة وأعمالك العامة في المناسبات والكذا إيش الذي بتركز عليه قبل ما تبدأ تفعل عمل يعني هل هكذا لأنه ضروري ينتج عمل هل هو بتعتمد مثلا إلزامي أو لأنه
2: الفكرة المسبقة ومواكبة للسيد القايد في كل خطاب يحفظه الله يعني نبصر على ما هن أهم النقاط ما أهم
1: جميل.
2: وفكره مسبقة ونخذ يعني يلا نتكلم على الإحسان سعم ولا نتكلم على يلا التحشيد نبدأ نقوننها وفكره مسبق ونتكلم على التحشيد على سعم على دخول أمريكا في البحر الأحمر
1: صحيح
2: يعني الأخ مرتضى العسكري أحفظه الله يعني الآن هو مدير الحيمة. كان ما شاء الله عنده طاقة وفكرة كذا يعني. خلانا نجدد حكمان بالي. وبعدين
1: طبعا من أجمل الأعمال اللي سمعناها لكم.
2: وبعدين يعني للأخوة في فرقة أنصار الله والصلاة والسلام فعدناها بكلمة ترحب أمريكا إلى ساحل القتالي. يعني الفكرة والمواكبة يعني دخلتها. والله إنها جت من الباري هدية. ها يعني
1: هذا هو التطوير المطلوب، إنك تستفيد من حاجة أصيلة راسخة في ذهن الناس وتطورها بالذي يخدم قضيتك الآن.
2: الله يدخل الكلمات المناسبة الذي
1: بالضبط، مش مثل البعض الذي قدو خلص أعماله كلها فقط الصحاب والحب. أيوة. والذي عجبني والذي ما عجبني. أيوة. هذا قدو تميع حتى لزامل نفسه.
2: الله
1: احنا بحاجة انه تشد الى الله، تشد الى كتاب الله، الى قضيتك في سبيل الله حتى. نعم. البارع يوفقك. بسر لو ما كان زامل سليت سيفي، ولو كان بإيقاع حديث، ولو ما كان بش في برع، ولو كان
2: في قضية،
1: كان في قضية في سبيل الله وسرجت الجواد ومدري أي. هذه الكلمات أعطت للزامل قيمة وخلتها انتشر. لا تصدق أنه فقط الإيقاع وحده. روح الزامل كم يا زوامل فيها إيقاعات ما بتنتشرش.
2: نعم.
1: كم يا أغاني فيها أحدث الإيقاعات ما بتنتشرش. لكن بركة الله. الباري فوق القضية.
2: نعم.
1: الذي يتمسك بها انطلق. أنت ما هو أكثر زامل اشتغلت عليه واهتميت به من حيث الفكرة إلى اللحن إلى الأداء وتعبت فيه وحقق هدفه؟
2: يعني بتوفيق الله إهانك يعني تقدر تقول بفضل الله يعني نص أعمالنا مجموعة من المنجدين. ما بيتحرك واحد، بيتحرك واحد من باب ولتخن منكم أمه واعتصموا.
1: العمل الجماعي مبروك.
2: أيوه نجي مبروك ونحنا بنتفاعل.
1: أنا صوتك حالي حتى لوحده يعني صدق يعني
2: حلي. معايا أعمال معي بتوفيق الله. أحد الأخوين رسل لي عمل يعني قال لي واحد راسله من العراق وهو بيفتح الزامل حكي ويقول له يعني يرسل لها الكلمات. الحمد لله بتوفيق الله واكبنا المرحلة هذه الأيام في يعني أيام قصف غزة.

0: جماله.
1: ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت النقي وهذا الأداء الواضح والكلمات المفهومة يوصل الفن اليمني جهاده، وكأنه جبهة من جبهات مواجهة التضليل، ويلقف ما يأفى كل أعداء في كل مجال. هكذا نشتي الزامل، هكذا نشتي نحافظ على الزامل، هذا الزامل الذي ذكرنا بروحية لطف القحومة، الزامل الذي يحيي ويؤازر عيسى الليث، وكأنه لوحده كان لفترة من الفترات. وعندما زاد عدد المنشدين فرحنا وقلنا ما شاء الله معنا عدد كبير جدا، وهذا تمثل فرصة أن نحن زخمنا وروايتنا تمثل جبهة كبيرة، والآن نشتي نحافظ على هذا الزخم أنه يبقى كله موحد ويصب مصب واحد باتجاه العدو مواجهة وتنمية لوعي الشعب ووعي الشعوب. الآن اليمن أصبح قطب من أقطاب المنطقة بكلها، كل كلمة من الشعب اليمني أصبحت معلومة ومسموعة ولها مكانتها، كل زامل كل عمل فني أصبح له وقعه الخاص. فما أجمل عندما يكون عمل الإنسان لله وفي سبيله، إذا كان محلي أو عالمي، والبارك في أنه يخليه رسالة دولية. أخي عماد، إذا تكلمنا مثلا عن الكلمات، يعني كيف بتختار كلماتك؟ يعني منين بتدي كلماتك؟ كيف بتجعلها مواكبة للأفكار الذي بتأديها وتنتجها؟
2: يعني قلت لك بسر الكلمات بنستمدهن، قلت لك بتوفيق الله تكون مواكبة، ما بنحس بالتوفيق الإلهي إلا إذا كانت مواكبة مع الأحداث. غير الأحداث ما بيجيش توفيق، بيجي حس الواحد أنه خارج الطريق.
1: صح،
2: فهم؟
1: تعامل مع شعراء محددين ولا بس على حسب ما وصل لك؟
2: لا، جت فكرة هكذا تقولي الله الآن بالمرحلة على الجنوب، المرحلة الضرورية أخوتنا في الجنوب إن إحنا نشتي هكذا زوامل إن إحنا ندريهم من هو العدو الذي يعني ما يشتي لهم إلا الدمار، ما يشتي لهم إلا ماشي إلا تقدر تقول هذا جنوبي وهذا شمالي والشي تفرقه وإحنا شيء واحد.
1: صح،
2: يعني بتوفيق الله عطينا زامل لأخوتنا في الجنوب.
1: في الجنوب قبل كم؟
2: هذا الفترة يعني وجدت الأحداث تغيرت يعني.
1: وإذا ما بش أحداث كيف بتختار أفكارك؟ من أجل إيش؟
2: من أجل الله ومن أجل دين الله، يعني بيجي بتوفيق الله. إذا بها يعني إذا ما أحداث خلاص واحد يلتجئ إلى الله، يرد الناس إلى الله.
1: يعني ما يوقفش واحد.
2: نعم،
1: المشروع كبير والمسيرة
2: من عذاب جهنم، من يا الله اغفر لنا زلاتنا احنا يعني أوادم، بيجي واحد منه التقصير، بيجي واحد منه يعني في حق الله.
1: وهذا من أهم ما في الرسالة الفنية هذا الأيام. نعم، أصلا فيها كذا أوضع ما قلت في هذا الزمن الأخير الذي قلت أنه مخصص للجنوب.
2: أقول أسمعكم، أنا سجلتها هنا والأستاذ أبو حمزة الحنفاشي إن شاء الله، ومحمد المحفدي الحين قرب مراعين، يعني إن شاء الله قدوا الوقت المناسب الحين.
1: جميل جدا،
2: سمعكم منه.
1: هذا حصري طبعا. ما
2: نعم، على الله إنه ما يفعلش.

0: أنا أشهد ما شاء الله تبارك الله بهذا الصوت الذي نباهي وبهذا الصوت الذي نفتخر وبهذا الصوت الذي نسمع ونستمتع بما يقوله توصل رسالتنا وتعبر عننا. أحييك وأشد على يدك في المزيد المزيد في الاستمرار في هذا المجال وفي حمل القضية بهذا الأداء. أنا أعتقد أنك ستكون في فترة من الفترات المسيطر على الساحة إذا صح التعبير، مثل ما بيقوله يقول لكل واحد فترة من الفترات يطلع فيها والثاني يجي يطلع. قالوا لنا الإبداع والمجال الإبداعي هذا بشكل كامل نو مثل ميدان السباق المستمر، يعني ما بش فيه واحد خاسر للنهاية ولا واحد فائز للنهاية. مثل سباق الجري، واحد بيجي زلك وانت زله، واحد زلك وانت زله، واصل في سباق مستمر.
1: لكن
0: بالضبط الذي حافظ على مكانته هو الذي يمسك له راية ما تنقعش.
1: لكن أهم شيء الأهم أنه يعني رضا الله
0: بالضبط،
1: ولا بيسعى واحد أنه يجي أنه خلاص أنه في الساحة مدري إيش. أهم شيء لاقي الله راضي عننا وأعمالنا مواكبة،
0: هذا
1: أعمالنا خالص الله وجهه الكريم، هذا الأهم.
0: هذه راية الفلاح الذي بيقولوا عليها، هذه بمسكها واحد
1: والتوفيق هو التوفيق من الله. لما يوصل زاملك لعند عند الأمة ويحمل الإخلاص، يحمل الصوت الحق، يحمل المشروع، يحمل الأهداف، أهم الأهداف، يحمل قضية إخواننا في فلسطين، يعني تخاذل العرب، لما موقف في كل زمان. أنا وأنت بتتكلم على هذه، بتتكلم على هذا الأخضاء، وتتكلم على الله، يعني بسمه همش إنك في أولا وفي قبل كل الأعمال إن أنت يعني تنوي إن يا الله إذا أنت راضي
0: هذا
1: الأهم.
0: يستغل واحد كل ما أعطاه،
1: يجي عملنا غير عزب فلان الفلاني ولا عزب علان ولا عزب الشهرة ولا عزب
0: صح،
1: قضى الله راضي عنا، نعدي لك كل ما في نفسك.
0: هذا أشياء تجي وتصير وتكمل وتنتهي وتزول، ما يبقى إلا رضا الله فعلا، وما يبقى للإنسان إلا ما يجنيه من رضا الله ومن توفيق الله. يعني حاجة دائمة للدنيا وللآخرة، أقل شيء إذا كملت في الدنيا يبقى لك للآخرة شوية، أما حق الدنيا لوحدها فهذا تستهلكك وتستفرغ طاقتك وأيامك، ربما توصلك إلى طريق تجري فيها بعد نفسك وتضيع، ونعوذ بالله من ذلك.
1: نعم.
0: الآن أنت تعتبر نفسك مجرد منشد هاوي، ولا النشيد هو مهنة ولا موهبة ولا هو عملك بكله، ولا بتعتبره يعني مسار إضافي إلى عملك في الحياة هذه؟
1: يعني أعتبره يعني أنه تقديم رسالة الحق، وفي نفس الوقت أنه نفس ما قلت آخر كلمة، قلت أنه
0: هدف إضافي،
1: هدف موهبة. إضافي يعني موهبة
0: بتفعلها
1: في سبيل الله، لكن أن أنت بتشتغل في أعمال، ما أن أنت يعني أن أنت وفر كل جهدك ولا كل عملك كل هذا في هذا المجال، بس يعني ما بتفلتش هذا، ما بتفلتش العمل، هذا هويتك. انا احس ان النشيد والزوامل هويتي واقرب الي، بس العمل يعني عملنا جانب معنوي، جانب اعلامي. ما يمنعش ان الواحد يتعلم المونتاج، يتعلم يعني الاعلام، يتعلم ويشتغل، وفي نفس الوقت هذا هي قديمة مزروعة فيك، فضل الله يعني من تعلم يعني يدخل في جميع المجال الذي أنت هاوي إليه، تكون منتج، تكون مكسج، موزع، يعني في جميع.
0: حتى لو اشتهرت
1: أخي عمل يعني
0: بعض الناس مثلا إذا اشتهر خلاص
1: ما عاد يشتغل كذا ومكيف
0: خلاص ما نجي يخدم إلا عنده، يعني ما عاد يشتغل هذا ولا هذا كذا نافلة.
1: بتوفيق الله، والله العمل عبادة
0: فعلا، وهي أعتقد أن مرحلة في حياة الإنسان إذا ما استغلها اشطارت، يعني مرحلة الشباب والفتوة، ولما الإنسان يجي وعنده طاقة استغلها اشتغل، لأنه بعض الناس بيضيع نص حياته أكلوا شربوا رقدة، أكلوا شربوا رقدة،
1: ولا بعضهم خلاص ما بلا نشيد وخلاص، يعني يجي خلاص تحطم معنويات، ما أخي ما بيدوا لنا، ما بيفعلوا لنا، ما بيسبروا لنا
0: فعلا.
1: يا أخي اشتغل
0: من عدي لك،
1: اشتغل في جميع المجالات، اشتغل هنا، اشتغل إذا وفقك الله في عمل ثاني يعينك على النشيد، يعينك على أنك تسجل، يعينك أنك لا تحب يعني يجي لك إحباط ولا يجي لك
0: صح.
1: وف يعني أنت ما قالوا لك لا خلاص نشد ولا زومل وخلاص وجلس هكذا على ما أنت ورقد في البيت، تحرك في جميع
0: الصعوبات، مش مشكلة. الآن مثلا أنا شفت لك أنت عمل جميل جدا، تواصل بأخوك هشام تقريبا، وهو أخوك ولا ابن عمك؟
1: أخوك.
0: وشاركتنا في فيديو صورت بالتلفون، يعني كليب فني كله بالتلفون، عوافي يعني، بدل ما تصير يعني الآن لو تقول لواحد انتج لنا كليب فني لاستنهاض العرب، لاستنهاض المسلمين، سيقول لك أنا أحتاج لي كذا كذا تصوير، وكذا كذا
1: أي ميزانية
0: وصل لحد 2 مليون وما يشتغل.
1: بينما أعمالنا في المسير القرآني الذي هم ناس يعني بيشتغلوا بالحاصل بيجي توفيق إلهي ما به ميزانية ولا مبلغ صفر. الممكسج بفضل الله التسجيل المنشدين كلهم بيتفاودوا يشهد الله ما مع الواحد حتى حققت تخزينه أنه بيعتبرها موقف
0: صح.
1: بيجي لك توفيق لا قد الله راضي ما هو الأغراض أنه حسب أنه يقع ولا شيء بيجي المنشدين من نفسهم يعني يجتمعوا يلا كورا نبدأ نكورس وهذا الذي بيسجل فهمتني يسجل لنا والذي نعم. بعده يمكسج وبعد هذا يوزع بصير كان بينتقل المراحل الزامل بعدين هؤلاء كي الله يتفاعل والممثلين على هؤلاء صوروا سلفي وذي كامعي أخي صغير يعني منتج يمنتج خلاص وخرج من العمل ولا دفع ريال.
0: ليش بينما ما فكرتوا تصوروا بكاميرات مثلا
1: العوائق
0: والحلبة ضه
1: هذا اللي تشي تصور فلان الفلاني ولا ذيك الممثل ولا ذيك المنشد وتشي تدي حق مواصلاته وتشتي مبالغ
0: ما دام قلت في كاميرا يعني قد بالدعم يعني اقول اشتي مدري كم مبلغ
1: ايوه هكذا بيقع توفيق ومسارعه. وجيت في هذا الكليب الاخير تكلمت عليه مواكبه يا عرب صدق الله بصير قلت لك السماء هذا فكره الاستاذ احمد هبه عليها السلام هذا
0: تعجبنا الافكار هؤلاء جوه
1: ما شاء الله طق تعالنا غير الكلمات بلحن قلت كان اخر وفضل الله انا زدت فعلت فيها كذا سبرنا اللحن وتوكلنا على الله.
0: الحانك كلها بتالفها ولا بتستقيها من التراث فرس؟
1: قلت لك من ناحيه الالحان ضروري ان المنشد انه يكون معها مخزون
0: صح
1: يتسمع الى
0: بالضبط
1: كأناشيد من كل السمع الأولي الذي هو مخزون في راسك والتلحين هو بسيط يعني بالضبط. بيجي وانت بتدخل في أجواء ضروري انك تعرف ما هنا المقامات تعرف اين انت في اي طبقة معك طبقات في السلم الموسيقي ضروري الانسان هكذا وخلاص بدأنا كل مقام يعبر على شيء صح. مقام يعبر عن الحزن مقام يعبر عن الفرح مقام فانت اول خلاص انت بني فكرتك انك خلاص نشتي حماس هناك تبدأ في مقام الذي هو بسرعة حماسي وفرائحي وما ذي بسرعة حزين دتي لهم
0: صح
1: وذي بسرعة الأعمال الذي هي فيها تذلل فيها لله وفيها تدخل في مقام يعني
0: فعلا
1: ضرور أن يكون الإنسان المنشد يعني المبدع أن يكون عارف أين هو في أي مقامة معك مقام الصبر مقام الحجاز مقام وكل هؤلاء المقامات لهن أجواء يعني كالمستمع ما هو داري ما هو المقامات لهن أجواء تي لكم نبضي صعم من المقام حزن هذا من بفضل الله بتوفيقي يعني لحنت هذا اللحن في هذا الجو يا إلهي أنت جاهي أنت حسبي ورجائي أنت علام بحالي يا إلهي يا إلهي يا رجائي هذا التيسي يعني بفضل الله كنت ما أنا شاعر
0: واحد
1: يعني حاولت أني أدخل هؤلاء الكلمات قرمش هكذا
0: مطلع تاني بالله
1: وبعدين رسلنا للشاعر وتوفيق الله إذا وفق الله وقدروا يفتحوه اسمه لفتوا بالباب
0: لا هاته وإحنا نبثه
1: عمل على أرقى مستوى فيه يعني شد إلى الله
0: وهذا الأعمال اللي إحنا نفتقرها يعني بقدر بحاجتنا للحماس والمعنويات المرتفعة إحنا بحاجة بنفس الكم والاهتمام والاستخدام للصوت والإبداع والمبدعين في الشد إلى الله لأنه هو الذي يدي لنا الحماس والذي يدي لنا القوة والذي يدي لنا النصر والرزق والموهبة وكل شيء هو إذا شدينا له سبرت الباقيات كلهن إذا بقينا غير نشطح وننطح بس يعني من روسنا أو نهرب وراء طموحنا الشخصي وكذا عنضيع وإحنا بنتوه ولا دايري ولا وصلنا لنتيجة ولا نحصل فائدة.
1: نعم.
0: إيش تحب نختتم بنوصل إلى محطة الختام في هذا اليوم؟
1: نختتم ما إن إحنا بنتكلم على رضا الله. نتيب رضا الله.
0: هات.

0: طاعات ربي ناديني.
1: ما شاء الله تبارك الله، صوت وأداء واختيار وأفكار ومواكبة واستحضار للمشروع ولكل ما ينتمي إليه ويعززه في النفوس، وهذا هو أجمل ما يميز أي منشد يهتدي بهدى الله ويحافظ على هويته الأصلية مهما كان صوته. هدفه واختياره لللحن وللكلمات وللهدف هو الذي سيجعل جمهوره يستمع إليه ويفضل الاستماع إليه دائما، وهذا من أجمل ما يميزك أخي عماد عنقاد. أتمنى لك التوفيق دائما في كل مسيرتك العملية والفنية، أتمنى لك مزيد من النجاحات ومزيد من الحضور المؤثر والواعي والمواكب والجهادي. في ختام هذه الحلقة، ما هي رسالتك للشباب المنشدين؟ أتعبتني وأنا بنجد معك. صوتك بعيد وصوتي ماشي ما ينفعش نهائيا.
2: ما شاء الله، الله يحفظك.
1: الله يبارك رسالتنا ويقويك يا رب.
2: يا الله وياك. رسالتنا للمنشدين أنهم وأنا أولهم، أن إحنا لا نبتعد عن هدى الله.
1: كلام.
2: لا نبتعد عن هدى الله ومن الملازم وذكرة الله ومحاضرة السيد. هي دردة الإنسان إلى أن يلتجي إلى الله ويختار الفكر الذي يجي فيها توفيق.
1: صح.
2: وأن يواكبوا كلمات السيد ويواكبوا الأحداث. وأن يعني يثقفوا، يعني يتشبعوا من المقامات. يعني بعض المنشدين ما هو داري ما هن المقامات.
1: صحيح.
2: انه يعني فاهني يعني في اليوتيوب في هذا يثقف ثقافه
1: جديده،
2: يسمع ما هنا المقامات، ما هنا يقدر انه انسان مبدع يعني حيخرج ويقدر يلحن ويقدر يفعل كل شيء.
1: ما عاد في نفسك من شي تقدم رساله لاي من؟
2: لمن؟
1: لاي من مش لايمن.
2: ايمن حبيب القلب الله يفتح عليه.
1: لها التحيه لكل المنشدين المجاهدين.
2: يا الله، يعني رسالتنا نسأل من الله أنه يوفقنا في المسير القرآني ويثبتنا يعني على هذا النهج وفي يد هذا القائد
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا كثيرا لك أخي عماد، شرفتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا معك لقاءات قادمة نواكب فيها جديد ما تنتج من الإبداع أنت وغيرك من المبدعين المجاهدين.
2: إن شاء الله، فضل الله.
1: شكرا كثيرا لك.
2: الشكر.
1: شكرا أيضا للسادة المستمعين الكرام في كل مكان على استماعكم في هذه الحلقة وفي كل حلقات برنامج فن الفنون. شكرا لكم والسلام عليكم. ولا ننسى مستمعينا الكرام أن ننوه لكم في ختام هذه الحلقة إلى فقرتكم الإبداعية الخاصة، فقرة يقولها البداع، التي نستقبل فيها إبداعاتكم من الزوامل والأناشيد. سجلوها وأرسلوا بالتسجيلات الصوتية على رقم البرنامج 7811119191. شكرا والسلام عليكم، في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام
1: فن الفنون.
0: فن الفنون، البث الأول
2: العاشرة مساء كل جمعة،
0: ويعاد
2: عند الحادي عشرة مساء الأربعاء وعند الواحدة ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
2: رقم البرنامج
0: 781-111-991.
2: الرقم مرة أخرى
0: 781-111-991.
1: فن الفنون.
3: سام اف ام،
4: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
4: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
4: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
5: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا وقت الغداء والراحة لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة أوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل الغداء، بعضهم يشت الرحال، بعضهم تهالب تو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما أحاط بهم جيش بن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم، وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم ولا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة وآخرون رفعوا التكبير والتهليل.

الثالث تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة، هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت، قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش بتطميعهم في الجنة. والدرس نفس الأسلوب تستخدمه اليوم داعش والنصرة وبوكو حرام وأنصار الشريعة وما فعلوه، يعني هذه المسميات الكثيرة والتي لها مصدر واحد وهو الوهابية، يستخدمون هذا الأسلوب في استقطاب الشباب وتفريقهم من الإنسانية والقيم الأخلاقية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفضح هذه الفتاوى وأن نعري من يطلقونها، وهذا جزء من المواجهة الفكرية، لأن تحويل القتل إلى عبادة هو أخطر أسلحة التكفيريين. الدرس الرابع أن الجريمة اكتملت بالتذفيف على الجرحى والمطاردة للهاربين، يعني لا رحمة ولا إنسانية. الوهابيين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج، بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق، لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد السابق والاستراتيجي، وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية، وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية. وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ وسألنا وقلنا لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان؟ والواقع أنه مع كل ذلك كله، مع كل ذلك، فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال، بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة، تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة، وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية، وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر، خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. حين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود، ونهبوا الثياب بتلك الصورة المشينة، وسلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج، لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا، سمة بدوية وهابية. ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزوء إلى تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية
حتى يحموهم من قطاع

0: الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، إذ كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارق في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئت أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة، بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج والقضاء ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور ابن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي، ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة، وأنه أنا أبرأ إلى الله، براءة يعقوب، براءة يوسف، من براءة الذئب من دم يوسف، ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرا للرماد على العيون، ذرا للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية، لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي. وصلت رحلته الشنعاء إلى كل، يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين، يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت سيرة الإمام يحيى أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى، ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف. هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى، تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده، وتأسف وهكذا. فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، الله يا هذا الرقة، رقيقا، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى. وحمل الإخوان، طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط، هؤلاء جيشه، حملهم المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة، يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام، ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك، والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقع يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلال على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم. وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج، قدمهم للقصاص. قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا. وفي البداية كتب كتاب، ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق، عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة طبعا، وهي ليست طيبة ولا كريمة، وأنه مستعد. قال أنا محكم لك، أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب من أن يحكم فيهم بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض. وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه، أصبح قويا بعد زمن، رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء، خلاص الذي عندنا لكم شوية سمن وشوية دواب وشوية جنابيه، أخذ ردناهن. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال شريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا، ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة، وكان من قرية المجدور بني قيس. تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج، مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملة من العليا، عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل من مدينة ظوران آنس، كان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين، كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة، وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من اليوم عيد مبارك مقدم، كدو ما عبه كده. احنا في العيد وما العيد، والناس بي ضابطوا ما فعل ضابط لك عيد. كيف عيدك من العيات؟ صار العمر الحالي هذا كالذي عرفناه، انك تخضع عمر حالي. كان العيد يجي وكل واحد عيد الداخلي بيته، افصل واحد يربي للتيس ولا راس غنم، والذي بيربي الثور، والذي بيربي سمعت يا صاحبي، ولا هو حانب بشي. يجي عيد ولا يجي ضيف، الحر بيدن، الحر بيدن. اليوم الناس بطلوهن هذا لا كلهن، وخلصوا راكنن على الخارجي. خارجي خسلوا ويديكم، ما عاد احنا شحك خارجي نشتي لحم بلدي، نشتي نمترك. والضيك الضعيف يرحم، من الناس همان ما يعرف اللحم إلا من السنة للسنة، ولا لا شيء بعرس ولا موت، قدو بيدسم بطنه. بارك الله في الذي هم ميسورين، الذي ما لهم شيء وهم سابرين. يا أخي أنت تشتي تعيد وهذا يشتي عيد، سعما أنت تشتي ضد لحام وعيد لجهالك، وهذا سعما أنت بسرو جاء مسكي ضعيف عزيز مقل، والباري بيخلف ما بيصير شيء، ولا عند رحم الراحمين إذا حاجة. ويعيد والناس جمعة، والحمد لله خضت هذا الفترة قد لنا 11 سنة محاصري معتدى علينا، قل عمل قل دخل قل سبب. بسبب هذا السعودي لا الحكم الله خير، والناس بيعيدوا والله ما بيقع واحدة، بيدوروا المساكن لا كل بيت، هيا فلان هيا فلان هيا من فضل أرحم الراحمين. وبيأكل الغني والشابع والجاوع ولي معه ولي ما بيش معه، كلهم بيأكلوا من فضل الرحمن الرحمن، بيعيدوا ما بيخيب الله. الواحد يقع متوكل على الله وراكن على الله وواثق في الرحمن الرحمن الذي خلق، هو كافي وساتر، لها الحمد ولها الشكر. لكن يا أصحابنا بيني وبينكم، نحنا مش احنا وعاخيز، مش احنا سوا في نفوسنا، مش احنا سابري مع الرحمن الرحمن. والله لو ما بتقع من هذا الشتة ومن هذا اللزوزة، بعيد من الرحمن الراحمين، ولا ما راس مالك هارشاك، ما راس مال أهاليتك والمقالد، ما راس مالك. وإن ما يكفي الخلق إلا الخالق، من أينه يوم ثاني شرق؟ والناس عايشين من فضل الرحمن الراحمين، والدنيا في هذا الشتة فضل من الله. ندعي الذي هم سابري، نوجه لهم هذا الرسالة من هذا المنبر الحر. بارك الله فيكم، فرحوا الناس، أكلوا الناس، يسروا يسروا، والباري عيخلف، وعند الله كل خير. قالوا لقمة في بطن جاوع خير من بناء ألف جامع. أمان الله شيء ناود داري بذي البيت، ما بشفى آدمي، هذا سرشيد وهذا مفقود وهذا جريح وهذا مريض وهذا معسر وهذا مقل وهذا بهم إيجار البيت، ما عاد قدرش يجر الجهال الصغير اللحمة، ما قدرش. عيفتحها عليكم الباري، عيقضي الحاجة الرحمن الراحمي. وزعوا قسموا، أنتوا دارين ما يمحق وما يضر. اللهم أنه مجبرنا هذا نذكر بس، ولا الناس متعاونين، الناس متجاوبين، ما نقول فيهم إلا كل خير. وأنتوا يا ناس أمانة، أنه بتخطى سنة ما يستر واحد هناك أي ربي لقوزي ولا توسي، ما حدا يسترش، بتخطى سنة كاملة هنا كاف عزلف في طرف البيت في حوش، وخلم معلف ولا لك فلا لك فلا لك فلا، ما تدور السنة وهو تبيع ما عادش قوزي. وإن الدنيا مفرقة، وخففوا على أهل المروات. لكن قالوا آليات قصيرة والعن بصيرة، ما يفعل واحد. بعض الناس ما بيش لله حل ولا قوة، مراعي لما عايجي من يدي الناس، نقد والوقت مشتوت على الكبير والصغير. ولكن عاد الرحمن الراحم في الوجود، الواحد يخلي ثقة بالله وراكن على الله، وبيرزق ذلك الطيب الذي عدو في المغوش، لا قد مع عيون يستضي ولا قد يستري يضي، يأكل وبيدي الله رزق الله عنده. وهذا ما حيقع شيء، ما عيقوا عشي بإذن الله. أرحم الراحمين في الوجود. وأنتوا يا ناس يسروا ولا تعسروا وارخوا يديكم وعيخلف الله بخير. ما عيد عند الباريشي إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. حياكم الله جميعا. أتى موسم الحج، والحجاج الآن بيقوموا بأعظم فريضة من الفرائض، وهي فريضة الحج، والذي هو ركن أركان الإسلام. الحج ركن أركان من أركان الإسلام. وطبعا مواقيت الحج واضحة، يعني الزمان، يعني الزمان هو 3 أشهر، يعني يبدأ الإنسان الذي يحج ولا يعتمر معه 3 أشهر، اللي هي شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. الحج يا أخوة له أهداف تربوية وأهداف واسعة. في أول حج إسلامي بعد فتح مكة، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أعلن البراءة من المشركين، وأرسل الإمام علي عليه السلام على أساس يبلغ بالبراءة في الحج، يعني العشر الآيات الأولى من سورة براءة. والحج من حينها تحول إلى حج إسلامي بكل ما تعني الكلمة معنا. أعلن النبي البراءة من المشركين وأزاح الأصنام، كل المظاهر الشركية الموجودة في مناسك الحج أزالها، وفي شعائر الحج أزالها. الحج له بعد تربوي مهم جدا، الحج له بعد تربوي مهم جدا، وهذا من المهم أن احنا نستوعب يعني البعد التربوي للحج. ومن المهم أولا أن نفهم أنه ركن أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر يعني من رفض. الله قال حق له على الناس أنهم يحجوا بيت الحرام، والذي يكفر ويرفض الله غني عنه، يعني الله غني عنه. وهذا موضوع لابد ما نستوعبه، لأن ببعض الأخطاء، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي ما عبد داعي للحج ما عبد المردود المالي يرجع على آل سعود. هذا مبرر غير سليم، هذا خطأ كارثي. يعني أي كيف آل سعود يعني لما تنتشر مثل هذا الأشياء، لأنهم بيحاولوا بكل الوسائل هم والحركة الصهيونية أن يقنعوا الناس بما به داعي أصلا يجوا يحجوا الناس، ما همش بحاجة آل سعود الأموال حق الحج، لأنهم معهم فلوس كثيرة من غير موضوع الحج، معهم إمكانات مالية هائلة. مسألة الحج والاستثمار في الحج ما بتديهم مردود مالي فوق ما معهم من إمكانات مالية هائلة. صح أنهم بيستثمروا الحج، صح أنهم بيستغلوه ماليا، صح أنهم بيستفيدوا من الموضوع، لكن قد معهم أيضا ثروات هائلة، يعني ثروات هائلة. يعني إذا نقص عليهم المردود المالي حق الحجاج ذي، رغم أنه ما يحق لهم يأخذوا ويفعلوا الرسوم تيك بتيك الطريق السيئة، ما يحق لهم، يعني حتى لو انقطع عليهم ذي المردود ما يأثر عليهم، إمكاناتهم المالية هائلة. أي أثر على ركن مهم من أركان الإسلام، الذي ينبغي أن نحن نستوعب أنه ما يحق أصلا للسعودي أن يمنع أحد من المسلمين.